0: كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بدينج ساون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بثمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: ومرة أخرى أخي المسلم نلتقي حول قول رب العزة تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.
1: إن المتدبر في هذه الآية الكريمة من كلام رب العالمين يرى أن الله تعالى قد جعل من الذكر حصنا وملجأ وملاذا من همزات الشياطين.
0: وسبحانه وتعالى حيث قال عز وجل: وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
1: وفي حديث جامع عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي سعيد بن المسيب عن عبد الله بن سمرة بن جندب أنه قال:
2: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد الشيطان عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأروى.
3: ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه سعيد بن المسيب: ورأيت رجلا من أمتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحير فيها، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتلقى بيديه وهج النار وشررها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللت على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المسلمين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه. فكلمه المؤمنون وصافحوا وصافحهم.
2: ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي ذهبت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه أي أطفاله الذين ماتوا فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحبو أحيانا ويتعلق أحيانا، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدمي وأنقذت، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. صدق رسول الله.
0: في هذا الحديث الجامع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نرى ألوانا من ذكر الله تعالى، لأن الذكر ليس ذكر اللسان فقط، وإنما هو أيضا العمل بما أمر الله واستن رسول الله.
1: فالصلاة ذكر، والحج والعمرة ذكر، والدعاء ذكر، والرجاء ذكر، والصيام ذكر.
0: وعن النبي صلى الله عليه وسلم يروي جابر فيقول:
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه، فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإذا قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يقبض التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. صدق رسول الله.

يا من خلقت الكون يا الله، يا عالما بالسر لا يخفاه، يا مرتجى ما للعباد سواه، أرجو رضاك فأنت نعم الجاه. رباه لا أحصي عليك ثنائي، رباه قلبي لا يمل دعائي، أدعوك باسمك أحسن الأسماء، يا حي يا قيوم أنت رجائي، يا من تجير ولا يجار على حماك، يا من تغيث ولا يغاث بلا رضاك، يا من بنورك نورت أعلى السماك، لولا رضاك فلا مفر من الهلاك. سبحانك.

0: غدا مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه عبد الفتاح سراج.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: ما الذي يجعلنا نثق بالتاريخ الإسلامي؟
3: التاريخ الإسلامي كتب على منهاج ليس له نظير، بشهادة المستشرقين وبشهادة الأجانب وبشهادة غيرهم.
2: هذا العلم اللي أبهر العالم،
3: التقاليد العلمية التي سادت في البيئة الإسلامية، إنه التاريخ الروايات لا تروى إلا بالسنة.
2: أنتوا يا أخي تاريخكم مجور.
3: حصل إن في سلاطين قالوا ألفوا تاريخ، بس إحنا عارفين هم مين.
2: وفي حدا اليوم ممكن يستشرف لنا واقعنا وشو رح يصير فيه بعد كم من سنة؟
3: أي تاريخ لأي أمة أخرى ما عندكش القدرة على إن أنت تعرف الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة.
2: يا أخي إحنا هل ننتمي إلى أمة الإسلام؟
3: هو كل فكرة وطنية وكل فكرة قومية هي في حقيقتها فكرة عنصرية.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى عشاق التاريخ، إلى الباحثين في التاريخ، إلى دارسي التاريخ، إلى كل من تلفته معلومات التاريخ وكتب التاريخ، نزف إليكم اليوم بشرى إطلاق سلسلة جديدة.

0: تم تقسيمها إلى 10 محاور، تحت كل محور في 10 أسئلة، في مجموعها ستكون العنوان 100 سؤال في التاريخ. لكن هذه الأسئلة شباب هي الأسئلة الملحة التي نحتاج أن نطرحها ونجيب عليها بشيء من التفصيل والعمق حتى نخلق حالة وعي تقودنا إلى بر الأمان، لشعور ينتاب الكثير منا أن هذه الأمة دخلت في نفق مظلم، لا هي قادرة على العودة ولا هي تعلم أو تعرف إلى أين تسير. وبالتالي حقيقة لما لمعت هذه الفكرة لم تلمع لأنه نحن مثلا مصابون بعقدة نقص لا قدر الله، أو أننا يجب أن نقف موقف المدافع عن تاريخه وتراثه وعاداته وتقاليده وموروثه العظيم. أبدا أبدا، فأمة يا كرام، أمة يا كرام لديها علم من علومها الكثيرة اسمه علم الإسناد، أتى على 500,000 رجل محققا إياهم. كيف لها أن تشك في تاريخها ولا في علومها ولا في ساداتها ولا في علمائها مثلا؟ كيف أمة أبدعت وأبهرت العالم فقط في جزئية النقل، فما بالك في تاريخ عظيم أدركنا ومنذ اللحظة الأولى أننا يجب أن نكتب كل شيء عنه. هذه المحاور العشرة حتى تكون هيك بصورة معانا يعني ضمن البودكاست اللي أتوقع أنه سيكون من أهم الحلقات اللي أنت حتشوفها في عالم السوشيال ميديا على اليوتيوب وعلى غيرها من المنصات. سنبدأ معا بعشرة أسئلة هي مدخل إلى علم التاريخ، ومن ثم 10 أسئلة هي مدخل إلى علم الحضارة، ومن ثم من المحور الثالث حيبدأ الترتيب الزمني عاد السيرة النبوية، ومن ثم حقبة الخلافة، ومن ثم الأمويين، ومن ثم العباسيين، ومن ثم الدول المستقلة، ومن ثم الدولة العثمانية، ومن ثم حقبة الاستعمار، وفيها أسئلة كثير مهمة حنطرحها، وأخيرا حيكون معنا محور التاريخ المعاصر. وبالتالي جهزوا لنا حالكم لرحلة تاريخية شيقة جميلة مفيدة بعون الله وممتعة أيضا. أهلا وسهلا أستاذ محمد.
1: حياكم الله أخي مراد، بارك الله فيك، ما شاء الله مقدمة عظيمة ومشوقة، أنا نفسي تشوقت.
0: الله يجزيك الخير أستاذ محمد. احنا في بودكاست تاريخنا وفي هذه السلسلة تحديدا أيضا يعني دائما ما نترك التعريف للضيف. نعم. يعني بقدر أحكي الأستاذ محمد إلهامي باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية وأسكت، لكن الضيف نعم. أكيد لما إحنا حنستمتع وإحنا نسمع شوية معلومات عنه.
1: الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا سيدي بداية شكرا على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج البودكاست، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عملا خالصا لوجهه الكريم وأن يكون عملا نافعا، لأنه طبعا أنت تعرف كثير من العلم موجود لكن ليس كل العلم علم نافع، ونبينا صلى الله عليه وسلم عودنا أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع. فالأصل أن العلم يطلب للعمل، والأصل أن العلم يكون نافعا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا من العلم النافع. أنا بالمناسبة أصلا خريج هندسة، أنا مهندس وتخرجت في كلية الهندسة الإلكترونية في عام 2006، ولكن منذ أن كنت في الجامعة وكانت عندي النية إلى يعني نية التخصص في التاريخ، فلذلك منذ يعني أستطيع أن أقول مثلا منذ عام 2002 بدأ هذا الاهتمام بالتاريخ. طبعا أكملت كلية الهندسة وتخرجت فيها، ثم تفرغت لمجال التاريخ، فالحمد لله رب العالمين الآن صدر لي 16 كتابا وعدد من البحوث العلمية المحكمة، وشاركت يعني في عشرات المؤتمرات العلمية في يعني التاريخية وفي علوم الشريعة المختلفة، لكن على كل حال برضو كانت تتعلق بجانب التاريخ. ولا أتذكر يعني
0: مواليد أي سنة يا أستاذ محمد؟
1: أنا مواليد آخر 1983.
0: ما شاء الله. نفع يعني الله بكم أستاذ محمد.
1: الله يبارك فيك، يعني الآن ذاهب إلى إتمام 41 سنة.
0: ما شاء الله. طبعا مش مبين عليك.
1: مش مبين معقول؟
0: متزوج؟
1: أي نعم متزوج وعندي

0: ثلاثة أبناء، والأبناء أسماؤهم تاريخية أيضا، سيف الدين ومجد الدين وفخر الدين.
1: ما شاء الله، هذا تأثر بالتاريخ ولا أنت بتحب هذه الأسماء؟
0: لا شك أنه تأثر بالتاريخ، يعني أنا أحببت هذه الأسماء من، يعني أرى أنه هذه الألقاب كانت ألقابا فخمة بالنسبة لسلاطين المسلمين المجاهدين الأقوياء الكبار أيام العز. طبعا أنت تعرف عادة التلقب بهذه الألقاب كانت بدأت مع الدولة الأيوبية، كان قبلها في مرحلة التلقب بلقب الدولة، فيقال فخر الدولة وجمال الدولة وبهاء الدولة، حتى جاءت الدولة الأيوبية والدولة الزنكية قبلها الدولة الأيوبية، هذه دول الجهاد، فغالب من تسمى تلقب بهذه الألقاب، ألقاب الدين مش ألقاب الدولة، فصار يقال نجم الدين وأسد الدين وصلاح الدين، وصار هذا في الممالك الإسلامية بعدهم كدولة المماليك. فلا شك أن هذا الزمن زمن العزة والقوة والجهاد، ويعني مما أورثني إياه من الحب هو هذه الأسماء، فكانت هذه الأسماء في ذهني قديمة حتى من أيام ما كنت في طالب في الإعدادية وفي الثانوية وأنا أنوي أن أسمي الأولاد بهذا الاسم.
1: كنا بنحكي قبل البودكاست انه كيف التاريخ بيأثر في سلوك
0: طبعا
1: الدارس حتى وسلوك الناس عموما.
0: صحيح صحيح
1: يا سيدي، نسأله تعالى ان ينفع بهم.
0: امين امين،
1: وان ينفع بعلمكم ان شاء الله، ويعني ان يكتب الاجر للجميع ان شاء الله.
0: اللهم
1: طيب ما رأيك ان نبدأ الان بالمحور الاول وهو مدخل الى التاريخ، وسؤالنا الاول كيف لنا ان نثق بالتاريخ عموما أستاذ محمد؟
0: نعم.
1: ونحن نرى بأم أعيننا واقعنا يزور.
0: أيوة طبعا، بداية أنا أشكر لك هذه الصيغة المهذبة في السؤال، الصيغة الصريحة للسؤال، تقول هو إيه لازمة التاريخ وإيه لازمة المؤرخين، ويعني أحيانا أتعرض لهذا السؤال، وبالمناسبة هذا ليس سؤالا يعني يدور عند عموم الناس فقط، ولكن هناك مدارس علمية ترى إنه هذا السؤال مهم. يعني مثلا كارل بوبر الفيلسوف المعروف الذي كتب في فلسفة العلم له كتاب اسمه عقم المذهب التاريخي، ويعني خلاصة ما يقول هؤلاء الناس إنه التاريخ هو مجموعة من الأكاذيب المتفق عليها، وإنه لا يمكن أن نرجع بآلة زمن إلى التاريخ علشان نتحقق هذا الكلام الذي قيل لنا وروي لنا في الكتب صحيح ولا مش صحيح، وحيث ان احنا ما عندناش القدرة على تقييم ما سيق الينا، وما عندناش القدرة على الرجوع اليه، ما عندناش القدرة على استكشاف مجهوله، فبالتالي كل هذا الموضوع كل هذا التاريخ ملهوش لازم. تبدو هذه الفكرة لاول مرة فكرة يعني وجيهة تستحق النظر، لكن يعني نستطيع الرد عليها بمثال بسيط. الآن أنت لو ذهبت إلى أي وظيفة، فأول حاجة توديها للوظيفة هو CV، سيرة ذاتية. ما هي السيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية هو تاريخك في هذا العمل، في هذا المجال، في هذه المهنة، تمام؟ من خلال اطلاع الشركة على سيرتك الذاتية، على تاريخك في هذا المجال، بتقدر تقيم أنت مناسب لهذه الوظيفة أو غير مناسب. مثال آخر، ما الفارق بين الإنسان الواعي وبين الإنسان الذي أصيب بمرض فقد الذاكرة؟ إيه الفرق بين الاثنين؟ ليس إلا فرقا واحدا، إنه هذا يتذكر تاريخه وهذا لا يتذكر. طيب تعالى، هل ممكن الإنسان فاقد الذاكرة ده ينتفع به، يعني هو نفسه لكي يدير أمره ولكي يتابع شؤون حياته، هل الإنسان فاقد الذاكرة كالإنسان صاحب الذاكرة؟ الفارق ضخم جدا وواضح جدا وبعيد جدا. فبالتالي لأن عمر الإنسان قصير، في عمر الإنسان بين 60-70-80، نادر من الناس من يصل إلى 90 وإلى 100 سنة، هذا العمر قصير لا يستوعب قصة الأمة، لا يستوعب قصة حضارة، لا يستوعب قصة دولة. فلذلك من أراد أن يفهم كيف تنشأ الدول أو كيف تسقط الدول، كيف تنشأ الحضارات، كيف تسقط الحضارات، كيف وصلنا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها، طيب كيف يمكن أن ننتقل منها إلى غيرها، هذا العمر الإنساني عمر قصير، وبالتالي احتاج الإنسان إلى أن ينبش في التاريخ وأن يرى ما هي قصص السابقين، كيف ترك هؤلاء السابقون يعني حياتهم وسيرتهم لكي يمكن أن تستفيد منها في معرفة كيف وصلت إلى هذا الواقع الذي نحن فيه وكيف تنتصر. يعني الآن إحنا مثلا في أيام طوفان الأقصى، نسأل الله أن يفرج عن أهلنا في غزة وفي سائر بلاد المسلمين.
1: اللهم
0: آمين. الآن إذا ولد أو إذا يعني نبت رجل وأراد أن يفهم قضية فلسطين، ماذا سيفعل؟ أول شيء سيفعله لكي يفهم هذه القضية أن ينظر في تاريخها كيف وصلت إلى هذه المرحلة، يعني على ما يتصارع هؤلاء الناس، ما الذي جاء باليهود من سائر أشتات الأرض إلى هذه البقعة؟ طيب لماذا يرفض هذا الشعب وجودهم؟ لماذا لا يتعايشون؟ لا مهرب ولا محيصة أمامهم من أن يرجع إلى التاريخ لكي يحاول أن يفهم كيف وصلنا إلى هذه اللحظة. طيب كذلك كيف يمكن أن ننتقل من هذه اللحظة إلى غيرها؟ تعالى هات اثنين، واحد ما عندهش خبرة بالتاريخ وواحد عنده خبرة بالتاريخ، واعرض عليهم نفس القضية ولتكن قضية فلسطين. اللي ما عندهش خبرة بالتاريخ قد يقترح عليك حلولا كثيرة منطقية، منها ان احنا نعمل دولة واحدة واسمها إسراطين، منها ان احنا نعمل سلام دائم وشامل وعادل، منها انه يبقى في تعايش، هيقول حلول كتير، منها ان احنا نهجر هؤلاء الفلسطينيين من اماكنهم طالما الإسرائيليين هم الأقوى. هيطرح حلول كلها تحاول أن تنهي أو تنهي الصراع في الوقت الحالي، بينما صاحب التاريخ هيبقى عنده تراث من الحلول التي تم تجربها وتم طرحها، ولماذا نجحت أو يعني لماذا فشلت، ولماذا نجحت الحلول نجح لماذا نجحت والحلول فشل لماذا فشلت. فلذلك ما من بين كثير من الحلول التي يمكن أن يطرحها من ليس عنده الذاكرة التاريخية، سيأتي الرجل صاحب التاريخ ويستطيع أن يختار حلا أو اثنين أو ثلاثة فحسب، لأن هذه الحلول بالنسبة له لها سوابق وتمت تجربتها. طبعا يصدق هذا يا شيخ مراد، أول ما يصدق حين ترى كثيرا من المؤرخين كان عنده قدرة على الاستشراف، يعني ابن خلدون مثلا واحد من ألمع الأسماء في تاريخنا الإسلامي، ابن خلدون توقع أمرين حصل بعد موته هو بمئة عام، متصور؟ هذا هو دليل قدرته على استيعاب التاريخ واستكشاف سننه. يعني هو توقع سقوط الأندلس في وقت الأندلس سقطت فيه بعده بمئة عام، قال إنك لما تروح الأندلس وهتلاقي أهل الأندلس متأثرين بالإسبان والقشتاليين في عادتهم وفي تقاليدهم وفي رفع الصور على بيوتهم كما يفعل الإسبان، ده من علامات الهزيمة الثقافية التي ستتبعها هزيمة عسكرية. فصل في أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في زيه ونحلته وشعاره وسائر عوائده، ذكر تحت هذا الفصل هذا يقول: ومن تأمل هذا بعين البصيرة رأى أنه من علامات الغلب. يعني الناس دول سيغلبوا عسكريا بعد أن غلبوا إيه؟ ثقافيا. دي مثلا حاجة تدل على إيه؟ لولا الذاكرة التاريخية القوية عند ابن خلدون ما كانش ممكن يتصور انه الهزيمة الثقافية تؤدي الى هزيمة عسكرية. مثلا الامام ابن حجر، الامام ابن حجر العسقلاني المحدث المشهور صاحب فتح الباري، كان من تلاميذ ابن خلدون، وقال: وسمعت من ابن خلدون مرارا انه لا خطر على سلطان مصر الا من بني عثمان. يعني الدولة المملوكية العظيمة الهائلة الموجودة في مصر دي، طبعا ابن خلدون في وقت وجوده كانت الدولة المملوكية دي القوة الإسلامية العظمى، قال: هذه الدولة لا تسقط إلا على يد العثمانيين. لم يحدث إلا بعد مئة عام، من بعد أكثر من مئة عام كمان من وفاة ابن خلدون، وبعد وفاة ابن حجر. ابن حجر أصلا توفي قبل الدولة العثمانية. لكن الآن انظر إلى قدرة المؤرخ على استشراف المستقبل، دليل على فائدة التاريخ. فهذا هو الذي نتكلم فيه، أو يعني باختصار شديد بحيث لا أطيل، إنه الإنسان لأن عمره قصير يحتاج في إدراك الحوادث الكبيرة التي لا يحتويها عمره القصير من أن ينظر إلى التاريخ. وسبحان الله كأنه مسألة التاريخ والقصص هذه مسألة فطرية. أنت تجد الأم تهدهد ابنها بالقصص منذ أن كان صغيرا، تحكي له حكاية علي بابا والأربعين حرامي. فالإنسان أسر الإنسان للقصة كأنه شيء مركوز في فطرته، فهو يتعرف عليه قبل أن يتعرف على العلم وأصول العلم، يعني المادة المادة الدسمة والمادة القوية في العلم. فولذلك نحن طبعا المسلمين، طبعا أنا فاهم أن السؤال ده سؤال يسأله الناس، لكن عايز أقول لك إحنا المسلمين ما ينبغي أن نسأل هذا السؤال، لأن إحنا ثلث القرآن الكريم تاريخ، ثلث القرآن الكريم تاريخ وقصص. فابن الأثير مثلا له كلمة جميلة جدا هنا، هل ممكن إنه القصص التي أوردها القرآن الكريم وشغلت ثلثه تكون غير مفيدة؟
1: مش ممكن أبدا.
0: أيوة. فبالتالي لا يمكن المسلم يبقى عنده تشكك في أهمية التاريخ، لأن التاريخ يمثل ثلث القرآن الكريم. فبقول لك ابن الأثير كان بيقول إيه، بيقول والحكمة من إيراد هذه القصص هو الاعتبار بها، كقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فمن قال، دي كلمة ابن الأثير، فمن قال بأن القرآن الكريم جعل هذا على نحو القصص والأسمار فقد تمسك من قول الزيغ بمحكم أسبابها، حيث قالوا هذه أساطير الأولين اكتتبها. يعني إيه؟ بيقول اللي بيقول إنه التاريخ مش مفيد عامل زي الكفار الذين قالوا عن هذه القصص أساطير. ما هي الحاجة اللي ملهاش فايدة، القصة اللي ملهاش فايدة أسطورة، لكن طالما لها فايدة فهي إيه؟ مفيدة، جاء بها القرآن الكريم لكي يتعظ بها الناس ويقتدي. فأنت لما تلاقي تلت القرآن الكريم قصص تعرف إنه التاريخ أمر مهم وأمر يعني حيوي في تكوين الإنسان وفي تكوين الدولة. وبعد كده إن شاء الله هنيجي إلى كلمة يقولها ويلفرد كانتول سميث، مستشرق أمريكي، كان يقول المسلمون أكثر الناس إحساسا بالتاريخ لأنه دينهم مليء بتنمية الوعي التاريخي. لكن بيقول لك البوذيين والهندوس لا، التاريخ بالنسبة لهم حاجة مش مهمة. بيقول حتى المسيحيين، بيقول لك المسيحي تعلم من دينه أنه هذه الأرض فاسدة والمملكة الحقيقية هي مملكة السماء، فلذلك تجد المسيحي يقف أمام عجلة التاريخ لتدوسه فيكون هو تكرار لعملية الصلب والفداء، بينما المسلم يقاوم حركة التاريخ ويحاول تدوير عجلة التاريخ لصالحه لكي يتحقق مراد الله في الأرض، وهو في عمليته هذه يطلب أيضا الدار الآخرة. ده كلام مستشرق أمريكي. لذلك كتاب التاريخ الكامل للعالم للمستشرقين الفرنسيين صدر في دار المعرفة. كان يقول الإسلام دين أبطال أكثر منه دين شهداء. الإسلام دين أبطال بمعنى أنه بيحاول يغير الحياة أكثر منه دين شهداء، يقصد المعنى المسيحي اللي هو تقبل الشهادة بالاستسلام يعني.
1: طب خلينا نعمل هيك حركة زي حركة ابن خلدون. هو استشرف شغلتين وصاروا في التاريخ، وهو في حدا اليوم ممكن يستشرف لنا واقعنا وشو رح يصير فيه بعد كم من سنة، بس مش بعد مش بعد 100 سنة يعني على الأقل، لأنه بتعرف والله مجموعة كبيرة ضخمة جدا من الشباب يعني محتار إيش اللي ممكن يصير.
0: صحيح. هو طبعا أولا يجب أن أقول إنه وجود الناس الذين عندهم قدر من البصيرة وقدر من الاستشراف موجودين، لا تخلو منهم الأمة. ولعل أذكر حضرتك وأذكر المشاهدين بواحد زي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فك الله أسره. شوف الشيخ حازم،
1: آمين.
0: الناس عرفت قيمته بعد وقوع الانقلاب في مصر.
1: على فكرة من يومين له فيديو قاعد بنتشر مثل النار في الهشيم يعني.
0: شوف، لأنه هو وأحيانا طبعا بعد الانقلاب صارت الناس تعيد بعث الفيديوهات التي يتوقع فيها ما حصل، حتى مسألة تيران وصنافير وحتى غيره. لدرجة أنا أتذكر شاب على السوشيال ميديا لطيف كده قال يا جماعة هو في حادثة من مش هنلاقي لها فيديو لحزم أبو إسماعيل، يعني في حاجة هتحصل مش هنلاقي حزم أبو إسماعيل يتكلم عنها. فأنا بقول لك البصيرة موجودة، هي لا تنعدم من الأمة الإسلامية. لكن حقيقة يا شيخ مراد، إحنا أمة مستضعفة، والبارزون في ساحة الإعلام وفي ساحة الأكاديمية يعني النخبة هي نخبة لا تفرزها الأمة، لا، هي نخبة مصنوعة يصنعها أهل الأموال، وأهل الأموال مستندين إلى القوى السياسية، فلذلك هؤلاء يخفضون من أرادوا ويرفعون من أرادوا. فلذلك يظهر على سطح الحالة الثقافية والحالة الإعلامية من يكون على هوى صاحب المال وصاحب النفوذ السياسي، حتى لو كان وهذا ما ذكره لنا نبينا، ستأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قال يا رسول الله من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة. فهذا من أزمنة الرويبضة حقيقة. فأقول لك يعني على جهة الوجود موجود، وذكرنا المثال القريب اللي هو مثال الشيخ حازم، لكن يجب أن أقول أيضا بأن الإنسان المسلم مكلف في نفسه بالعمل أكثر مما هو مكلف بالاستشراف، تمام؟ لأنه كلنا سنحاسب أفرادا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فالإنسان يجب أن يسعى لعز الإسلام ولتمكين الإسلام، مش لأنه الإسلام محتاج كده، لا، لأنه هو محتاج ينجو عند الله تبارك وتعالى. ففي أزمنة الإسلام كان عزيزا ومنتصرا، وفي ناس دخلوا النار، وأزمنة الإسلام كان فيه مضطهدا وضعيفا، والناس بعض الناس دخلوا الجنة. والله تبارك وتعالى كشف لنا أنه بعد ما يمكن للمسلمين في الأرض في ناس برضه هتدخل النار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. شوف الوضع الجميل أهو وممكن. قال تعالى ومن كفر بعد ذلك، بعد ذلك في ناس بعد كده إيه؟ ستكفر برضو. فلذلك الإنسان المسلم غير معلق بالاستشراف بقدر ما هو معلق بالواجبات المطلوبة منه الآن. يعني خليني أقول لك مثلا حالة زي حالة طوفان الأقصى أو زي أي حالة، حتى لو بدأ زي أي حالة، بلاش أقول طوفان الأقصى عشان ما حدش ينزعج، يعني مثلا زي نكبة 48، خلينا نقول نكبة 48، الإنسان الموجود في نكبة 48 يجب أن يقاتل بكل ما استطاع وأن يجاهد بكل ما استطاع، حتى لو كانت المقاييس تقول، وحتى لو كان الاستشراف يؤدي إلى أنه هذه معركة خاسرة، لأنه أنا لست مكلفا بصناعة التاريخ، أنا مكلف بصناعة الواجب المفروض علي في هذه اللحظة. فلذلك الإقبال على الواجب ليست له علاقة، الإقبال على الواجب ليست له علاقة كبيرة بالاستشراف. طبعا الاستشراف ينفعني في التخطيط، في التدبير، في يعني الانسحاب المؤقت، في الانحياز إلى فئة، كل هذا مطلوب. لكن هناك واجب، حتى لو كان يعني من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد. الإنسان المسلم أكثر بحثا عن القيام بالواجب حتى لو كانت فيه الشهادة ولم يكن فيه تحقق النصر، تمام؟ فلكن طبعا أرجع وأقول إن الأمة كأمة تحتاج إلى يعني دائما إلى هؤلاء المستشرفين، من الذين قرأوا التاريخ، من الذين يفهمون الواقع، من الذين أتاهم الله بصيرة في المستقبل، لأن هؤلاء هم الناس الذين يستطيعون أن يدبروا لهذه الأمة وأن يخططوا لهذه الأمة وأن ينصحوا لهذه الأمة.
1: إذن حتى نغلق القوس تبع السؤال الأول أستاذ محمد، التاريخ هو الذي يقول لنا كيف وصلنا إلى هنا وكيف سننتقل وكيف نستشرف المستقبل، وبالتالي نعم. قصة خلينا نحكي اسطوانة نحن لا نحتاج إلى التاريخ،
0: صحيح،
1: يعني حاولوا تخلصونا منها مشان خلص نعرف نعيش مع التاريخ ونستفيد منه.
0: تمام. بس أنا خليني إيه رأيك أصيغ هذا الجملة اللي أنت قلتها وهي صحيحة تماما في صيغة أخرى، وأقول مثلا أنه فائدة التاريخ هو فهم السنن، أن احنا نفهم إيه اللي حصل، ثم الاقتداء، الاعتبار، الاتعاظ، يعني كيف نستفيد من هذا التاريخ لكي ننتقل إلى، يعني عندنا فائدتين كبيرة للتاريخ، أن نفهم وأن نعمل، فهم السنن والعمل بمقتضاها.
1: جميل جدا. طيب دعنا ننتقل إلى السؤال الثاني.
0: طيب.
1: وإن كان طبعا كل سؤال بالمناسبة يندرج تحتيه
0: أسئلة
1: تفريعات قد تصل إلى العشرات يعني.
0: نعم.
1: لكن بهذه الطريقة يمكن ما ننجزش. فخلينا نأخذ الأسئلة اللي بطرحها الشارع واللي على السوشيال ميديا عارف يعني بيشتغلوا فيها بطريقة غير عادية.
0: تمام.
1: يعني أستاذ محمد السؤال الثاني هو إحنا المسلمون الآن نعيش في ظل مفهوم الدولة القطرية. إحنا دول متعددة كل واحد له حدود هيك مسكر على حاله كل واحد مهتم في حاله في أرضه في شعبه إلى آخره. وبالتالي بطلنا نعرف إحنا هل ننتمي إلى التاريخ الإسلامي يا أخي إحنا هل ننتمي إلى أمة الإسلام أم هل ننتمي إلى تاريخ أمم سابقة. يعني مثلا المصري في مصر هل ينتمي إلى الإسلام ولا ينتمي إلى مصر ولا ينتمي إلى تاريخ الفراعنة.
0: نعم.
1: العراقي في العراق هل ينتمي إلى العراق أم لأمة الإسلام أم إلى التاريخ البابلي مثلا. في بلاد الشام هل ننتمي إلى الفينيقيين على سبيل المثال. في الهند هل ينتمون إلى الهندوسية الهندية. يعني سؤال بتلاقيه أحكي لك شغلي لما أنا أروح أصور في أي مكان بصور وبخلص وبحكي هذه من موروث الحضارة الإسلامية فبطلع لك تحت عدد الذباب الإلكتروني هيك يعني بكثر يقول أخي ليش تحكي أنت ليش كل شيء بتنسبه للإسلام ليش بتحكي عن الإسلام احكي هذه حضارة مورية مثلا يعني. فكيف نحل هذا الإشكال وأيضا يعني كمان سؤال ملح جدا بسرعة بتبع هذا السؤال هيك إنه طيب يا أخي أنت ما شاء الله عنك عراقي وعندك حضارة بابلية وهذا مصري عنده حضارة فرعونية وهذا من الشام عنده حضارة رومانية ولا فينيقية أيا كان. طيب الشعوب الجديدة اللي ظهرت على الخريطة جديد يعني مثلا هدول ما عندهم مش تاريخ ضارب في القدم شو يعمل يروح ينط من فوق الجبل ينتحر مثلا شو يسوي في حاله يعني.
0: نعم بارك الله فيك. شوف أنت السؤال بتطرحه ببساطة بس حقيقة هو بيفتح موضوع فلسفي كبير جدا والإجابة عليه يعني عميقة. شوف أنت وقت ما بتقول أنا مين بتحدد تاريخك. لما أنت تقول أنا مين يعني أنا مراد الفلسطيني العربي المسلم وقت ما أنت بتقول التلات عبارات دول فأنت بيبقى عندك تصور لتاريخك. يعني مثلا أنا الآن أمامك لما أقول أنا محمد المصري يعني ده فهمي لنفسي أن أنا مصري غير لما أقول أن أنا محمد العربي وأقول أن أنا محمد المسلم. دول بيعملوا أشكال أخرى من تصور التاريخ. أنا لما أقول أنا محمد المصري حفيد الحضارة المصرية القديمة أنتمي إلى مجد حتشبسوت ونيفرتيتي والأهرام وأبو الهول ده بيصنع عندي تصور للواقع وللحياة وعلاقاتي بالناس مختلف. لابد أن أراك أنت أخ مراد باعتبارك عدو لأن أنت عدو قديم للفراعنة. الجماعة اللي كانوا موجودين في الشام الحيسيين وغيرهم دول أعداء لأجدادي فأجدادك أعداء لأجدادي وبالتالي حصل مثلا عندك في غزة طوفان الأقصى ولا غير طوفان الأقصى أنا أؤيد أن احنا نغلق عليك معبر رفح وأؤيد أنك تموت ولا ما تموتش يعني أنت حر يعني دي حاجة ما تهمنيش بس ربما زوال عدو يبقى مفيد لي باعتباري شخص مصري وده مما يفيد في يعني تقوي الوضع الذي أنا فيه. إنما أقول أنا محمد العربي أو محمد المسلم طبعا في فرق بينهم بس عايز أقول رقم واحد لو أنا بقول محمد المسلم فأنا التاريخ عندي لا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم بل يبدأ من آدم عليه السلام. نعم لأنه الأنبياء جميعا موكب واحد تمام وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. فأنا أنتمي إلى آدم لكن النسخة الأخيرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى من الدين الحق هي التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأقرب إلى الصحابة والتابعين وأقرب إلى أبو عبيدة الذي فتح الشام وأقرب إلى عمرو بن العاص وأقرب إلى عمر بن الخطاب مني إلى الرجل الفرعوني اللي هو اسمه. لو أنا رجل فرعوني هبقى شايف عمر بن الخطاب وعمر بن العاص أحد المحتلين الذين احتلوا هذه البلد وتكوني النفسي يجب أن يضادهم ويصدهم يعني. فحقيقة التاريخ أمر لا يمكن فصله عن الهوية، لا يمكن فصله عن الهوية، الهوية هي تحدد التاريخ. طيب أنا دلوقتي إيه اللي خلانا نطرح هذا السؤال؟ يعني إيه اللي حصل وخلانا نطرح هذا السؤال؟ حقيقة اللي خلانا نطرح هذا السؤال هو الاحتلال الأجنبي. الاحتلال الأجنبي أحد وسائل تمزيقه لهذه الأمة أنه يبحث لكل قوم عن هويات غير الهوية الإسلامية. دلوقتي الراجل المحتل الفرنسي نابليون ده لما جه مصر واحتل مصر، احنا المصريين في اعناقنا دين كبير لشاب صغير من حلب اسمه سليمان الحلبي جاء الى مصر وقتل كليبر اللي هو كان القائد الثاني للحملة الفرنسية، مع انه الفرنسيين ما راحوش حلب وما احتلوش حلب. يعني المفروض الراجل ده جاي من وطنه وجاي متدخل في شؤوننا الداخلية، القضية بتاعتنا.
1: أيوة.
0: وكمان عمل عندنا جريمة إرهابية. أنا دلوقتي لو راجل مصري فرعوني وشايف أن الحملة الفرنسية دي هي تحرير وتنوير وإدخالنا في عصر الحداثة وإنقاذنا من عصر التخلف العثماني، هيبقى إيه تقييم لسليمان الحلبي؟
1: تدخل في شؤوننا الداخلية
0: إرهابي وإرهابي إرهابي مجرم من بتوع الجهاد العالمي والإرهاب العبر للحدود، وجي وارتكب جريمة إرهابية عندنا في الإيه؟ في مصر، ومحدش استدعاه ومحدش قال له تعالى، ودخل بشكل غير شرعي وارتكب جريمة غير شرعية، والحمد لله اتحاكم وإيه وأعدل. لكن أنا حين أكون مسلما أرى إنه هذا هو الانفعال الإسلامي الطبيعي المتوقع. واحد من حلب يرى إنه مصر من ديار الإسلام ليست بلدا آخر، جاءها الكافر سواء كان فرنسي ولا انجليزي ولا الماني ولا امريكي، جاءها الكافر فاحتلها، راى هو ان عليه واجبا في الجهاد، فجاء من حلب حتى تحين لكي يغتال قائد الحمله الفرنسيه، زيه زي الحجازيين اللي كانوا موجودين في مصر وقاوموا الاحتلال الانجليزي، زيه زي المغاربه اللي قاوموا، زيه زي الجاويين بتوع ماليزيا واندونيسيا اللي كانوا موجودين في الازهر وقاوموا الاحتلال الفرنسي. الاحتلال الاجنبي يا شيخ مراد بدل ما يواجه المسلمين كأمة واحدة عمل على تقسيمهم إلى هويات وإلى أوطان. ففي فترة الاحتلال الإنجليزي سعى هذا الاحتلال من خلال الأثريين والرحالة والمؤرخين إلى استنباط وإعادة إحياء هذا التراث القديم، فبقى المصريين عارفين إن هم فرعنا وبيحاولوا ينتموا إلى الفرعنا، وبقوا الشاميين بيحاولوا ينتموا إلى الفينيقيين، وبقوا العراقيين جذورهم ضاربة في الحضارة وعندهم بقى. يعني إحنا المصريين كنا شايفين الأثار الفرعونية قبل كده إيه؟ جماعة وثنيون أنقذنا الله منهم بالفتح الإسلامي والحمد لله صرنا كلنا موحدين، ودي من أصنام القرون الغابرة. لكن المصري صاحب الهوية الوطنية المصرية يرى أن هذه الأصنام والأوثان هي دلائل عظمة ودلائل قوة ودلائل فخر ومبعث مجد، وينبغي أن نحفظها. وفي كتاب لطيف جدا جدا اسمه حديث عيسى بن هشام لأديب مصري اسمه محمد المويلحي، كان يقارن فيه بين المجتمع المصري لما دخلت عليه الحداثة والأفكار دي، بقى شايف إزاي كل حاجة، بقى شايف إزاي الفراعنة. يعني هو عمل حوار بين واحد بداية الكتاب كده، واحد دخل غيبوبة وبعدين صحي بعد 70 سنة، فبدأ يقارن الأفكار التي غزت. إحنا شايفين إزاي الطب، شايفين إزاي الحضارة، شايفين إزاي الآثار الفرعونية، شايفين. فلذلك الذي جعلنا ننقسم إلى هويات ويحاول كل بلد استنباط هويته القديمة هو الاحتلال الإنجليزي، لأنه بدل ما يقاوم أمة إسلامية فيكون احتلاله لمصر مستفزا للي في إندونيسيا ومستفزا للي في طنجة، لا، أنا لما أحتل مصر يبقى إيه؟ بستفز الناس اللي في مصر اللي عندهم الهوية المصرية. وهذا الصراع ما زال مستمر حتى الآن. أنت الآن ترى غزة، غزة السياق السياسي، الدولة التي نحن فيها اللي هي الدولة المصرية التي أنبتتها هذه الفكرة الوطنية، ترى أنه من واجبها الدفاع عن أمنها القومي بأن تقيم الحدود والأسوار على رفح علشان ما حدش من غزة يتسرب إليها. دولة أخرى في الضفة الغربية مثلا زي الأردن ترى أنه لا تتدخل في هذا الأمور، ويجب أن تشدد أيضا الأسوار على حراسة الحدود. فبالتالي التاريخ جزء من الهوية، جزء من الهوية. فكون انك ترى نفسك مصري غير انك ترى نفسك مسلم. فلأجل هذا يجب ان ننتبه الى هذه المعاني. طيب الناس اللي ما عندهمش تاريخ هل ينتحروا؟ هو حقيقة ما فيش حد ما عندهش تاريخ. أهم حاجة هو شايف نفسه إزاي. يعني ما فيش ناس وجدوا أو نبتوا بدون تاريخ. هو الناس إما أنهم سجلوا تاريخهم، وغالبا الناس اللي سجلوا تاريخهم هم الذين كانوا موجودين في أراضي صالحة للحياة المستقرة، يعني موجودين على ضفاف الأنهار مثلا اللي هي مواطن نشأة الحضارات الكبرى. إنما بقية الناس وكانوا موجودين لهم تاريخهم ولهم عاداتهم، تمام؟ هل الإنسان، وهذا هو الذي جاء به الإسلام يا شيخ مراد، هل الإنسان أسير وحبيس وسجين للأشياء التي ولد بها؟ يعني أنا طالما ولدت مصريا فيجب أن أكون وطنيا مصريا قوميا منغلقا داخل هذه الحدود؟ ولا الإنسان عنده القدرة على الانتقاء والاختيار بين الخير والشر، بين الصالح والأصلح؟ فاللي بيحاول يحبس الإنسان في هوية مغلقة ولد بها، في لونه، في جلده، في لغته، في أرضه، دي حقيقة محاولة التعامل مع الإنسان كما يتعامل مع الحيوان، لأنه يريد أن يقصره على أمور هو لم يختارها. أنا لم أختر أن أولد مصريا ولا عربيا ولا بهذا اللون. الإسلام فتح، أو الإسلام نظرته للإنسان نظرة أوسع من ذلك، إنه الإنسان هو الذي يستطيع أن يختار هويته. فالإسلام يجمع العربي ويجمع الحبشي ويجمع الفارسي ويجمع الرومي والتركي والشركسي والأمازيغي، وكل هؤلاء يرون أنفسهم أمة واحدة. طيب إذا في حد حتى عايز يخرج من هذه الأمة وعايز يرتد، يملك أن يرتد ويخرج حقيقة. يعني عمليا من أراد أن يرتد ويخرج من الأمة وشايف مثلا أن دينا آخر هو أفضل، ولا شايف أن قوما آخر هم أفضل، ينزع نفسه من الأمة الإسلامية ويلتحق بالأمة التي يريد. فهذا المعنى الإنساني الذي يجعل الإنسان هو القادر على اختيار هويته، والقادر على، بما أنه اختار هويته فهو بيختار تاريخه، تمام؟ فهذا هو المعنى الأسمى والأرقى والأليق بالإنسان.
1: أنت بتعرف سيد محمد، هذا السؤال هو الذي يتسلل أو تتسلل منه فكرة الأفضلية والأسبقية. يعني أنا شايف حالي فرعوني ولا بابلي ولا كذا، وأندمي إلى ذاك التاريخ الضارب في القدم حتى أرى نفسي عليك، حتى أصرف لك عبارة أو رشدة تتدخلش في شؤوننا، أو انت مين مشان تحكي بالتاريخ تبعنا. يعني وما بتضلكش تدحش هيك تدخل الاسلام في كل جمله بتحكيها وكل عباره بتحكيها. خلاص احنا كلنا مسلمين يا اخي، بس احنا بالاخير مثلا امازيغ يا اخي، تدخلناش باي شيء ثاني.
0: صحيح.
1: فهي العباره يعني بشعر انها هي عامله عقده حقيقيه على الارض.
0: هو كل فكره وطنيه وكل فكره قوميه هي في حقيقتها فكره عنصريه، ويترتب عليها كل المشاكل العنصرية اللي انت شايفها من التعامل مع اللاجئين، وسواء انا مش بتكلم على يعني على اوروبا بس، لا في اي مكان اخر. يعني مثلا اذا بنتكلم على تركيا، احنا موجودين في تركيا، ما الذي يجعل قضية اللاجئين قضية ساخنة؟ ان في ناس شايفين نفسهم اتراك. طيب ما الذي يجعل قضية اللاجئين في اوروبا قضية ساخنة؟ في ناس شايفين نفسهم اوروبيين بيض مسيحيين، ودخول اللاجئين وتسهيل الدخول اللاجئين يسبب تغير الثقافة. بلاش اللي شايف مثلا المصريين في الفترة الأخيرة بعضهم مش عايز سودانيين ومش عايز يمنيين ومش عايز سوريين، برضو عشان في نزعة وطنية بتقول احنا المصريين ودي أرض المصريين. كل نزعة وطنية قومية هي في حقيقتها نزعة عنصرية، وهذا خطر. هذا خطر لأن كل الناس معرضة أصلا إلى أن تتقلب بها الأحوال. ولذلك أرجع إلى القول بأن ما جاء به الإسلام هو نزع هذه الأشياء وجعل الأفضلية للتقوى والعمل الصالح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، مش علشان تتفاخروا، مش علشان تتمايزوا وتتقاطعوا، لا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فالخروج من الهويات التي أورثناها أو التي فرضت علينا أو التي اكتسبناها بالمولد وباللون وبالعرق إلى الهوية التي نختارها والتي تحاكم الإنسان إلى أعماله إلى أخلاقه هي الأليق بالإنسان وهي الأفضل للإنسان. حقيقة كل هذه القوميات هي نوع من الجاهليات.
1: نعم. يعني يا صديقي العزيز أعمارنا مكتوبة وأرزاقنا مقسومة.
0: نعم.
1: لا تتعب نفسك. أنتقل للسؤال الثالث.
0: نعم.
1: محمد. السؤال الثالث يعني بيطرحوا كثير طبعا من الشباب يعني فكرة الثقة بالتاريخ.
0: نعم.
1: وتحديدا التاريخ الإسلامي. ما الذي يجعلنا نثق بالتاريخ الإسلامي علما أنه التاريخ كله أو تواريخ الشعوب كلها مليئة بالخرافات مليئة
0: أساطير مبالغات
1: يعني مبالغات أيوة بالضبط. وبالتالي أنا كمسلم كيف أثق في هذا التاريخ؟
0: سؤال مهم وسؤال يعني في صميم المطلوب. وخلينا نضيف إلى كمان السؤال الأولاني اللي هو بيقول لك أنا يعني كيف أثق بالتاريخ وأنا شايف الواقع يزور أمام عيني. فلذلك خلينا نقول إيه اللي خليني أثق بالتاريخ الإسلامي وأنا شايف الواقع يزور أمام عيني. شوف يا سيدي صلي على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: أحد المزايا الموجودة في الأمة الإسلامية أو الفرائض يعني التي تفرضت بها الأمة الإسلامية هو إنه الدين هو الذي صنع الحضارة. الدين هو الذي صنع الحضارة. أنت عارف كتاب مايكل هارت اللي هو الخالدون 100 أعظمهم محمد أو أعظم 100 شخصية تأثيرا في التاريخ كان بيقول إنه اختار سيدنا محمد رقم واحد الأعظم تأثيرا في التاريخ. ليه يا أستاذ مايكل؟ هو بيقول حتى الناس هتسألني وباعتبار أن أنا مسيحي إزاي اخترت محمد وقدمته على عيسى؟ فبيقول لأنه محمد هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي. على المستوى الديني محمد مؤسس دين عظيم وعلى المستوى الدنيوي محمد مؤسس دولة وحضارة عظيمة. بقية الناس عبر التاريخ يعملوا ده يعملوا ده إنما ما حدش عملهم الاثنين مع بعض. يعني الأديان الكبرى زي المسيحية وزي اليهودية لما ننظر في سير المؤسسين موسى عليه السلام مات في التيه قبل أن يقيم دولة. تمام. سيدنا عيسى حتى في الرواية النصرانية طبعا نحن عندنا المسلمين أن الله رفعه إليه لكن في الرواية النصرانية أنه مات مصلوبا يعني فشلت حركته بالنسبة للواقع السياسي. طيب وبالتالي فالعظماء إما عملوا أديان عظيمة أو عملوا حضارات عظيمة بدون أديان. يعني الرجل زي الإسكندر المقدوني ولا واحد زي جنكيز خان ولا واحد زي دارا يعني الأبطال بتوع التاريخ دول عملوا حضارات لكن ما عملوش أديان. ولذلك يا مولانا اللي يهمنا احنا بقى في ايه في لماذا اضرب هذا الكلام علشان اقول انه التاريخ الاسلامي احد فرائده المميزة والمهمة انه نشأ للحفاظ على الدين وليس لتمجيد الدولة ولا لتمجيد الحكام ولا لخدمة الحضارة. التاريخ الاسلامي بداية نشأته هو أنه نشأ ليحافظ على الدين. يعني مثلا تفتح كتاب زي كتاب تاريخ خليفة بن خياط واحد من أوائل المؤرخين توفي سنة 240 هجرية يعني قبل منتصف القرن الثالث يقول لك والتاريخ يعرف به الناس. يعرف به الناس إيه؟ طيب تقول لي بقى سؤال لك لا لا لا يعرف به الناس موعد حجهم وصلواتهم وانقضاء عدد نسائهم ومحل ديونهم. الراجل اللي بيعمل التاريخ ده بيقول لك التاريخ ده فايدته ان الناس تعرف الاوقات المكتوبه عليها تعرف تحج امتى تعرف تصلي امتى تعرف الديون اللي عليه امتى يجي تاريخ تسددها يعرف عدد النساء مثلا واحده رايح يتجوزها او واحده هيطلقها يعرف امتى ايه طلقها وامتى ينفع يتجوزها. فالتاريخ الاسلامي لم ينشأ اصلا لمحاولة نفاق الحاكم ولا لمحاولة ترسيخ الحضارة ولا ولا ولا ولا. يعني الواقع دلوقتي بيزور قدام عينينا ليه؟ لأن في قوة سياسية حاكمة عايزة تسوق رواية معينة للتاريخ فهي عاملة برامج التوك شو وعاملة مسلسلات وعاملة كتاب صحافة بيخدموا الرواية السلطوية الرؤية التي تريدها السلطة، لكن التاريخ الإسلامي لم ينشأ لذلك. نفس الكلام اللي قاله خليفة بن خياط ده قاله الطبري شيخ المؤرخين في كتابه، طبعا بينهم حوالي 80 سنة أو 70 سنة، لأن الطبري مات 310 لقصد 90 سنة، وخليفة بن خياط مات 240. إنه برضو فائدة التاريخ هو معرفة الإيه. طيب تروح للسخاوي واحد عند القرن التاسع الهجري، أنا بقول لك دول متقدمين، السخاوي بقى بتاع القرن التاسع الهجري ده، وهو بيقول إيه فائدة التاريخ؟ فبيقول إنه من فوائد التاريخ معرفة تواريخ الأئمة والرواة مواليدهم ووفياتهم. هو قال طبعا النساء وانقضاء عهد المحل الدون، وفرح أضاف عليهم كمان إحنا نبقى عارفين الإمام ده اتولد إمتى ومات إمتى، الراوي ده اتولد إمتى ومات إمتى، وقال لك إيه وما يلحق بذلك من الحوادث الجليلة. فالمسلمين لما بدأوا يعملوا علم التاريخ بتاعهم كانوا بيعملوه علشان حفظ الدين وفهم الدين وضبط الدين. أنا قلت لك السخاوي وهو بيقول معرفة أئمة رواة، فاتني حتى كان المفروض أقولها، يقول لك ويعرف به الناسخ والمنسوخ من الأخبار. إحنا عندنا آيتين أو عندنا حديثين متعارضين، فإحنا بنعرف التاريخ علشان نعرف مين الحديث الذي نسخ الحديث اللي فات. يعني مثلا يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعد كده يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في آية هي بتقول لك ما تصليش وانت سكران، وآية بتقول لك ما تشربش الخمر خالص. إن المسلمين بدأوا يبحثوا في التاريخ عشان يعرفوا مين الآية اللي قبل التانية. الآية دي لو كانت قبل دي يبقى كان الخمر بيتم تحريمه بالتدريج، فالأول منع منه المسلمون وهم يصلوا وبعدين منعوا منه تماما. طب لو كانت دي قبل دي يبقى الأول نزل التحريم الكامل وبعدين إيه رخص في وقت في غير وقت الصلاة. المسلمين عملوا التاريخ علشان كده، علشان يعرفوا ماذا يريد منهم ربهم وماذا يقول لهم نبيهم. ما عملوهوش علشان يدعموا به سلطة قائمة. وعلشان كده التاريخ الإسلامي هو جزء من العلوم الإسلامية اللي نشأت لحفظ الدين، مش جزء من العلوم السياسية، مش جزء من يعني لم تكن بدايته انه في سلطان كلف مؤرخا بالكتابة. ده ممكن يحصل بعدين، بس قصدي اقول بداية نشأة التاريخ الإسلامي هو محاولة حفظ الدين، فهم الدين، ضبط الدين، بس هو ده المطلوب.
1: لكن هيظل في عنا شاب
0: هيظل
1: في عنا شاب بيحكي لك طيب كويس انتوا رويتوا لنا التاريخ، لما أنا مشكلتي معكم يا مؤرخين كيف اثق
0: صح
1: في التاريخ، يعني انا كيف اتاكد انه عن جد صلاح الدين حرر بيت المقدس؟ انت لهذا الحد يعني كيف اتاكد انه قطز يا اخي دخل في عين جالوت ومعقول يعني فازوا عليهم وهذولا؟ يعني بيشكك في اشياء مركزيه اساسيه رويت في تاريخنا الاسلامي من باب فكره انه ممكن يحكي لك هذا مش قلم، هاي سواك ولا اي شيء اخر.
0: هو طبعا احنا لو
1: وبالتالي الثقه هاي في التاريخ هي اللي يعني قصدي امه تمتلك علم مثل علم الحديث يعني
0: أيوة.
1: كيف لها يعني ان يزور تاريخها او ان لا نثق به؟ يعني لا يمكن.
0: صدق. ما هو انا بحاول اجاوب في هذا السؤال عن ايه، عن ايه الحاجات اللي موجوده في ذهن طارح هذا السؤال. اللي بيطرح هذا السؤال في ذهنه ان هو شايف الواقع يزور قدامه، وشايف اللي بيكتبوا التاريخ زي ما بيكتبوه في الافلام والمسلسلات والبرامج والصحافه شايفهم كتبه ماجورين، وشايفهم عايزين فلوس من الحاكم او منافقين، فبالتالي بيزوروا الواقع اللي هو شافه بعينه. يعني هو مثلا شاف مذبحه كان موجود في الثوره المصريه ولا السوريه ولا غيره، فشاف مذبحه حصلت، لقاها في التلفزيون ما حصلش حاجه، او لقى المقتولين في التلفزيون هم اللي ارهابيين مثلا، وشاف اللي بيعمل كده بيعمل كده وهو واخد فلوس واخد وضع اجتماعي. فانا بحاول اجاوب على الاشياء اللي هي ايه اللي في دماغه. فانا عايز اقول له بدايه انه لما نشا علم التاريخ عند المسلمين نشا ملهوش علاقه بتثبيت او ترويج اي روايه سلطويه وسياسيه. دول ناس بداوا يعملوا التاريخ دول علشان يفهموا دينهم هم، ولما عملوا التاريخ علشان يفهموا دينهم هم فكانوا على هذا القدر من الدقة التي صنعوا بها علم غير موجود عند كل الأمم اسمه علم الإسناد. انت دلوقتي جاي تقول لي قال رسول الله كذا، تعال بقى انت من أين عرفت أن رسول الله قال كذا؟ فبتقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني أبو هريرة قال رسول الله. العلم هنا يعمل إيه؟ يجيب فلان وفلان وفلان ويروح يتأكد يدور في كل واحد فيهم الراجل ده كان إيه ظروفه في الدين، كان إيه ظروفه، عنده دين ولا ما عندهش دين، ولا بيشترى بالفلوس، ولا ممكن يكذب علشان مصلحته، ولا كان ليه مصلحة في رواية هذا الحديث، كل واحد. وبعد ما نقول كل واحد، احنا عندنا فهرس لكل واحد دلوقتي، نروح نبحث في الاتصال، يا ترى ده قابل ده فعلا ولا ما قابلهوش. فده ساعتها يقول لك موالد ووفيات الأئمة والرواة، تمام، امتى ده قابل ده؟ طيب وبعد ما قابله الاتصال، هذا الاتصال في كل السند ولا الاتصال في حصل هنا انقطاع ولا حصل هنا اعضال ولا حصل ده، تفاصيل بقى في علم السنة. طيب بعد ما نخلص الراجل ده وطلع الاسناد نظيف، نرجع ندور في المتن اللي هو الكلام الذي قاله هذا، هل هذا الكلام عورض باقوى منه، عندنا اسناد تاني اكثر قوة منه واكثر متانة منه واكثر شهرة منه بيعارض الكلام ده ولا لا؟ طيب لو حصل فيه معارضة بقول ان الاسناد الاولاني ده شاذ، خالف ما هو اوثق منه. واحيانا يبقى الاسناد نظيف والمتن نظيف، يعني الاسناد نظيف مفهوم، ويجي المحدث يقول لك لا الحديث ده مش صحيح، الحديث ده فيه علة. ايه هي العلة دي؟ العلة دي عيب لا يمكن وصفه بقاعدة عامة. العلة دي تفاصيل صغيرة لا يمكن إدراجها تحت قاعدة عامة، زي كده لما بيضربوا بها مثل، زي لما الرجل الجواهرجي يمسك الذهب ويقول لك لا ده ذهب فلس، أو يمسك اللؤلؤة أو الماس ويقول لك لا ده إيه، ده إزاز مش ماس. عرفتها إزاي؟ بالخبرة، ملهاش قاعدة عامة، كل حاجة وليها إيه، وليها العيب الدقيق فيها. طيب التاريخ الإسلامي نبت من شجرات البحث في الدين الإسلامي، في ضبط العلوم الإسلامية، فعلشان كده التقاليد العلمية التي سادت، التقاليد العلمية التي سادت في البيئة الإسلامية، تقاليد إنه التاريخ الروايات لا تروى إلا بالسند. يعني إيه اللي يخلي مثلا تاريخ الطبري مليان وحدثني فلان عن فلان عن فلان؟ إيه اللي يخليه كده؟ لأنه لو كتب من غير حدثني محدش هيهتم ياخد منه تاريخه، البيئة العلمية لا تقبل بهذا. يشبه إيه مثلا؟ زي لو أنا دلوقتي كتبت، يعني أنا دلوقتي لو كتبت كتاب، أنا أقدر دلوقتي أكتب كتاب وراح منزله على المطبعة، ولا حد محدش له الحق، يعني أنا أقدر كتاب، ومش كتاب حتى، أقدر أكتب على الفيسبوك محدش هيسألني. طيب لكن متى الكتاب هذا يبقى له قيمة علمية عند البيئة العلمية المعاصرة؟ يقولك مثلا لما تبقى إيه، دراسة محكمة. يعني إيه دراسة محكمة؟ يعني بتعرض على 3-4 تانيين ممن لهم نفس التخصص، يقيموها ويقولوا إيه إذا كانت هذه سائرة على المبادئ العلمية ولا مش سائرة، فبالتالي يبقى في فرق بين الدراسات المحكمة وبين الدراسات غير المحكمة. هذا الوضع يا مولانا زمان كان اسمه أنك تروي بالسند، فيش حاجة اسمها تقول من دماغك، كل رواية تروح تقول من حدثك عن من عن من عن من إلى منتهى هذه الرواية. يبقى إذن إحنا كان عندنا بيئة علمية لا تقبل القول بدون مصدر، وبيئة علمية تتشكك وتتريب ولا تقبل إلا من الصادقين، ما تقبلش إلا من الصادق ذوي الدين والأمانة والضبط والكفاية يعني. وعندك فدلوقتي وعندك أصلا إنه يعني مقصود هذا العلم كان لخدمة الدين ولحفظ الدين ولضبط الدين، ما كانش لخدمة حد من الناس. هذا الجو العلمي المنتشر في صدر الإسلام هو الذي جعل التاريخ الإسلامي أكثر التواريخ موثوقية بين كل الأمم، وبقى عندنا علوم انفردنا بها بين كل الأمم، اللي هي مثلا زي علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل وعلم طبقات الرجال، دي مش موجودة في أي مكان. لذلك مثلا واحد زي الإمام ابن حزم يقول إنه من أدلة إنه الإسلام صحيح إن إحنا ما عندناش أي وسيلة للتأكد من قول أي نبي إلا في الحالة الإسلامية بس. يعني ما تقدرش تقول، ما حدش يقدر يقول قال موسى ويعرف يجيب مصدر نستدل به استدلالا علميا. يعني الأناجيل والتوراة وغيرها، الأقوال المنسوبة لكونفوشيوس ولا الأقوال المنسوبة لبوذا ولا غيره، كل دول ما فيش وسيلة علمية تقدر تقول فعلا بوذا قال كذا، فعلا موسى قال كذا، ما فيش، لأنه في انقطاع في الأسانيد وانقطاع في فترات مجهولة. فبيقول لك من أدلة صحة الإسلام إنه هو الدين الذي يمكن الاستدلال على صحته بطريقة علمية بس، ما فيش حاجة تاني.
1: وبالتالي يعني بعد كل هذا الجهد وهذا التعب، هذا العلم اللي أبهر العالم، هذا الراوي للتاريخ سنضيف شعار كبير، عنوان كبير، أنه وهو يؤرخ وهو يكتب لديه قاعدة أساسية، ما يلفظ من قول
0: إلا لديه رقيب عتيد. نعم.
1: وبالتالي كيف تشك عزيزي بعد كل هذا الكلام في قصة أنتوا يا أخي تاريخكم مجور؟
0: طبعا أنا أرجع وأقول يا أخ مراد أنه مش معنى كده أن كل ما روي في التاريخ الإسلامي صحيح، لا، أنا بقول أنه كل ما روي في التاريخ الإسلامي لدينا القدرة على فحصه، لكن إحنا بشر.
1: حتى لو طالت المدة أستاذ محمد؟
0: طالما هو مهم. إزاي؟ هقول لك، أرجع لك بس أكمل الجملة دي. أنا بقول ما روي في التاريخ الإسلامي، البيئة العلمية الإسلامية عملت تقاليد علمية زي الرواية بالسند علشان يبقى عندنا القدرة على فحصه. طيب الحاجة المروية بغير سند تظل مشكوكا فيها، ونفضل نحاكمها ونشوف توافق الصحيح ولا لا توافق الصحيح، أو متشككين فيها ونفضل على ريب منها. هذا التقسيم يا مولانا مش موجود في أي مكان آخر، لكن إحنا بشر، فقد يخرج عندنا الكذاب ويروي عندنا الكذاب ويروي عندنا من يبالغ. بلاش، ممكن يبقى حتى الواحد صالح لكن ما عندهوش القدرة على الضبط والذاكرة القوية، فيروي أشياء نسيها أو يروي أشياء اختلط عليها. كل ده موجود في تراثنا الإسلامي، لكن الميزة في تراثنا الإسلامي إن الآلية المنهجية موجودة وقائمة لفحص كل هذه المرويات. وهذه الآلية والمنهجية يعني كما قلت لك هي آلية ومنهجية أصلها الدفاع عن الدين، مش الدفاع عن حد تاني. ولذلك المحدثين هم الذين قالوا مثلا بأنه أحاديث في فضل عائشة وفي فضل خديجة وفي فضل فاطمة وفي فضل أبو بكر وعمر أحاديث ضعيفة. ليه يا جماعة؟ مش دول أئمة الإسلام ومش دول بنات النبي ومش دي زوجة النبي؟ بس الحديث ضعيف، لأنه هو شغال بمنهجية علمية، هو ما بيفوتش الحاجة لما تبقى حلوة وبعد كده لما تبقى وحشة يروح، لا، هو عنده منهجية علمية. هل قال رسول الله كذا ولا ما قالش؟ حتى لو كان الحديث الذي في فضل أبو بكر وعمر ده يستحق أبو بكر وعمر، لكن هو قاله ولا لم يقله؟ دي مسألة علمية ملهاش علاقة بالمتن نفسه. ولذلك كثيرا ما تسمع عند المحدثين مثلا قولهم حديث ضعيف ومعناه صحيح، المعنى جاءنا من آية قرآنية أو من حديث صحيح، لكن الحديث ده بالألفاظ دي ضعيف، لا نعرفه إلا من طريق أنه هو ضعيف. فبالتالي فعمل الرواة، يعني عمل العلماء وعلى مستوى الرواة على مستوى تحقيق التاريخ، كان عملا علميا متينا. لأن احنا برضو جمعنا بين أمرين، واحد زي الطبري قال لك أنا الكتاب بتاعي ده عامل زي الأرشيف، مش كل اللي فيه صحيح ومش كل اللي فيه أنا أقبله، كتب كده في المقدمة، قال وما يكون في هذا الكتاب مما يستشنعه قارئه أو ينكره سامعه فليعلم أنما أديناه كما أدي إلينا. قال لك الكتاب بتاعي ده أرشيف. فبالتالي احنا بقيت عندنا الميزتين، ميزة الجمع وميزة القدرة على الفحص. يعني دلوقتي أنا هحتاج مثلا في التاريخ المصري ولا التاريخ السوري ولا التاريخ طوفان الأقصى، واحد جي وقال لي أنا دلوقتي عملت لك أرشيف الصحف المصرية والصهيونية والأردنية والسورية، أنا عملت أرشيف وكتب لك في الأرشيف مثلا يعني قال أحمد موسى ولا قال عمرو أديب ولا قال، أنت كده عندك مستين، إن الخبر موجود المعلومة لم تضح، لكن عندك أيضا القدرة على إيه؟ على تقييمها. صحيح بعد 200-300 سنة هيجي اللي بعد 200-300 سنة ما يعرفش الفرق بين حازم وإسماعيل وبين عمرو أديب، يقول لك يعني بالنسبة له قال مصطفى بكري مثلا زي قال حازم وإسماعيل. ساعتها ده هيبقى محتاج يرجع لعمل المحدثين اللي قالوا عن حازم وإسماعيل مثلا ثقة ثبت،

0: يكتب لك ايه مرويات ابو مخنف في تاريخ الطبري راوي معين كده ويروح يقارنها بغيرها من المصادر، او مرويات سيف بن عمر في فترة الفتنة في تاريخ الطبري زي ما عمل دكتور خالد الغيث. يبقى احنا عندنا هون لغاية بعد 1100 سنة من وفاة الطبري لدينا القدرة على ان نقيم ونستفيد من عمل الطبري، اللي هو لو كان بدون اسناد زي تواريخ كل الامم. يعني انت دلوقتي اي تاريخ لاي امة اخرى ما عندكش القدرة على ان انت تعرف الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة.
1: وهي المنهجية مفقودة في الامم الاخرى تقريبا.
0: مفقودة طبعا، ما عندهمش.
1: وعليه هاي نقطة تعطينا الآن انطلاقة قوية للثقة بتاريخنا.
0: طبعا طبعا، لكن هذا أرجع وأقول أنه علم لا يستطيع أن يدركه إلا المتخصصون فيه، زيه زي أي علم، يعني زيه زي الطب زي الصيدلة زي الهندسة. يعني مش أي حد هيمسك تاريخ الطبري ولا ابن الأثير ولا غيره هيبقى عنده القدرة على تقييم، لا، هو هيبقى إنسان مثقف عادي يرجع إلى المختصين علشان يبقى فاهم الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة، ما الرواية دي يعني طب إيه اللي حصل، استخلص لي الصحيح، أو إيه اللي حصل مثلا في فترة الفتنة بين الصحابة علشان الروايات فيها كثيرة، وهكذا. يعني هو في النهاية علم، بس الثقة بالتاريخ الإسلامي بشهادة كل الباحثين يا شيخ مراد، يعني بشهادة المستشرقين وبشهادة الأجانب وبشهادة غيرهم، التاريخ الإسلامي كتب على منهاج ليس له نظير، ليس له نظير. نعم، الوسيلة دي مش موجودة عند أي أمة من الأمم. فضلا عن، ودي حتى هنرجع لها كتير ونحتاجها كتير، إنه الحالة العلمية الإسلامية لم تكن متأثرة بالسلطة، أو بلاش أقول لم تكن أقول كانت أقل الحالات العلمية تأثرا بالسلطة. يعني أنا قلت إنه الدين هو الذي أنشأ الحضارة، العلماء المسلمين ما كانوش جزء من السلطة، العلماء ما كانوش جزء من مؤسسات السلطة. يعني السلطة الإسلامية ما كانش عندها وزارة تعليم، ما كانش عندها وزارة ثقافة، ما كانش عندها وسيلة إعلام تبث فيه ما تريد، لا، ده ما كانش موجود. بينما غالب الأمم الأخرى العلم عندهم كان جزءا من السلطة، الحالة العلمية كانت ممسوكة سلطويا. يعني الطبري لما ألف تاريخه هذا، حد قال له ألف تاريخ؟ يعني حد في سلطان قال له ألف تاريخ؟ ما فيش، ألفه نفسه. طيب هل ما حصلش إن في سلطان قال لك ألف تاريخ؟ حصل، ان في سلاطين قالوا ألفوا تاريخ، بس احنا عارفين هم مين. واحيانا بعض المؤرخين هؤلاء زي في تاريخ الصابي التاريخ المشهور كلفوا يعني الملك البويهي ان هو يؤلف تاريخا في الدولة البويهية، فواحد دخل عليه قال له انت بتعمل ايه؟ قال له أكاذيب ألفقها وأباطيل أنمقها. لدرجة انه يا رب سبحان الله، إما مرجليوث أو غيره، سبحان الله أنا نسيت الاسم الآن، لكن واحد مستشرق كان يقول لقد أبدى المؤرخ المسلم السلطوي اللي هو رجل موجود في السلطة درجة عالية من الاستغلال، حتى التاريخ اللي كتبوه الناس بتوع السلطة مش على غرار التاريخ اللي كتبوه الناس بتوع أوروبا وبتوع الهند وبتوع الصين ولا اللي بيكتبوه دلوقتي بتوع الدول المعاصرة. يعني هو لما بص في الانتاج المكتوب لقى انه يعني مش منحاز للسلطة كما يتوقع من مؤرخ موجود في بلاط السلطة.
1: احنا ممكن نلاقي في مصر اليوم مؤرخ يبرز مثلا دور السيسي في الطوفان ويلمعه انه وقف على الحياد وظل مدة سنة ونص ماسك البلد كويس وما صارش فيه اي انفلات، يعني ياخذ هذا الجانب ويطلع لنا تاريخ هيك بعد 100 سنة.
0: والله شوف، انت في مصر عندك احتمال من اثنين، اللي هيعرف يكتب تاريخ هيكتبه على هوى السيسي فده يعني يتصدر في الاعلام، عنده رأي اخر يا اما يروح يكتبه من برا يا اما هيكتبه في السجن، ما فيش حلول اخرى. انت عارف الراجل اللي هو رفع علم فلسطين في المدرجات؟
1: نعم،
0: تم القبض عليه. فقصدي اقول لك، انا بضرب هذا المثل يا اخ مراد، انه حتى المؤرخ اللي كان موجود في اروقة السلطة في تاريخنا الاسلامي نتاجه التاريخي لم يكن متأثرا بالسلطة كما يتوقع. حتى انه هذا المستشرق مرجليوث في غالب ظني يقول لقد ابدى المؤرخ المسلم استقلالية يعني غير متوقعة بالنسبة للسلطة.
1: نعم. طيب انا شاب بسيط وبدنا نلم هذا الجواب في سطر، شو بنحكي؟
0: كويس،

0: والله بارك الله فيك. عايز أقول إنه الأسباب التي تؤدي إلى تزوير التاريخ أغلب هذه الأسباب لم يكن موجودا في حضاراتنا الإسلامية، تمام؟ لأن حضاراتنا الإسلامية أولا نشأ فيها علم التاريخ لكي يحافظ على الدين مش لكي يخدم السلطة، ولأن اللي كتبوا التاريخ الإسلامي في غالبهم كانوا علماء وعلماء دين، بمعنى إنه هم في نفسهم كانوا على قدر من التربية الأخلاقية وبيئتهم كانت على قدر من التربية الأخلاقية. يعني احنا أشهر المؤرخين في عالمنا علماء فقه، يعني الطبري شيخ المؤرخين هو نفسه شيخ المفسرين، هو نفسه صاحب مذهب فقهي. قصدي أقول ما كانش هيبقى عالم لو إنه كذاب أو لو إنه منافق، لن يتنسم ذروة مجلس العلم وكرسي العلم، لأنه العالم في حضرتنا الإسلامية أنت دلوقتي لما بتلاقي شيخ كذاب بيسقط من نظرك وما تستفتيهوش. فالبيئة العلمية أغلب اللي كتبوا تاريخنا علماء، الطبري، ابن كثير، الذهبي، الناس دي كانوا مفسرين وكانوا قراء وكانوا فقهاء فوق كونهم مؤرخين. فأنا بقول إنه التاريخ نشأ أصلا داخل العلوم الإسلامية، لم يكن متأثرا بالسلطة تأثيرا كبيرا، طبعا التأثر موجود لأنه إحنا بشر، اللي عملوه كانوا علماء وكان هدفهم حفظ الدين وضبط الدين، وبعد كده كانوا عاملين منهجية لفحص هذه الروايات التاريخية بالذات في صدر الإسلام، اللي هو لأن إحنا ناس بعض تاريخنا دين وبعض ديننا تاريخ. إحنا المسلمين فترة النبي وفترة الخلفاء الراشدين دي مش مجرد تاريخ بالنسبة لنا، لا دي دين. إحنا عايزين نعرف النبي قال إيه وعمل إيه، وعايزين نعرف الخلفاء الراشدين قالوا إيه وعملوا إيه، علشان ده بالنسبة لنا دين مش مجرد تاريخ مش مجرد حكايات، دول ناس احنا بنقتدي بيهم. فعلشان نقتدي بيهم الحالة العلمية كانت حريصة جدا على تدقيق كل ما ورد عنهم وصدر عنهم، فبالتالي حجم الثقة في التاريخ الإسلامي ليس له مثيل في تواريخ أي أمة من الأمم مطلقا مطلقا. وهذا كلام لا جدل فيه، كلام ده احنا بنقوله دلوقتي لكن اهل العلم بهذا الموضوع يعرفون انه لا جدال فيه.
1: نعم. وهذا ينطبق على المؤرخ المعاصر؟
0: لا ينطبق على المؤرخ المعاصر طبعا. لا، نقدر بقى نتابع مسيرة الامة بعد ذلك علشان نقول ايه اللي حصل في كل احقابها. يعني انت عايز تقول انه الرجل اللي كان موجود في البيئة الإسلامية المشبعة بالعلم والدين والتقوى زي الطبري ولا زي الذهبي ولا زي ابن كثير مثلا يشبه الموجود دلوقتي في جامعة عصرية؟ لا، ده واحد كان عايش في بيئة مختلفة بمعايير مختلفة بمستوى أخلاقي مختلف بقدر من الدقة والضبط مختلف. لكن احنا دلوقتي بعد ما حصل الانهيار الكبير وبقت الجامعات بيتم التعيين فيها بقدر من الواسطة وبقدر من المحسوبية، وعندك نوع من الفساد والرسائل الجامعية تكتب أو تشترى، وعندك سلطة قاهرة لا تسمح برواية أخرى مخالفة لتاريخها، وعندك المؤرخ لو حب يبقى مستقل ما يقدرش يبقى مستقل، ده لازم يبقى أستاذ جامعة علشان ياخد مرتب. لا، تغيرت الظروف تغيرا كبيرا، ما تقدرش تثق في رواية المؤرخ المعاصر كما كنت تثق في رواية المؤرخ المسلم قديما. لا، الوضع مختلف تماما.
1: أستاذ محمد، احنا بالحلقة الأولى من بودكاست 100 سؤال في التاريخ طرحنا 3 أسئلة،
0: تمام،
1: وهيك انتهت الحلقة الأولى. هذه السلسلة التي نجيب فيها عن الملح والضروري أن نطرحه من أسئلة لكي نحصل على إجابات وبالتالي نتحصل على المعلومة التاريخية الصحيحة مسترشدين بها ما هو قادم إن شاء الله من حياتنا الحافلة بالأحداث كما أنتم تشاهدون وتسمعون. إذا كانت هذه الحلقة الأولى، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
2: لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته قادته وعلماؤه أحداثه وأسراره الحكم والسياسة والحروب والمعارك، ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب. تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل، نستنطق التاريخ.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن وأمر بتبليغه وتبيانه وتعليمه، فكان قرآنا يمشي على الأرض، خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. وبعد، فإن القرآن كتاب الإسلام الخالد والمعجزة الكبرى، هو كلام الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إنه تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين المحفوظ من التغيير والتبديل. تحدى به الخالق جل جلاله الثقلين أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فقال جل جلاله: فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله فعجزوا عن ذلك، وأقصر سورة فيه هي سورة الكوثر. القرآن في عدد آياته يزيد على 6,000 آية ومئتي آية، عجزوا عن سورة مثله لأنه القرآن كلام الله تعالى المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس، والمنقول إلينا نقلا متواترا، هو هدى ونور، هو روح وحياة، هو رحمة وشفاء. فتح الله بالقرآن أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وضمن لمن آمن به سعادة دنيا وأخرى إن تلي حق تلاوته، وفهمت سوره وآياته، وفقهت جمله وكلماته، ووقف عند حدوده، وطبقت مبادئه وقيمه ومثله. القرآن هو المرجع الأول للمسلمين، وهو الحكم الذي إليه يحتكمون، هو حياة الأرواح والقلوب، به تحيا مصالح الدنيا والدين، هو العلم اليقيني والنور الكاشف لجميع الظلمات القلبية والمزيل لجميع الشبه والجهالات النفسية، هو المبين للحقائق والأسرار الكونية، هو شفاء لأمراض القلوب والعقول والنفوس، شفاء من الكفر والشرك والحيرة والخوف والقلق والاضطراب والكبر والحسد والعجز والكسل والظلم والجور والبخل والشح. هو شفاء بالتذكير والوعظ إلى اكتساب كل فضيلة والزاجر عن كل رذيلة. هو شفاء للمؤمنين، لكنه لا يزيد الظالمين إلا خسارا. قلوب العباد به تحيا، وأرواحهم بتلاوته تطيب، ونفوسهم بالعمل به تزكو. أيها المستمع الكريم، القرآن حبل الله المتين، ونوره المبين، وصراطه المستقيم، والذكر الحكيم، لا تزيغ به الأهواء، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، لا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه،
من قال به صدق، من حكم به عدل، من عمل به أجر، من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، من علم علمه سبق. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله.

0: أيها المستمع الكريم، القرآن الكريم وثيقة النبوة الخاتمة ولسان الدين الحنيف، هو رباط بين السماء والأرض، بل هو عهد بين الله وعباده، بيد أنه منهاج الله الخالد وميثاق السماء لكل زمان ومكان. هو أشرف الكتب السماوية، هو أعظم وحي نزل من السماء. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هو تبيان وهدى، هو رحمة وبشرى، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هو وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ومن حديث أبي حيان في وصية النبي لأبي ذر: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه له أجران. تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد، ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان. من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان، فليأت منه بسورة أو آية، فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني، فإذا تناقض نظمه فليلبسا ثوب النقيصة صاغرا بهواني، أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني، لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان. هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان، هو حكمه، هو علمه، هو نوره، وصراطه الهادي إلى الرضوان. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وشفيعا لنا وشاهدا لنا لا علينا، واجعلنا به من الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين.

وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بل هم في شك يلعبون.

0: فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 15 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس الماضي بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد. وبحسب مسؤول أمريكي قال ترامب لنتنياهو إنهم لا يريدون وجودكم هناك وينبغي لكم إعادة نشر قواتكم، موضحا أن الرئيس الأمريكي أبدى موقفا مماثلا بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان. وفي المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن نتنياهو أثار خلال المكالمة الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. وأشار إكسيوس إلى أن طلب ترامب يزيد الضغوط المفروضة على نتنياهو قبل نحو 3 أشهر من انتخابات تعد حاسمة لمستقبله السياسي والشخصي، فيما يستبعد أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطوات جوهرية لسحب قواته من المناطق التي تسيطر عليها في سوريا أو السماح بانسحابات إضافية في لبنان تتجاوز ما وافق عليه سابقا. ووفق الموقع فإن القوات الإسرائيلية تنتشر حاليا في مناطق واسعة من جنوب سوريا وجنوب لبنان في وقت تقول فيه الحكومة الإسرائيلية إن هذا الوجود ضروري لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023. وأضاف إكسيوس أن مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية يرغبون في الاحتفاظ بسيطرة مفتوحة المدة على تلك المناطق، فيما يدفع بعضهم نحو إقامة مستوطنات فيها. وجرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو بعد يوم من اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. حرب الخليج. شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. وفي المقابل فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها تأتي في وقت تستعد فيه قواتها لاستئناف الحصار البحري على الموانئ والسواحل الإيرانية. وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية منتشرة حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، وإن قواتها تظل متيقظة وقادرة على توجيه ضربات فتاكة وعلى أهبة الاستعداد. وفي تطور ميداني متصل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده توجه لإيران ضربات قاسية جدا، وإن هذه الضربات ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي.
وأضاف سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسنستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور، متواعدا باستهداف جميع جسورهم ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء وحثتها على إبرام اتفاق، قائلا: أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. وشدد على أنه لن يوقع على اتفاق لا يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مضيفا أن طهران كانت على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، ولولا قصف مواقعها النووية لما تم منع ذلك. وأشار إلى أن واشنطن تراقب موقع جبل الفأس بعد ورود معلومات عن وجود نشاط فيه، متواعدا بالرد فورا على أي تحرك إيراني. وأعلن السنتكوم قصف أهداف عسكرية في مدن جنوب إيران المطلة على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع 4 انفجارات قرب مدينة بندر عباس الواقع على مضيق هرمز، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع 5 انفجارات جديدة في المدينة نفسها، إضافة إلى انفجارات في الأهواز وجزيرة قشم وبين قرية طهروي وسيريك جنوبي البلاد. وبعد الظهر قصف الجيش الأمريكي منطقة نفطية في محافظة خوزستان جنوبي غربي إيران قرب الحدود مع العراق. ونقلت إرنا عن ولي الله حياتي نائب محافظ خوزستان أن القصف شمل مدينة عبادان التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط، ومدينة ماهشهر الساحلية، وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيميائية. ونقلت وكالة تسنيم أن العدو الأمريكي استهدف جزيرتي قشم وهنجام ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان، كما نقلت عن محافظة هرمزجان أن الهجمات الأمريكية الجديدة لم تخلف خسائر في صفوف المدنيين أو أضرارا في البنى السكنية والتجارية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الجيش الأمريكي الإرهابي هاجم نقطة حراسة أمنية في قرية سي جوزار التابع لمحافظة حاجي آباد شمال هرمزجان، مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد عائلة. وفي تطور لاحق ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية فجر اليوم أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي البلاد، مضيفة أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن. وغداة إعلانه عزمه فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بنسبة 20%، أعلن ترامب الثلاثاء تراجعه عن هذه الخطوة على أن يستعيض عنها باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد رد كاتبا على إكس: لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك. وأضاف ساخرا: من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، سنكون منصفين. تل أبيب. تضاربت الأنباء بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال توجهه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، في حين قال مسؤول أمريكي رفيع إن الزيارة ليست مدرجة حتى الآن على جدول أعمال الرئيس. فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يخطط لزيارة الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأنه من المتوقع أن يصل إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ونقل مراسل صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر قوله إن هناك احتمالا كبيرا لوصول نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب.
في المقابل نقل مراسل موقع إكسيوس عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب للأسبوع المقبل في هذه المرحلة، مضيفا سنرى ما سيحدث. وجاء ذلك بعدما أفاد مسؤول إسرائيلي لقناة I24 نيوز الأحد بأن نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة السناتور الأمريكي لينزي جراهام، وأن من المرجح أن يلتقي ترامب إذا تمت الزيارة. قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 11 شخصا بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران إسرائيلية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا في الشمال. وقال مراسلون إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. وأوضحوا أن نقطة الشرطة تقع داخل سوق شعبي يشهد اكتظاظا بالمدنيين، حيث يقصدها السكان لشراء احتياجاتهم اليومية، مشيرين إلى أن شهود عيان أفادوا بأن طائرات إسرائيلية مسيرة أطلقت 4 صواريخ بشكل مباشر على الخيمة التي تضم نقطة الشرطة. روما. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أمس جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من يونيو حزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. وتأتي جولة المفاوضات الجديدة التي تستمر يومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. وذكرت الأنباء أن انتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها السفارة الأمريكية في روما تم بدون الإعلان عن أي اختراق أو اتفاق نهائي. وبحسب الأنباء فإن لبنان اشترط البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، لافتا إلى أن ذلك يمثل المطلب اللبناني الأبرز في المرحلة الحالية، وأشارت إلى أن الخلافات المطروحة ليست سياسية فقط بل تقنية وميدانية. وأضافت الأنباء أن العقدة الرئيسية في المفاوضات

0: تتركز حول تحديد أسماء المناطق التجريبية التي سيشملها الانسحاب، إذ يتمسك الجانب اللبناني بأن يبدأ من مناطق يوجد فيها تمركز إسرائيلي فعلي جنوب نهر الليطاني، لا من بلدات يعتبرها خارج جوهر الاحتلال المباشر. وفي المقابل يطرح الجانب الإسرائيلي بلدات أخرى تختلف عن الرؤية اللبنانية كالغندورية وفرون في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني. ومثل انتقال مكان انعقاد المفاوضات من واشنطن إلى روما تحولا جديدا أثار تساؤلات بشأن الهدف منه، إذ أفاد مصدر دبلوماسي لبناني الأسبوع الماضي بأن نقل المفاوضات إلى روما جاء بطلب أمريكي نظرا لقربها من كل من لبنان وإسرائيل. الدوحة. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر لوسيل عددا من القادة والمسؤولين الذين وصلوا إلى العاصمة الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في ثاني أيام العزاء. كما تلقى الشيخ تميم اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح أعربوا خلالها عن تعازيهم. واستقبل الأمير أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس اللبناني جوزيف عون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس أوزبكستان ورئيس جزر القمر ونائب رئيس الإمارات ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. كما استقبل الأمير كلا من جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائب رئيس الاتحاد السويسري إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية والوفود المرافقة. الكويت. نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العميد محمد الغريب القول إنه جرت السيطرة على حريق في أحد المواقع بالبلاد دون تسجيل إصابات بعدما تعرض للاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني. وأوضح المتحدث أن 6 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني شاركت في العملية. واشنطن. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد انتهاء مهمة قوات التحالف في العراق في 30 سبتمبر أيلول المقبل، مؤكدا أن السلطات تسلمت أسلحة من بعض الفصائل، بينما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزيدي قائلا إن علاقة واشنطن معه ستكون طويلة، معلنا أن الولايات المتحدة ستكشف الأسبوع المقبل عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وجاءت تصريحات الزيدي خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض في مستهل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تركز على ملفات الأمن والاستثمار والطاقة والعلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز شراكتها مع واشنطن مع الحفاظ على سياسة التوازن في علاقاتها الإقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تضع فيه إدارة ترامب ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية في صدارة أولوياتها إلى جانب تقليص نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران وتعزيز بيئة مستقرة للاستثمارات الأمريكية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج إلى الحماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. وأشاد الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء العراقي قائلا سيبقى في منصبه طويلا وأنجز الكثير، وأضاف إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه والزيدي سيبقى بمنصبه لوقت طويل، كما قال الأسبوع المقبل سنعلن عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وفي مستهل اللقاء خاطب ترامب الزيدي قائلا أنت شاب وسيم وفائز في العراق، وأضاف إنه محارب جيد ومعجب بالولايات المتحدة. وتابع العراق لديه ثروات وخلال وقت قصير نجحتم بالفعل في إنجاز الكثير وإحداث تغيير، وهناك صفقات تجارية كبيرة سيعلن عنها الأسبوع المقبل. وأضاف انتهى دور إيران في التنمر والهيمنة على المنطقة، وبوجود قادة جيدين في المنطقة مثل الزيدي سوف تتغير المنطقة، سيكون لهذا الرجل تأثير يتجاوز حدود العراق وعلاقتنا معه ستكون طويلة. وعندما سئل الزيدي عن رأيه في قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2020، تجنب التعليق قائلا إنه لم يكن يعمل في السياسة آنذاك وإنه يفضل الحديث عن المستقبل بدلا من الماضي. وقال الزيدي إن الوضع المالي للعراق فرض على حكومته العمل على تأسيس شراكة قوية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بغداد تريد الانتقال بالعلاقات الثنائية من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الفرص الاقتصادية والاستثمارية. بيروت. فتحت السلطات الأمنية والقضائية في لبنان ملفا جديدا من ملفات التجسس لصالح إسرائيل إثر توقيف شخص لبناني يشتبه في ارتباطه بجهاز الموساد الإسرائيلي وبنقله معلومات أمنية دقيقة عن قيادات وأهداف تابعة لحزب الله. ووضع القضاء العسكري يده على القضية بعد أن استكملت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية. وقال مصدر قضائي لبناني مطلع على المعلومات إن الموقوف يعد من أخطر العملاء بالنظر إلى قربه من مسؤولين في الحزب وقدرته وفق التحقيقات الأولية على الوصول إلى معلومات حساسة استخدمت في عمليات استهداف طالت قيادات بارزة. وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على الموقوف وهو بن آل خليفة الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي بعد رصده مسبقا ومراقبة أرقام هواتف تتبادل الاتصالات مع أرقام مشبوعة في الخارج وتوفر معلومات دقيقة عن تعامله مع إسرائيل، واصفا إياه بأنه عميل إسرائيلي من الطراز الرفيع ومن أصحاب الخطورة العالية. وكان الموقوف يستعد لمغادرة لبنان متوجها إلى العراق عند توقيفه. وقال المصدر إن المشتبه به يتنقل بين بيروت والعراق إذ أنه متزوج من امرأة عراقية، وبحسب المعلومات الأولية للتحقيق كان ينتقل من العراق إلى تركيا للقاء أشخاص مرتبطين بالموساد الإسرائيلي، حيث كان يسلمهم معلومات جمعها في بيروت عن أهداف محددة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 15 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا تواجه أستراليا واحدة من أسوأ قضايا استغلال الأطفال في تاريخها الحديث بعد توجيه مئات التهم الإضافية لموظف سابق في قطاع رعاية الأطفال يبلغ من العمر 35 عاما، حيث اتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شملت عشرات المراكز على مدار أكثر من 15 عاما. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن عدد التهم الموجهة للمتهم وصل رسميا إلى 329 تهمة بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي تلت اعتقاله لأول مرة في تموز يوليو 2025 بموجب عملية أمنية حملت اسم عملية مومبي. وتشير لائحة الاتهامات الصادمة إلى أن الرجل قام بإنتاج ونقل مواد اعتداء على الأطفال، مما أثر على 158 ضحية في سن ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية. وتم التعرف على هوية 136 طفلا منهم بشكل مؤكد. ووقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2009 و2025 عبر 62 مركزا لرعاية الأطفال كان الرجل يعمل فيها أو يتردد عليها، وتركزت غالبية هذه المراكز في مدينة سيدني. وجاء هذا التطور القضائي الكبير بعد أن تمكنت السلطات من مصادرة وفحص ما يقرب من 2,500,000 ملف من الأجهزة الألكترونية في منزل المتهم عند القبض عليه. وكان قد وجهت إليه في البداية 8 تهم فقط تتعلق بمواد إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، قبل أن تتضاعف التهم بشكل متلاحق في نيسان إبريل وحزيران يونيو وتوزع حتى تموز يوليو 2026. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين أكد القائم بأعمال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية لوك نيدم إن الضباط تواصلوا بالفعل مع أكثر من 121 عائلة متضررة داخل أستراليا وخارجها، مشيرا إلى أن بعض المواد المنتجة جرى مشاركتها دوليا. وقال نيدم للمراسلين إن إساءة استخدام الثقة التي يزعم حدوثها مدمرة، وستكون لها تداعيات مدى الحياة على الضحايا وعائلاتهم. وكل ما يمكنني قوله هو أننا لم نستسلم أبدا في ملاحقة هذه الجرائم. وتشمل قائمة الاتهامات المفصلة التي نشرتها الشرطة أكثر من 162 تهمة لإنتاج مواد اعتداء على أطفال، و81 تهمة لتصوير أشخاص أثناء قيامهم بأعمال خاصة دون موافقتهم. من جانبه تعهد وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير بمواصلة الحملة الحكومية الصارمة على قطاع رعاية الأطفال، وهو قطاع رعاية الطفولة المبكرة لتطهير واستبعاد المخترقين والمخالفين، مؤكدا التزام الحكومة التام بعدم التهاون في هذا الملف. وقال الوزير كلير بنبرة حاسمة: لقد كنت صريحا للغاية في السابق بأن ما تم القيام به في الماضي لحماية أطفالنا لم يكن كافيا. وأشار الوزير إلى مجموعة من الضمانات الجديدة التي تم البدء في تنفيذها بالفعل، ومن أبرزها إنشاء السجل الوطني الجديد لعاملي الطفولة المبكرة وفرض تدريب إلزامي على سلامة الأطفال لجميع المعلمين والمربين، إلى جانب تجربة وطنية لتركيب كاميرات المراقبة داخل المراكز. وأضاف كلير قائلا: هذه ليست النهاية بل هي مجرد البداية، والحقيقة المرة هي أن هذا العمل لحماية الأطفال لن ينتهي أبدا. وتأتي هذه القضية الصادمة في وقت يمر فيه قطاع رعاية الأطفال في أستراليا بمرحلة مراجعة وحساب وطني شامل إثر تصاعد الشكاوى والإدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والإهمال في بعض المراكز. بريسبن: ألقي القبض على مراهق بعد إصابة فتى آخر بجروح خطيرة تهدد حياته في حادثة طعن مشتبه بها في مدرسة في بريسبن. واستدعيت فرق الطوارئ إلى الكلية الإسلامية في كاروانا جنوب بريسبن قبل الظهر بقليل بعد ورود بلاغات عن مشاجرة بين طالبين. نقل فتى يبلغ من العمر 17 عاما إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا مصابا بجروح خطيرة، وبمساعدة فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما وهو على معرفة بالفتى المصاب. وقالت الشرطة في التحقيق إن الضباط لم يتمكنوا في البداية من العثور على الفتى الثاني عند وصولهم، ولكن بعد إجراء التحقيقات عثر عليه لاحقا داخل سيارة في شارع جوان في ستاريتون. ويناشد المحققون أي شخص لديه معلومات ذات صلة أو لقطات من كاميرات المراقبة أو كاميرات السيارات في منطقة كارواتا أن يتقدموا بها في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى أولياء الأمور اطلعت عليها هيئة الإذاعة الأسترالية. وذكرت المدرسة إن الطلاب يصرفون مبكرا كإجراء احترازي بسبب حادثة وقعت داخل الحرم الجامعي. وجاء في البيان إنه لا يوجد أي خطر مستمر على مجتمع الكلية، ولأن الأمر يتعلق بخصوصية الأفراد فإننا لا نستطيع تقديم المزيد من التفاصيل، ونقدر تفهمكم واحترامكم لسرية المعنيين. كامبرا. أكد وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إنه سيستخدم كل الوسائل القانونية لمنع عودة 13 أستراليا مسجونين بالعراق يشتبه بأنهم من مقاتلي داعش. وقال الوزير إن الحكومة الأسترالية لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة لهؤلاء الأشخاص للعودة إلى أستراليا، وقال إنه لا يمكن منع المواطنين الأستراليين بشكل دائم من العودة إلى بلادهم، لكنني سأستخدم كل الصلاحيات القانونية الممكنة لمنعهم أو تأخير عودتهم. وأضاف قائلا إن موقفي واضح، أي شخص قرر ركوب الطائرة وسافر للانضمام إلى داعش فإنني سأستخدم أي وسيلة قانونية لمنع عودته إلى أستراليا، وإذا تمكن من العودة إلى أستراليا سنحاول توجيه تهم إليه وسجنه. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن مازال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفايت

0: تخمينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
2: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشست الهيل؟
3: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
2: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
3: شو يعني كل شي؟
2: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
3: في عندهم دواء بالصيدلية؟
2: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
3: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
2: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
3: تفتح كل يوم؟
2: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
3: شو العنوان؟
2: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
3: والتليفون
2: 9644-8727.
3: All دواء all.
2: يا سلام.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
4: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير. حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
4: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها. سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: تسال.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 670 من مقاطع حاضر التجول، والحلقة الثانية من حلقات تدبر سورة البقرة. امبارح تدبرنا مع بعض ألف لام ميم، وقلنا إن الأحرف المقطعة لها علاقة بالإعجاز والخوارق بشكل عام، والقرآن الكريم معجزة الإسلام، لأن المعجزات الحسية أو الحسية زي عصا موسى، ناقة صالح، شفاء المسيح للمرضى، كل دي بتبقى حجة على من رآها بعينه فقط ومن سمع عنها ممن يثق فيه. يعني واحد سمع من باباه، سمع من جده، واثق ان هما مش بيضحكوا عليه، خلاص يبقى يحج عليه برضه. لكن بعد مرور اجيال لن يهتدي احد بسبب معجزة حسية فات عليها مئات السنين او الاف السنين. فكان لابد للرسالة الاخيرة الباقية الخالدة، رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، من معجزة باقية خالدة أخيرة، معجزة أخيرة. فجاء القرآن ليدل على صحة هذه الرسالة، ودي أول معجزة تكون هي بتدل على صحة نفسها. يعني إيه؟ يعني المعجزات الحسية بتيجي عشان تدل على صحة المنهج. عصا موسى دلت الصحراء على صحة منهج موسى فآمنوا، ناقة صالح تدل على صحة منهج صالح، معجزات السيد المسيح انه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى بإذن الله، تدل على صحة منهج المسيح. إنما القرآن هو المنهج وهو المعجزة في نفس الوقت، وده إعجاز، ده ده ده شيء غير مسبوق. طيب نيجي بقى للآية الثانية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك اسم إشارة للبعيد. بعيد هو القرآن؟ بعيد لا، ده القرآن قريب من الإنسان، والله الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان. ربنا بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في سورة قاف. ولكن اسم الإشارة للبعيد يدل على ارتفاع المنزلة، هو تنزيل من رب العالمين، كتاب نازل من بعيد من خارج العالم، كتاب نازل على العالم من خارج العالم عشان العالم يقرأه. بالتالي اسم الإشارة ذلك يدل على ارتفاع المنزلة. ذلك الكتاب، هو ده الكتاب، مش ألف لام ميم قلنا ليه علاقة بالإعجاز بالمعجزة، هو دي المعجزة. ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو ده المعجزة. مش بس كده، طب ما هو في كتب تانية؟ لا مفيش، مقارنة بهذا الكتاب مفيش كتاب آخر يصلح الآن، خلاص. ذلك الفاضل يعني هو ده الإنسان الفاضل، مع أن أكيد هناك فضلاء آخرين، لكن لا، لما أقول ذلك الفاضل معناه أن هو ده الأفضل بمسافة تسبق الجميع. ذلك الرجل، هو ده الراجل، يعني مش فيش رجالة تانين، لا بنقصد ذلك الرجل، هو ده اللي احنا كنا عايزين، ده اللي احنا محتاجينه. ذلك الكتاب، تأكيد على كده بقى، ذلك الكتاب لا ريب، وتقف على لا ريب، يبقى يدي لك معنى ايه؟ بص خلينا احط لكم صورة اهي. بصوا يا جماعة، في علامات الوقف حاجة اسمها المتعانقتين او علامات التعانق، انك تلاقي ثلاث نقط على شكل هرم كده او مثلث، زي اللي انت شايفها كده بعد لا ريب، وثلاث نقط تانيين هتلاقي بعد كلمة فيه. العلامة دي نادرة جدا على فكرة في القرآن، يعني متعلقتين دول بيجوا قليل يعني في القرآن. معناهم ايه؟ معناهم

ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا ريب بلا شك، هو ده الكتاب، هو ده اللي الناس تحتاجه الآن بعد أن تم تحريف الكتب الأخرى الأولى. وهنشوف بقى في البقرة الناس حرفت كتبها إزاي في الآية 79، لسه بقى بدري على ما نجلها. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وده يخلينا نفكر ليه ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. أيضا بصوا، ربنا أحيانا، أولا ليه بيقول الكتاب؟ ليه ربنا ما قالش ذلك القرآن لا ريب فيه؟ ليه ربنا ما قالش ذلك القرآن لا ريب فيه؟ ربنا أحيانا يسميه القرآن وأحيانا الكتاب وهما واحد، خلاص، بس عشان الناس اللي دخلت في القصة دي وقالت كلام مش صحيح وردين عليها الله يرحمه بقى، يعني الكلام ده كان كلام لا أصل له من الصحة الحياة، اللي قالوا الكتاب حاجة والقرآن حاجة وقعدوا ربنا يسامحهم بقى. القرآن هو الكتاب، ولكن قرآن يعني شيء مقروء، احنا ترجمناها ريسايتل بالانجليزي، شيء مقروء، إذن انت بتتلقى بالأذن. كتاب شيء مكتوب، إذن انت تتلقى بالإيه؟ بالعين، بالقراءة، بالنظر. يبقى سواء أوديو فيديو هو موجود، انت عندك مشكلة في السمع هتقرأ بعينيك، عندك مشكلة في البصر هتقرأ هتسمعه بودانك. طب ليه هنا ربنا قال ذلك الكتاب؟ لأن كتاب أنسب من قرآن هنا في هذه السورة، خاصة لأن هناك مقارنة ستعقد مع الكتب السابقة. فلو قال ذلك القرآن كده ما بقاش فيه شيء بيجمعه بالكتب الأخرى، لكن ذلك الكتاب ما في كتب سابقة، في التوراة وفي إنجيل وفي أوكي كده بقى نظر إيه، هنعقد مقارنة. تمام. الحاجة التانية، هو في الوقت ده ما كانش لسه جمع في شكل كتاب، وكأن ده كان يعني تنبؤ بأنه سيكون كتاب. هذا القرآن اللي كان بينزل ومحفوظ في الصدور ومكتوب على أوراق الشجر وعلى الألواح والكلام ده هيجمع وهيبقى كتاب. طيب، والكلام في السورة هيكون كتير جدا عن أهل الكتاب، فكان لابد من تسميته كتاب وتسميته بالكتاب، وانه هو ده الكتاب، لانه هو ده الكتاب اللي ربنا انزله عشان يبقى مهيمن على الكتب السابقة، يعني هو اللي بيحكم ايه اللي فيها محرف وايه اللي مش محرف. لو قرأنا بقى الآية ووقفنا بعد فيه هنجد معنى مختلف. قلنا ذلك الكتاب لا ريب، يعني بلا شك هو ده الكتاب، لكن لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هو نفسه ما فيش فيه شك، هو نفسه لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، يعني لا ظن فيه، يعني لا خطأ فيه، يعني لا تهمة فيه، محدش يقدر يتهمه بحاجة. الملفت هو ان الكتاب نفسه في اول صفحة منه بعد الفاتحة، بعد المقدمة بتاعته، اي كتاب فيه مقدمة وبعد كده الموضوعات، فأول صفحة منه تعتبر بعد الفاتحة بيتحدى القارئ اللي هيبدأ يقرأ انه يجد غلطة، يجد اي خطأ، يعني بمنتهى الثقة هذا الكتاب لا يتهم بانه من عند غير الله او ان فيه اخطاء. طب ازاي لا يتهم؟ اذا كان الكفار اتهموه واتهموا وقالوا ان في اساطير الاولين واتهموا الاجابه بقى فين؟ في سوره النساء. ربنا قال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني القارئ المتدبر المتفكر في ايات القران لا يمكن يشك في انه من عند غير الله، لكن واحد بيقرا بسرعه مطيور ومش دريان هو بيقرا ايه. طب انا مش انا يعني احنا مش مسؤولين عن ان مستوى ذكائه متدني، يعني دي مش مشكلتنا، انسان بيقرا

0: من غير ما يفهم، دي مش مشكلة. لكن اللي هيقرأ ويتدبر ويتفكر لا يمكن يشك في هذا القرآن أبدا. التدبر يا جماعة مش بس بيرسخ فهم القرآن، لا، التدبر بيعيد برمجة العقل كيف تفهم النصوص عموما مش بس القرآن. أنا بعد ما تعلمت التدبر أصبح طريقتي في قراءة السنة مختلفة، كمان قراءة الأحداث اللي بتحصل حواليا بقت مختلفة، بقيت بفكر في كل حاجة، أصبحت طريقة تفكير. عشان كده تدبر القرآن هو أحسن وقاية من الإلحاد، لأنه بيبعد الإنسان بيبعد الإنسان عن طرق التفكير الخاطئة، وهو الإلحاد في النهاية هو طريقة تفكير بس خاطئة. طيب تعالوا نقرأ الآية بدون وقف خالص بقى ونشوف معناها ايه. ستجد ليها معنى ثالث مختلف، وكلها معاني بتعمل معنى واحد متكامل على فكرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني الكتاب ده بدون أدنى شك فيه هدى للمتقين. يبقى أول معنى ذلك الكتاب لا ريب، بلا شك هو ده الكتاب اللي الناس محتاجه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب ده ما فيش فيه غلطة، ما فيش فيه أي تهمة، ما فيش فيه أي شك. ثالث معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بلا شك إن الهدى للمتقين موجود في الكتاب ده. أنت طلبت الهداية من الله في الصفحة اللي فاتت في الفاتحة، قلت اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ طلبت الهداية للصراط المستقيم، اتفضل يلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اتفضل يا فهم. مش حضرتك طالب الهداية، اتفضل، الهداية هي في هذا الكتاب. لكن هداية لمين؟ للي عاوزين يتقوا الله، هدى للمتقين. الهداية بتكون للوجهة اللي الإنسان طالبها. يعني أنا دلوقتي نازل من بيتنا هنا عايز أروح مطار هيثرو، فهطلب الهداية وافتح جوجل مابس واكتب له الوجهة اللي أنا عايز أروحها مطار هيثرو، فهيطلع لي هدى للمسافرين. هو أنا مسافر؟ أنا هسافر، لكن أنا نيتي السفر، عشان نيتي السفر بقيت اسمي دلوقتي مسافر، فبيطلع لي هدى للمسافرين. الكتاب ده هدى للمتقين، يعني الناس اللي تريد أن تتقي الله، اللي هتبدأ طريق التقوى. عشان بس في ناس يقول لك طب ما دام هم متقين محتاجين الهدى في ايه؟ لا يا حبيبي، ده معناه ان هم عندهم نيه انهم يبقوا متقين، عايزهم الرغبه يبقوا متقين، اهو ده الهدى اللي ايه؟ اللي هيهديهم. طيب الانسان اللي يقرا القران ويتدبره ويركز على الهدف الاساسي من ويركز على الهدف الأساسي من القرآن بالنسبة للإنسان، سيجد إن هدفه هو إنه يجعل الناس كلها متقين. فستجد إن التقوى بمشتقاتها، كلمة تقوى، يتقون، تتقون، اتقوا، متقين، كل المشتقات دي وردت أكتر من 200-250 مرة في القرآن الكريم. يعني إذن ده معنى مهم جدا. أولا عشان يرد في أول صفحة في القرآن كده، عشان يرد في أول سورة البقرة كده، إذن ده معنى مهم جدا. طيب تعالوا نفهم التقوى شوية. هناك ثلاث درجات من التقوى. أول درجة اتقاء النار بلا إله إلا الله محمد رسول الله، دي أول درجة من درجات التقوى، هي اعتناق الإسلام والبراءة، التبرؤ من أي دين فاسد أو مذهب فاسد يخالف دين الإسلام. هذه أول درجة من درجات التقوى. الدرجة الثانية اتقاء الذنوب.
1: ده بيكون بعدما الإنسان يعني الإنسان يعرف نقاط ضعفه فين ويتجنب نقاط الضعف دي عشان ما يقعش في الذنب قبل ما يقع في الذنب. لذلك مثلا إنسان بيشرب خمر واستطاع ان هو يتوقف عن شرب الخمر فأصبح يتجنب الأماكن اللي فيها شرب خمر عشان ما يضعفش، يبقى هو بيتقي الوقوع في الذنب. لما سيدنا عمر بن الخطاب سأل ابن عباس عن التقوى قال له ما هي التقوى؟ انتوا عارفين سيدنا عمر بن الخطاب كان يحب ابن عباس جدا وكان بي بي بيسأله كده أسئلة، كان نوع من الاختبار. ابن عباس كان صغير بس هو كان فرحان بيه وعشان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله وكان شاب نبيه وعنده علم كبير، فقال له ما هي التقوى يا ابن عباس؟ فقال له هل مشيت في طريق فيه شوك؟ مشيت قبل كده في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت، يعني رفعت التوب بتاعي لفوق، شمرت توبي يعني رفعته لفوق عشان ما يتعلقش بيه شوك، واجتهدت يعني اني ابص اين اضع قدمي، لازم اضعها في مكان خالي من الشوك. قال فذلك التقوى، يعني هي التقوى انك تحسب خطواتك بحيث ما تقعش في الذنوب، تكون شايف كل خطوة انت بتحطها فين، رجلك بتحطها فين قبل ما تحطها. النوع الثالث من التقوى هو نوع عالي بتاع خصوص الخصوص، انك تقي قلبك من ذنوب القلب. ركزوا بقى معايا قوي قوي. حديث صحيح قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، عارفين احنا يعني صدوق اللسان، واحد ما بيكذبش بيقول الحق ماشي، لكن فما مخموم القلب؟ يعني ايه مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ركز معايا بقى، لا اثم فيه ولا بغي، خلاص ما بيرتكبش المعاصي اللي بترتكب بالجوارح، مش بيعتدي على الناس بإيديه ولا بلسانه ولا بعينه ولا، لكن ولا غل ولا حسد، يعني مش بيعتدي على الناس بقلبه. هو حد بيعتدي بقلبه؟ زي ما في معاصي جوارح في معاصي قلوب، وهي أخطر وأعظم من معاصي الجوارح، لأن معاصي الجوارح أمرها سهل، الفقه ضبطها بالحلال والحرام، خلاص عندك قائمة من المحرمات خلي بالك منها، أنت كده اجتنبت معاصي الجوارح. حرام تأكل خنزير، حرام تشرب خمر، حرام تكذب، حرام تنظر إلى عورات الناس، أمرها واضح وأمرها سهل على فكرة بالنسبة للتانية. بقى معاصي القلوب محتاج انسان، محتاجة انسان يقظ، انسان مصحصح كده بيحاسب نفسه، هو انا عندي كبر؟ طب هو انا مغرور؟ هو انا حقود؟ هو انا حسود؟ يعني بحقد على الناس اللي عندها شيء مش موجود عندي؟ هو انا بكره الناس لاسباب غير عدائهم للاسلام؟ يعني ممكن تكره واحد عشان هو عدو للاسلام، لكن هل ممكن تكره انسان لان ده متقيل؟ ده لا يبرر انك تكره مسلم ابدا. هل ممكن مثلا يكون في ليك زميل اشطر منك في الشغل فتكرهه في قلبك؟ دي كارثه، دي معناه انك عندك مصيبه سودا، دي معاصي للقلوب. هل انت ممكن تكره واحد عشان رغاي او صوته عالي؟ لا، هي دي نقطه بقى. انا ممكن اتجنب امثال هؤلاء لكن ما اكرهش الناس. طيب
0: يعني دي أسباب تافهة عشان واحد يكره في حاجة. إذن التقوى أن تقي قلبك من معاصي القلوب وتقي جوارحك من معاصي الجوارح. طب نرجع بقى بسرعة للهدى عشان ما نعديهاش. الهدى كمان نوعين، هنجيب الآية: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى نوعين، هدى الدلالة، لأن في ناس بتقرأ الكتاب وما بتؤمنش، بتقرأه ما بتؤمنش، ما هدهاش، لا هداها، هداها هدى دلالة. الهدى نوعين، هدى الدلالة وهدى الإعانة. هدى الدلالة انه يدلك على طريق الهدى، لو انت ما سمعتش الكلام دي شغلتك، دي مشكلتك انت. يعني انا بنزل من البيت اشوف كده ايه يفط بتقول لي مدينة كذا على بعد كذا اعمل يمين كذا، ده هدى البتاع اللي يفط في الشوارع دي، هدى، هدى دلالة بتدل الناس كلها. هدى الإعانة بقى اني اخدك من ايدك اوصلك، خلاص هبعد عن الدين خالص كده، خلاص ابعد عن الدين دلوقتي. واحد سأل واحد تاني عن الشيوعية، عارف ان صاحبه اللي في الجامعة ده شيوعي، وقال له انا عايز اعرف عن الشيوعية، فقال له روح اقرأ كتب كارل ماركس وفريدريك انجلز ومش عارف ايه وبتاع، خلاص هو كده هداه هدى دلالة، هو دله على اللي يخليه شيوعي. لكن لو خده من ايده بقى وراح حضر بيه محاضرة في الحزب الشيوعي وجاب له ملخصات وجاب له فيديوهات وشرح له الشيوعية، يبقى هو اعانه على انه يبقى شيوعي. انا بقى حبيت ابعد خالص عن الدين عشان اوريكم الفرق بين الدلالة والاعانة. ليه قلت كده؟ لان الاية مليانة معاني مهمة جدا. كلمة هدى لما تبحث عنها في القرآن تجد ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي في الموضوع ده وبيقول له في سورة الشورى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللام دي اسمها لام القسم، يعني ربنا بيقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى طريق الحق، بيؤكد بلا مقال، ربنا بيقول له انت يا محمد تهدي الى طريق الحق. طيب حاجة جميلة اوي. طب ما في سورة القصص ربنا بيقول له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم المتهدين بالمهتدين. الله، هو النبي عليه الصلاة والسلام بيهدي ولا ما بيهديش؟ ما هو يا اما كتاب الله في تناقض وده مستحيل، او هناك نوعين من الهداية واحنا مش عارفين. هداية الدلالة انه يدل الناس فقط، هداية الاعانة انه يوصل الناس لانهم يهتدوا ويدخل الايمان في قلوبهم، دي مش بتاعته هو بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل اول نوع هداية الدلالة بيدل الناس، وانك لا تهدي الى صراط المستقيم، بالتأكيد انت بتدل الناس على الطريق الصحيح، هو ده الهداية بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، هداية الدلالة بيدل الناس. لكن الله فقط سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بهداية الإعانة، يعني بيدخل الإيمان في القلوب. قل إن الهدى هدى الله في سورة آل عمران. خلاص الآية دي على فكرة كانت مهمة جدا، ان احنا على فكرة نتدبرها في حلقة لوحدها ومش اي حاجة تانية، لكن فعلا الآية مهمة جدا، وجودها في اول في عنوان السوره كده بيدل على السوره معانيها اللي جايه هتكون ايه. بكره باذن الله نشوف صفات المتقين المذكوره في سوره البقره، ونتوقف هنا الليله. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوه لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين.
1: اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي سريلانكا وفي الهند وفي كشمير، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: The إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا درس جديد أيها الإخوة من دروس شرح كتاب رياض الصالحين، وقد بدأنا في الدرس الماضي في عنوان باب جديد، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. الشفقة في اللغة رقة في الشيء، وأشفقت عليه إذا خفت أن يناله مكروه. والشفقة في الاصطلاح هي عناية مختلطة بخوف، تعتني به وتخاف عليه. باب الشفقة على المسلمين، باب تعظيم حرمات المسلمين، باب رحمة المسلمين، باب بيان حقوق المسلمين. المسلم مع أخيه المسلم يعتني به ويخاف أن يصيبه مكروه، لأن قلب المسلم رقيق، ذكره لله تعالى، قربه من حضرة الله تعالى يجعل قلبه رقيقا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل سيدنا معاوية في فتح الشام، وفتحت الشام. معاوية بيوصل إلى البحر، البحر الأبيض المتوسط، بيخبر معاوية بأن هناك قوم وراء هذا البحر من الروم، قبرص وما وراءه. بيبعث سيدنا معاوية لسيدنا عمر كتاب بيقول له: يا أمير المؤمنين، إئذن لي في غزو البحر. بقى هن الصحابة ومن معهم طالعين من مكة والمدينة، مكة واد غير ذي زرع، والمدينة منورة فيها مياه، لكن مياه يعني ليست كبيرة، ومو شايفين البحر، أكثرهم لم يرى البحر في عمره. معاوية بيبعث كتاب لأمير المؤمنين عمر: إئذن لي في غزو البحر. سيدنا عمر مو شايف البحر، قال له: يا معاوية، صف لي البحر، شو هذا البحر؟ قال: يا أمير المؤمنين، في كتاب عجيب يكتبه سيدنا معاوية لسيدنا عمر، وجواب عجيب من سيدنا عمر لسيدنا معاوية. قال: يا أمير المؤمنين، البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير، الناس فيه كدود على عود، الداخل فيه مفقود، والخارج منه مولود. تسمح لي أخذ المسلمين وفوت نغزو البحر ما وراءه؟ ببعث أمير المؤمنين، من أمير المؤمنين عمر إلى معاوية: يا معاوية، أحذرك أن تدخل بأحد من المسلمين البحر، فوالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما ملكت الروم. شو تروح لي مسلم يعد يغرق بالبحر؟ شفقة على المسلمين، والله إني لأخاف أن يسألني الله عز وجل عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ من رقة سيدنا عمر. مين عمر يا أخوان؟ عمر جبار الجاهلية، لكن الإسلام حوله إلى رقيق القلب، الإسلام حوله إلى إنسان عنده خوف وعناية بعباد الله تعالى، حتى عم يعتني بالخروف. فإذا أنت الإسلام ما صنعك هيك، سامحني إذا حاسس فيه بقلبك واحد بيقول: أنا بكره أبي. الله أكبر، والله يا أخ لازم تراجع حالك، لازم تراجع حالك. أخي بس يا أستاذ، أبي قاسي وأبي بيفعل وأبي بيترك. أبوك من جماعة لا إله إلا الله؟ أعلم الناس بالله أكثرهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. وإذا واحد لا سمح الله ما بيحب زوجته ويكرهها ويؤذيها، واحد يضرب رأس زوجته بالجدار، يا أخوان لازم يراجع هذا حالته الإيمانية، لازم يراجعها. عمر ما رضي الخروف تتفركش ورجله تؤذى لهذه الشاة، وقال بده يعبد لها الطريق. ارحم بني جميع الخلق كلهم،
وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة. ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. أنت لما بدك ترحم هذا الكبير إكراما لحضرة الله تعالى، ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. واحد من الإخوة عنده معمل بفصل في ملبوسات أولاد، وهذا المعمل والمحلات التابعة له عنده موظفين 200 300 500 600 موظف. هو منذ بدأ العمل اعتاد عادة أن يقدم وجبة طعام لهؤلاء العمال في منتصف النهار، ساعة 12 ساعة 1 يقدموا لهم وجبة، مرات سندويش مرات شيء، المهم هكذا اعتاد على إطعام الطعام. فهذا العامل له معاشه الوظيفي وفي وجبة. طبعا هؤلاء العمال مختلفون، في عمال ميسورون فهذه الوجبة بتكون نافلة لهم، في عمال وسط، بس في عمال فقراء يعتمدون على هذه الوجبة. المدراء عنده، في عنده مدير تنفيذي ومدير موارد ومدير كذا، مرة اجتمعوا معه ليقولوا يا أستاذ والله نحن بدنا نلغي وجبة الطعام، بالنسبة لهم يعني مسبب لهم حرج معين، إضاعة وقت معين، نحن بدنا نلغيها، وإذا بتحب بنعطيهم بدل، بس نحن ما في أكل بالمعمل وبالمحلات. فقال لهم، قال والله أنا أستحي من الله أن ألغي هذا الطعام الذي اعتدت أن أقدمه للعمال. شفقة، رقة، رحمة، تعظيم، حرمة. قال أنا أستحي أن أوقف. ألحوا عليه المدراء، قال لهم أنا حيائي موجود ما بقدر، بس أنا عندي سفرة بعد جمعتين، بس سافر أنتوا طالعوا قرارات شو بتكون ساو، بس أنا ما بدي كلها. قالوا له طيب، والله بعد أسبوعين هو سافر، بعد شي يومين من سفره طالع القرار المدير أنه تلغى وجبة الطعام. بعد 5 أيام بدقوا له تليفون بيقولوا له أستاذ نحن وقفنا وجبة الطعام، بس الآن نحن سنعيدها. قال لهم خير، شو صار؟ قالوا له جاءت مجموعة من البنات اللواتي يعملنا وقالوا لنا نحن يوجد لنا أمثال، بس غيرنا استحى أن يخبركم، بعضنا لا يأكل إلا الوجبة الذي يقدمها المعمل، وإذا أنتوا وقفتوا هالوجبة الطعام نحن سنصاب بحرج شديد في طعامنا، لأنه المعاشات اللي عم ناخذها عم نعطيها لأهلينا يأكلوا ويشربوا فيه، ونحن بنعتمد على هذا الطعام الذي يقدم لنا في المعمل، فإذا أنتم منعتونا هذه الوجبة نحن حنصير في حرج كبير، فأرجوكم لا تحرمونا. مع أنه قال لي هو الوجبة بسيطة. الله يا أخواني، يكلمني ودمعه في عيني. هذا المسلم عنده شفقة على عباد الله تعالى، عنده رحمة بعباد الله تعالى، عنده رقة في قلبه أن يصاب إنسان بمكروه. فأيها الأخ، أيتها الأخت، أنت معنية أن تعظمي وتتدربي على تعظيم حرمات المسلمين، أن تحفظي حقوق زوجك، حقوق والديك، حقوق ولدك. طيب لأيمت أنا بدي ضلي هيك أحفظ حقوق الآخرين؟ الآخرون يعني ما بدهم يحفظوا حقوقي؟ أنت ابذلي ما هو مطلوب منك وسلي الله الذي لك، وشوفي الله ماذا سيفعل ويعطيك. يا أخوان، أمهاتنا كبيرات السن لواتي ربيننا، إما كانت تقول أين حقي، ولا كانت اللقمة التي في فمها تعطيك إياها.
كانت تبذل لك ما تبذل وهي تتقرب إلى حضرة الله تعالى بهذا الشيء. وهذا التقرب هو عين الشريعة. جاء في كتب تراجم الأولياء الرابعة الشامية في معروف ومشهور واحدة من الأولياء رابعة العدوية، يعرف هذه من العراق، لكن يوجد رابعة سمية لها رابعة الشامية، وبعض الأخبار المنسوبة لرابعة العدوية هي صاحبتها رابعة الشامية. زوج هذه مترجم لها في الأولياء رابعة الشامية. رابعة الشامية زوجها كمان من الأولياء اسمه أحمد بن أبي الحواري. أحمد بن أبي الحواري بيحكي عن زوجته رابعة الشامية، تقول له: لقد تزوجتك وأنا طامعة في خدمتك. تعرف أنا ليش تزوجتك يا أحمد بن أبي الحواري؟ أنا متزوجتك لأني أريد أن أخدمك لأتقرب إلى الله بخدمتك. المخلوقة ترجم لها في الأولياء يا أخوي، ترجم لها في الأولياء، مو لأنها باتت تقوم هيك أمام الناس وتقول أعطوني حقوقي، أريد حقي منكم، إذا لم تعطوني حقي سأأخذه غصبا عنكم. هي كانت تفعل هذا تقربا إلى الله في خدمة عباده. إذا كان يا إخوان امرأة بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا، تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدمة كلب بشربته شوية مي، بس هي رقة في قلبها قالت: مسكين هذا الكلب، رأته يلهث من العطش، قالت: مسكين هذا الكلب أصابه مثل الذي أصابني، فنزلت إلى البئر فشربت، ثم ملأت موقها خفها ماء، ثم حملته وصعدت فشرب فسقت الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الله أكبر، واحدة عامة عظمطة يعني، لكن لرقة قلبها لعباد الله عز وجل وخدمة هذا المخلوق. طيب هلأ معناتها الأم إذا خدمت ابنها بتكون يعني هي مقهورة، تكون مظلومة، بتكون عم تضيع عمرها، بتكون يا حوينة هالعمر اللي روحته ما شافت شيء من الدنيا. إذا صار الأب لا سمح الله يقول بهذا المنطق الذي يخالف القرآن والسنة يا أخوان، يكون تحولت قلوب المسلمين إلى قلوب قاسية. أما الإسلام يدربك ويعلمك على باب عظيم أو تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. فكل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخ يراقب بقلبه ماذا يوجد تجاه عباد المسلمين، هل يريد أن يفترسهم؟ هل يريد أن يقتنصهم؟ أخي إذا ما بتاكله بياكلك، أخي إذا ما من لا يظلم الناس يظلمي، أخي ما يهمك، المهم أنت تدبر حالك، هذا زمن صعب، حلال على الشاطر. ثلاثة أمور تزيد الشفقة في نفسك على خلق الله. كيف وعدك بده يصير في بقلبه رقة، في بقلبه شفقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيمر بنا بالأحاديث، كان يقف في الصلاة وهو يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقف في الصلاة يريد أن يطيلها، قال: فيسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قرت عينه في الصلاة، بس شان خطي هذا الطفل الصغير اللي عم يبكي أول أول، يسرع في الصلاة وخلي الصحابة كلياتهم يسرعوا مشان كرمال هالولد الصغير اللي بكي، شفقة على هذا الطفل ورقة قلب له. ثلاثة أمور تزيد في نفسك الشفقة على خلق الله تعالى. أولها الإكثار من ذكر الله. نصيحة يا أخوان، أكثروا ذكر الله. نصيحة يا شباب، إلزموا ذكر الله. نصيحة يا بنات، إلزمنا وأكثرنا من ذكر الله تعالى. ذلك لأن كثرة الذكر ترقق القلب، فإذا رق قلبك رحمت من حولك. أصلا الشدة والغلظة هي قسوة قلب، وكما سمعتم الشفقة هي رقة في الشيء، قلب رقيق. فيحن على أمه، والدته عمرها 70 سنة يا رجل، هي نازلة تدفع فاتورة الكهرباء، هي نازلة تجيب خضار من السوق في هذا الحر، وهو هذا الأخ شو عم تساوي؟ قاعد عم بيتابع على الجوالات ورسائل لرفقاته، مقاطع واتس ومقاطع فيس، وأمك أمامك نزلت على الدرج ما تركض. الأم هي بتحب دايما، هي بتحب تشتري لحالها. يا أخي أمك بتحب تشتري لحالها، انزل معها احمل لها الأغراض،
يا لطيف في قسوة القلب. أبوه عائد من العمل مملوء اليدين. دكتور كوت أبوك ليكن زيل وقفله على باب البناء احمل عنه. ساعده، خذ عنه، جيب له كاسة مي، جيب له حذاء، جيب له ما ما ما مشغول هو بشيء آخر. في قسوة، في قسوة في القلب. ذكر الله تعالى أيها الإخوة يرقق لنا قلوبنا، فإذا رقت قلوبنا رحمنا خلق الله تعالى، خاصة زوجاتنا وأزواجنا وأولادنا. الزوجة هي ترى الآن الشدة وترى الغلاء وترى كم يكد ويتعب هذا الرجل حتى يأتي بالقرش الحلال. لسه هلأ الساعة 3 وصل والدنيا حر شديد، 3:30 وصل على البيت. الله يوفق له، نزيد جيب لنا كيلو لبن. يا حرام ارحمي هذا الرجل. والله بيقول لي الأخوة يعني الشيء مضحك لكن هو مبكي. قال لي زوجتي تتصل فيني بتقول لي اليوم حابين نأكل فروج، بعت لنا فروج. قال لي ببعث لهم، بقول له انه ببعث لهم فروج. قال لي بيجي مثلا الساعة 3:30 4 بوصل على البيت، بيحطوا لي أكل، بيحطوا لي هيك بقايا وحوابه. لك وين الفروج؟ أكلته هي والأولى. لك ما خلت له شيء لهذا الرجل. الله يرضى عن أمهاتنا والله يرضى عن الزوجة. فورا يعني يرفع للأب شيء. الأب قال إيه هو تأخر. طيب تأخر جاب الغرض اشتهاه يا أخي، ارفعي له. هذا الأمر يا إخوان ما كنت أعلم بأنه نحن بحاجة أن نتكلم به بالدروس. هي الرحمة وهي الرقة، ما بدها واحد كلام. بس فيما يبدو نحن بحاجة أن نذكر هذه المرأة أن ترحم هذا الرجل الذي يحمل، وأن نذكر هذا الرجل أن يرحم هذه المرأة، ونذكر هذا الابن أن يرحم أمه وأباه. والله أنا يا أخوان أكثر من مرة أكون مرات في حفلة عرس، إلى الآن أذكر في مرات حفلة عرس، يعني أكثر مرة كنت في أفخم مكان بيساوى في عرس في مدينة دمشق. والله وأنا في الكلمة التفت ناس وجهاء جالسون هيك على الطاولات، لأقول لهذا الرجل 60 أو 70 أقول أسألك بالله يا أخ يا أستاذ، متى آخر مرة أنت اشتريت قطعة ثياب لنفسك؟ طقم، جرافي، ميت، أي متى آخر مرة أنت اشتريت قطعة ثياب لنفسك؟ بيقول لي مثلا من 5 سنين، من 4 سنين. متى آخر مرة اشتريت قطعة ثياب لأولادك؟ بيقول لي من 4 أيام 5 أيام. بقول له زعلان؟ زعلان لأنك أنت. ولا أنا بدي لكم يعني إذا بسأل الله أي متى آخر مرة أنت اشتريت طعم؟ أنت اشتريت طعم ممكن يكون 10 سنين، من 20 سنة، بس أنت من 20 يوم اشتريت لي أولادك. زعلان؟ لا ما لي زعلان، بالعكس أنا فرحان. المهم أن يفرحوا هم، أن يسروا هم. لما؟ هذه الشفقة التي يعززها الدين في قلبك، أن تدخل السرور على هالأولاد وعلى هالزوجة. وهذا يا أخوان فضيلة، ليس مذمة وليس منقصة، وأنه يا أخي أنت عم تروح حياتك، هدول بكرة بيدبروا حالهم، بيتجوزوا، بيسافروا، أنت وين روحت حالك؟ أنت فعلت هذا تقربا إلى الله تعالى. 3 أمور تزيد في نفسك الشفقة على الخلق. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. فيا شباب أكثروا من ذكر الله، لأن الحياة المادية تقسي القلب. مرات الحياة المادية واحد أخوه يرسل سامحوني، مرات تجيني ورقة سؤال إنه أخي وصاني على شغلة بصير أخذ منه كمسيون. لك يا رجل، لك أخوك معقول أنت تسأل هذا السؤال؟ ما في قلوب لا رحمة ولا شفقة ولا لين. قال أنا بدي أدبر، أنا بدي أتجوز. أنا الفلسفة المادية هيك إنه جيب مصاري، أنت ما قدرت جيب مصاري. والله مرة جاني واحد قول عنده ياخذ كوميسيون، يعني كوميسيون هو حلال بس بده يكون معلى. بس مرة جاءني رجل، والله يا أيها الإخوة إذا رأيتموه أعجبكم منظره، شغلة يعني، جاء إلى العيادة الممرضة قالت والله مشغول الدكتور. قال لها أنا مو مريض، استشارات له أي مشغول. ألحى في الدخول، إجت قالت لي في واحد بده يدخل. قلت لها قال له في مريض يعني بس ننتهي المريض. المهم انتهيت، المريض دخل. نعم. قال والله أنا أبي ثري جدا، توفاه الله تعالى. قلت له الله يرحمه. قال لي طلع لنا حصص بالإرث يعني منيحة. القصة من 20 سنة، قال لي هو وقتها شي 200 مليون طالع له لإله. قلت له طيب، هذول 200 مليون بربون 200 هلا يعني. قلت له طيب. قال لي أنا أحسن إخواتي في الأعمال، يعني هو يبدو شاطر ومجتهد فعم بيثمر مال. قلت له طيب. قال لي أمي تعطي من مالها
لإخواني وأخواتي ولا تعطيني لأنه أنا أحسن منه؟ قلت له إيه؟ منطق كمان. قال لي هلأ أمي حاطة معي 10 مليون شغل لها ياهم؟ قلت له إيه؟ قال لي بجوز أقنصها على أمي؟ والله هيك عم بيقول. قال لي شو عم تعطيني؟ عطوطن لأنك 10 مليون وأنا ما عطتني، هلأ حاطة 10 مليون بجوز هيك أقنصهم على أمي؟ يا لطيف يا أخوان. وطارق مشوار لعند فضيلة الشيخ وبده فتوى شرعية إنه أنا بدي افترس أمي. الأمر ليس في السؤال يا أخوان الذي هو أكيد حرام، كلكم تعرفون، بس ما هذه القلب القاسي الذي يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الغلظة والقسوة والفضالة بحيث يريد أن يؤذي أقرب الناس إليه من أجل ماذا؟ من أجل مال، وهو يقول أنا مليء يعني ليس محتاجا لطعام وشراب. الإكثار من ذكر الله تعالى يا أخوان، أكثروا من ذكر الله يا شباب، نصيحة، كل يوم لك ورد من ذكر الله تعالى، دائما أنت في سمع الله ونظره. خلي الذكر صديقك، خلي الذكر ديدنك، خلي الذكر عادتك، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسبيح، تحميد، لا إله إلا الله، الله الله الله. في جلسة الذكر تعالوا يا أخوان احضروا مجالس الذكر، اجعل لنفسك مجلس الذكر مع الجماعة، هيك تنشط وتهتم. اليوم الذي لا تذكر الله تعالى به اندم عليه، غدا عوضه. أنا قلت لكم أقل أخذناتنا مع أذكار الصباح والمساء هذه الذي تسمعون، اجعل لنفسك 100 مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. اترك يا أخي، اترك شغلك وعملك واجلس اذكر الله عز وجل، وبدك قرنهم مع الذكر والعمل. بس هذا القلب، جسدك يحتاج طعام وشراب، بس قلبك ماذا يحتاج؟ يحتاج ذكر، وإلا يقسو هذا القلب وبيصير بيطلع معه بأشكال أنواع. 3 أمور تزيد شفقتك على الخلق، أولها ذكر الله تعالى. 2، نصيحة أيها الآباء والأمهات، أغدق على ولدك حبا وحنانا، لأن الإناء ينضح بما فيه. لما بتملأ أولادك حبا وحنانا بيقوم أولادك بتدربوا عن أن يعطوا حبا وحنانا وشفقة للآخر. أغدقوا أيها المعلمون، أغدقوا على تلامذتكم الحب والحنان والشفقة، هذا التلميذ سيأخذ هذا الشيء وسيعطيه غدا للآخر. أما من كان منبته منبت عنف، منبت شدة، منبت غلظة، منبت قسوة، يخشى بأنه بس يكبر هكذا يعامل الآخرين. فكيف تزيد الشفقة في نفسك؟ أولا أكثر من ذكر الله تعالى، وثانيا أغدقوا على أولادكم بالحب والحنان. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان، والله في أحاديث عجيبة، ينزل على المنبر بشوف الحسن والحسين عليهما حلة حمراء، وبينزل الحسن فيضمهما ويشمهما يقولهما ريحانتايا من الدنيا. بيجيب أمامة بنت زينب بفوت هيك يخترق الصفوف ويصلي إماما صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، إذا ركع وضعها وإذا قام رفع. تدخل ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليه، سيدة نساء أهل الجنة، يقوم لها يقبلها يجلسها مكانه، تقول فاطمة بضعة مني، قطعة مني، يريبها ما رابني أو يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذى. هكذا يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مرحومه. فأنتم أيها الآباء، أنتن أيتها الأمهات، هكذا اغمرن أولادكن بالرحمة بالحب بالحنان، هذا سينعكس عليهم شفقة ورحمة وتعظيما لحرمات المسلمين. ثالثا وأخيرا، كيف تزيد في نفسك الشفقة على الخلق؟ صاحب أهل الرحمة والشفقة، لأن هذا الأمر يعدي. بس إذا رفقاتك من أهل الغلظة، إذا رفيقك عم بيقول لك أنا هذا أبي مالي سائل عنه، أنا هي أمي حاسسة صايبة الزهايمر، وعك نصيحة لا ترفقه، لأنه سيعلمك قسوة القلب. إذا رفقاتك يقصون على زوجاتهم وبيعدوا بيحكوا كلام يسيئون إلى أعراضهم ويتكلمون في حق زوجاتهم بالنقص، نصيحة لا ترفقه، ليسوا محمودين. إذا أنت يا بنتي قاعدة مع الجارة والجارة عم تقلك لا تسألي على جوزي، شو بدك بهدون الأولاد، روحي حققي ذاتك، انطلقي في التنمية البشرية، قولي أنا سأنجح وأنطلق في الكون، ودون خليهم قاعدين بالأرض. نصيحة يا والله عم يضحكوا عليك، والله يريدون تدمير هذه الأسرة، تدمير هذا المجتمع، وتدمير هذا الدين.
انت الجنة تحت قدميك لما بتصيري ام. في شهادة بالدنيا بتخلي الجنة عند رجليك، بس تصيري ام كما اراد الله بتصير الجنة عند قدمك. معقول انت تفرطين بهذا عشان تروحي تاخذي ما بعرف دورة باي مكان وتنطلقي في الكون في الحياة؟ ايتها الاخت، اذا صاحبتي ذوات الرحمة وذوات الشفقة سيدربنك على الشفقة وعلى الرحمة. وأيها الأخ، هذا شأنه. لذلك خير من تصحبون أن تصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وسيرته، أو من مشى ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنبدأ في الدرس القادم دخولا في الآية.

0: جودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى

توجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم. نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard, Punchbowl للاتصال 97598855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب.

نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من الآية 42 بعد 100 إلى الآية 200 من سورة البقرة.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 15 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس الماضي بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد. وبحسب مسؤول أمريكي قال ترامب لنتنياهو إنهم لا يريدون وجودكم هناك وينبغي لكم إعادة نشر قواتكم، موضحا أن الرئيس الأمريكي أبدى موقفا مماثلا بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان. وفي المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن نتنياهو أثار خلال المكالمة الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. وأشار إكسيوس إلى أن طلب ترامب يزيد الضغوط المفروضة على نتنياهو قبل نحو 3 أشهر من انتخابات تعد حاسمة لمستقبله السياسي والشخصي، فيما يستبعد أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطوات جوهرية لسحب قواته من المناطق التي تسيطر عليها في سوريا أو السماح بانسحابات إضافية في لبنان تتجاوز ما وافق عليه سابقا. ووفق الموقع فإن القوات الإسرائيلية تنتشر حاليا في مناطق واسعة من جنوب سوريا وجنوب لبنان في وقت تقول فيه الحكومة الإسرائيلية إن هذا الوجود ضروري لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023. وأضاف إكسيوس أن مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية يرغبون في الاحتفاظ بسيطرة مفتوحة المدة على تلك المناطق، فيما يدفع بعضهم نحو إقامة مستوطنات فيها. وجرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو بعد يوم من اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. حرب الخليج. شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. وفي المقابل فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها تأتي في وقت تستعد فيه قواتها لاستئناف الحصار البحري على الموانئ والسواحل الإيرانية. وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية منتشرة حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، وإن قواتها تظل متيقظة وقادر على توجيه ضربات فتاكة وعلى أهبة الاستعداد. وفي تطور ميداني متصل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده توجه لإيران ضربات قاسية جدا، وإن هذه الضربات ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي.
وأضاف: سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسنستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور، متوعدا باستهداف جميع جسورهم ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء وحثتها على إبرام اتفاق، قائلا: أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. وشدد على أنه لن يوقع على اتفاق لا يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مضيفا أن طهران كانت على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، ولولا قصف مواقعها النووية لما تم منع ذلك. وأشار إلى أن واشنطن تراقب موقع جبل الفأس بعد ورود معلومات عن وجود نشاط فيه، متوعدا بالرد فورا على أي تحرك إيراني. وأعلن السنتكوم قصف أهداف عسكرية في مدن جنوب إيران المطلة على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع 4 انفجارات قرب مدينة بندر عباس الواقع على مضيق هرمز، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع 5 انفجارات جديدة في المدينة نفسها، إضافة إلى انفجارات في الأهواز وجزيرة قشم وبين قرية طهروي وسيريك جنوبي البلاد. وبعد الظهر قصف الجيش الأمريكي منطقة نفطية في محافظة خوزستان جنوبي غربي إيران قرب الحدود مع العراق. ونقلت إرنا عن ولي الله حياتي نائب محافظ خوزستان أن القصف شمل مدينة عبادان التي تضم أقدم مصفاة نفط في الشرق الأوسط، ومدينة ماهشهر الساحلية، وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيميائية. ونقلت وكالة تسنيم أن العدو الأمريكي استهدف جزيرتي قشم وهنجام ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان، كما نقلت عن محافظة هرمزجان أن الهجمات الأمريكية الجديدة لم تخلف خسائر في صفوف المدنيين أو أضرارا في البنى السكنية والتجارية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الجيش الأمريكي الإرهابي هاجم نقطة حراسة أمنية في قرية سي جوزار التابع لمحافظة حاجي آباد شمال هرمزجان، مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد عائلة. وفي تطور لاحق ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية فجر اليوم أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي البلاد، مضيفة أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن. وغدات إعلانه عزمه فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بنسبة 20%، أعلن ترامب الثلاثاء تراجعه عن هذه الخطوة على أن يستعيض عنها باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد رد كاتبا على إكس: لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك. وأضاف ساخرا: من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، سنكون منصفين. تل أبيب. تضاربت الأنباء بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال توجهه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، في حين قال مسؤول أمريكي رفيع إن الزيارة ليست مدرجة حتى الآن على جدول أعمال الرئيس. فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يخطط لزيارة الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأنه من المتوقع أن يصل إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ونقل مراسل صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر قوله إن هناك احتمالا كبيرا لوصول نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب.
في المقابل نقل مراسل موقع إكسيوس عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب للأسبوع المقبل في هذه المرحلة، مضيفا سنرى ما سيحدث. وجاء ذلك بعدما أفاد مسؤول إسرائيلي لقناة I24 نيوز الأحد بأن نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة السناتور الأمريكي لينزي جراهام، وأن من المرجح أن يلتقي ترامب إذا تمت الزيارة. قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 11 شخصا بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران إسرائيلية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا في الشمال. وقال مراسلون إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. وأوضحوا أن نقطة الشرطة تقع داخل سوق شعبي يشهد اكتظاظا بالمدنيين، حيث يقصدها السكان لشراء احتياجاتهم اليومية، مشيرين إلى أن شهود عيان أفادوا بأن طائرات إسرائيلية مسيرة أطلقت 4 صواريخ بشكل مباشر على الخيمة التي تضم نقطة الشرطة. روما. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أمس جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من يونيو حزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. وتأتي جولة المفاوضات الجديدة التي تستمر يومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. وذكرت الأنباء أن انتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها السفارة الأمريكية في روما تم بدون الإعلان عن أي اختراق أو اتفاق نهائي. وبحسب الأنباء فإن لبنان اشترط البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، لافتا إلى أن ذلك يمثل المطلب اللبناني الأبرز في المرحلة الحالية، وأشارت إلى أن الخلافات المطروحة ليست سياسية فقط بل تقنية وميدانية. وأضافت الأنباء أن العقدة الرئيسية في المفاوضات تتركز حول تحديد أسماء المناطق التجريبية التي سيشملها الانسحاب، إذ يتمسك الجانب اللبناني بأن يبدأ من مناطق يوجد فيها تمركز إسرائيلي فعلي جنوب نهر الليطاني، لا من بلدات يعتبرها خارج جوهر الاحتلال المباشر. وفي المقابل يطرح الجانب الإسرائيلي بلدات أخرى تختلف عن الرؤية اللبنانية كالغندورية وفرون في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني. ومثل انتقال مكان انعقاد المفاوضات من واشنطن إلى روما تحولا جديدا أثار تساؤلات بشأن الهدف منه، إذ أفاد مصدر دبلوماسي لبناني الأسبوع الماضي بأن نقل المفاوضات إلى روما جاء بطلب أمريكي نظرا لقربها من كل من لبنان وإسرائيل. الدوحة. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر لوسيل عددا من القادة والمسؤولين الذين وصلوا إلى العاصمة الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في ثاني أيام العزاء. كما تلقى الشيخ تميم اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح أعربوا خلالها عن تعازيهم. واستقبل الأمير أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس اللبناني جوزيف عون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
ورئيس أوزبكستان ورئيس جزر القمر ونائب رئيس الإمارات ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. كما استقبل الأمير كلا من جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائب رئيس الاتحاد السويسري إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية والوفود المرافقة. الكويت. نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العميد محمد الغريب القول إنه جرت السيطرة على حريق في أحد المواقع بالبلاد دون تسجيل إصابات بعدما تعرض للاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني. وأوضح المتحدث أن 6 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني شاركت في العملية. واشنطن. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد انتهاء مهمة قوات التحالف في العراق في 30 سبتمبر/أيلول المقبل، مؤكدا أن السلطات تسلمت أسلحة من بعض الفصائل، بينما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزيدي قائلا إن علاقة واشنطن معه ستكون طويلة، معلنا أن الولايات المتحدة ستكشف الأسبوع المقبل عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وجاءت تصريحات الزيدي خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض في مستهل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تركز على ملفات الأمن والاستثمار والطاقة والعلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز شراكتها مع واشنطن مع الحفاظ على سياسة التوازن في علاقاتها الإقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تضع فيه إدارة ترامب ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية في صدارة أولوياتها إلى جانب تقليص نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران وتعزيز بيئة مستقرة للاستثمارات الأمريكية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج إلى الحماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. وأشاد الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء العراقي قائلا سيبقى في منصبه طويلا وأنجز الكثير، وأضاف إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه والزيدي سيبقى بمنصبه لوقت طويل. كما قال الأسبوع المقبل سنعلن عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وفي مستهل اللقاء خاطب ترامب الزيدي قائلا أنت شاب وسيم وفائز في العراق، وأضاف إنه محارب جيد ومعجب بالولايات المتحدة. وتابع العراق لديه ثروات وخلال وقت قصير

0: الذي قتلته الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2020. تجنب التعليق قائلا إنه لم يكن يعمل في السياسة آنذاك، وإنه يفضل الحديث عن المستقبل بدلا من الماضي. وقال الزيدي إن الوضع المالي للعراق فرض على حكومته العمل على تأسيس شراكة قوية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بغداد تريد الانتقال بالعلاقات الثنائية من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الفرص الاقتصادية والاستثمارية. بيروت. فتحت السلطات الأمنية والقضائية في لبنان ملفا جديدا من ملفات التجسس لصالح إسرائيل إثر توقيف شخص لبناني يشتبه في ارتباطه بجهاز الموساد الإسرائيلي وبنقله معلومات أمنية دقيقة عن قيادات وأهداف تابعة لحزب الله. ووضع القضاء العسكري يده على القضية بعد أن استكملت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية. وقال مصدر قضائي لبناني مطلع على المعلومات إن الموقوف يعد من أخطر العملاء بالنظر إلى قربه من مسؤولين في الحزب وقدرته وفق التحقيقات الأولية على الوصول إلى معلومات حساسة استخدمت في عمليات استهداف طالت قيادات بارزة. وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على الموقوف وهو بن آل خليفة الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحرير الدولي بعد رصده مسبقا ومراقبة أرقام هواتف تتبادل الاتصالات مع أرقام مشبوعة في الخارج وتوفر معلومات دقيقة عن تعامله مع إسرائيل، واصفا إياه بأنه عميل إسرائيلي من الطراز الرفيع ومن أصحاب الخطورة العالية. وكان الموقوف يستعد لمغادرة لبنان متوجها إلى العراق عند توقيفه. وقال المصدر إن المشتبه به يتنقل بين بيروت والعراق إذ أنه متزوج من امرأة عراقية، وبحسب المعلومات الأولية للتحقيق كان ينتقل من العراق إلى تركيا للقاء أشخاص مرتبطين بالموساد الإسرائيلي، حيث كان يسلمهم معلومات جمعها في بيروت عن أهداف محددة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 15 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. تواجه أستراليا واحدة من أسوأ قضايا استغلال الأطفال في تاريخها الحديث بعد توجيه مئات التهم الإضافية لموظف سابق في قطاع رعاية الأطفال يبلغ من العمر 35 عاما، حيث اتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شملت عشرات المراكز على مدار أكثر من 15 عاما. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن عدد التهم الموجهة للمتهم وصل رسميا إلى 329 تهمة بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي تلت اعتقاله لأول مرة في تموز يوليو 2025 بموجب عملية أمنية حملت اسم عملية مومبي. وتشير لائحة الاتهامات الصادمة إلى أن الرجل قام بإنتاج ونقل مواد اعتداء على الأطفال مما أثر على 158 ضحية في سن ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية. وتم التعرف على هوية 136 طفلا منهم بشكل مؤكد، ووقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2009 و2025 عبر 62 مركزا لرعاية الأطفال كان الرجل يعمل فيها أو يتردد عليها، وتركزت غالبية هذه المراكز في مدينة سيدني. وجاء هذا التطور القضائي.

الشيء الكبير بعد أن تمكنت السلطات من مصادرة وفحص ما يقرب من 2,500,000 ملف من الأجهزة الإلكترونية في منزل المتهم عند القبض عليه، وكان قد وجهت إليه في البداية 8 تهم فقط تتعلق بمواد إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، قبل أن تتضاعف التهم بشكل متلاحق في نيسان إبريل وحزيران يونيو وتوزع حتى تموز يوليو 2026. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين أكد القائم بأعمال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية لوك نيدم إن الضباط تواصلوا بالفعل مع أكثر من 121 عائلة متضررة داخل أستراليا وخارجها، مشيرا إلى أن بعض المواد المنتجة جرى مشاركتها دوليا. وقال نيدم للمراسلين إن إساءة استخدام الثقة التي يزعم حدوثها مدمرة وستكون لها تداعيات مدى الحياة على الضحايا وعائلاتهم، وكل ما يمكنني قوله هو أننا لم نستسلم أبدا في ملاحقة هذه الجرائم. وتشمل قائمة الاتهامات المفصلة التي نشرتها الشرطة أكثر من 162 تهمة لإنتاج مواد اعتداء على أطفال و81 تهمة لتصوير أشخاص أثناء قيامهم بأعمال خاصة دون موافقتهم. من جانبه تعهد وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير بمواصلة الحملة الحكومية الصارمة على قطاع رعاية الأطفال، وهو قطاع رعاية الطفولة المبكرة لتطهير واستبعاد المخترقين والمخالفين، مؤكدا التزام الحكومة التام بعدم التهاون في هذا الملف. وقال الوزير كلير بنبرة حاسمة: لقد كنت صريحا للغاية في السابق بأن ما تم القيام به في الماضي لحماية أطفالنا لم يكن كافيا. وأشار الوزير إلى مجموعة من الضمانات الجديدة التي تم البدء في تنفيذها بالفعل، ومن أبرزها إنشاء السجل الوطني الجديد لعاملي الطفولة المبكرة وفرض تدريب إلزامي على سلامة الأطفال لجميع المعلمين والمربين، إلى جانب تجربة وطنية لتركيب كاميرات المراقبة داخل المراكز. وأضاف كلير قائلا: هذه ليست النهاية بل هي مجرد البداية، والحقيقة المرة هي أن هذا العمل لحماية الأطفال لن ينتهي أبدا. وتأتي هذه القضية الصادمة في وقت يمر فيه قطاع رعاية الأطفال في أستراليا بمرحلة مراجعة وحساب وطني شامل إثر تصاعد الشكاوى والإدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والإهمال في بعض المراكز. بريسبن: ألقي القبض على مراهق بعد إصابة فتى آخر بجروح خطيرة تهدد حياته في حادثة طعن مشتبه بها في مدرسة في بريسبن. واستدعيت فرق الطوارئ إلى الكلية الإسلامية في كروانا جنوب بريسبن قبل الظهر بقليل بعد ورود بلاغات عن مشاجرة بين طالبين. نقل فتى يبلغ من العمر 17 عاما إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا مصابا بجروح خطيرة، وبمساعدة فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما وهو على معرفة بالفتى المصاب. وقالت الشرطة في التحقيق إن الضباط لم يتمكنوا في البداية من العثور على الفتى الثاني عند وصولهم، ولكن بعد إجراء التحقيقات عثر عليه لاحقا داخل سيارة في شارع جوان في ستاريتون. ويناشد المحققون أي شخص لديه معلومات ذات صلة أو لقطات من كاميرات المراقبة أو كاميرات السيارات في منطقة كارواتا أن يتقدموا بها في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى أولياء الأمور اطلعت عليها هيئة الإذاعة الأسترالية. وذكرت المدرسة إن الطلاب يصرفون مبكرا كإجراء احترازي بسبب حادثة وقعت داخل الحرم الجامعي. وجاء في البيان إنه لا يوجد أي خطر مستمر على مجتمع الكلية، ولأن الأمر يتعلق بخصوصية الأفراد فإننا لا نستطيع تقديم المزيد من التفاصيل، ونقدر تفهمكم واحترامكم لسرية المعنيين. كامبرا:
أكد وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك أنه سيستخدم كل الوسائل القانونية لمنع عودة 13 أستراليا مسجونين بالعراق يشتبه بأنهم من مقاتلي داعش. وقال الوزير إن الحكومة الأسترالية لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة لهؤلاء الأشخاص للعودة إلى أستراليا، وقال إنه لا يمكن منع المواطنين الأستراليين بشكل دائم من العودة إلى بلادهم، لكنني سأستخدم كل الصلاحيات القانونية الممكنة لمنعهم أو تأخير عودتهم. وأضاف قائلا إن موقفي واضح، أي شخص قرر ركوب الطائرة وسافر للانضمام إلى داعش فإنني سأستخدم أي وسيلة قانونية لمنع عودته إلى أستراليا، وإذا تمكن من العودة إلى أستراليا سنحاول توجيه تهم إليه وسجنه. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 Stanley Street, Bankstown. تليفون 9790

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البانامكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All
4: دواء. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-668-4098.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

من رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم

وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق.

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منه

ولي نحجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نحجتك إلى نحاجه وإن كثيرا

عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا

آخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له

الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو

نعد تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. مقدمة المجاهدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فنجنا غير مفتونين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اجتزنا بالتزكية مرحلتين، سننعش الذاكرة قليلا بما مر معنا وبما

يمر معنا بعد ذلك، لأن التزكية هي تربية، ولأن على كل منا بعد أن يربي نفسه ويتزكى عند أحد المزكين عليه أن يعلم ذلك لمن سيليه. هذه أمانة. بدأنا أولا نتساءل: من أنا؟ من أين جئت؟ إلى أين أنا ذاهب؟ الذي خلقني ماذا يريد مني؟ ما هو دوري في الحياة؟ هذه كانت مقدمتنا في التزكية في البداية، وتطرقنا معها بصورة يعني عرضية إلى المواضيع التي تشغل الناس، وهي بسيطة جدا. بعضهم يسأل: الإنسان مسير أو مخير؟ اثبت لي أن الله موجود. كلام يعني يدل على أنه لا يزال يعيش في قرون الوسطى، ما فهم شيئا بعد كل العلوم التي وصلت إليها البشرية والإنسانية، والتي جاءنا من الغرب أنه لا يمكن لهذه الاكتشافات إلا أن تؤدي إلى الإيمان بالخالق جل وعلا. ما في مزح بالموضوع. أبسط القواعد: كل الذي يسألك عن الخالق قل له: بس أخبرني هذا النظام البديع في جسدك من الذي خلقه، وهذا النظام البديع في الكون من الذي خلقه، وهذه الأرض التي تزن ملايين الأطنان كيف تسير في الهواء؟ مشي لي قل لي بالهواء لشوف إذا كنت فيك تعمل شيء. فإذا كانت البداية حيث يسأل الإنسان عن نفسه، وبالآخر النفس هي مدار كل شيء. متى يقول الصالحون: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الإنسان منا إذا حجبته نفسه عن الكون ظن أنه كل الكون، وحجب عن العلم وحجب عن الفهم، وصار يرى كل الأمور من منظار أنانيته، وهذا هو الإنسان الخاسر حقا. وأما الإنسان الذي عرف قدر نفسه حقا، يعني عرف كيف يضع لنفسه الحد وسأل كي يتعلم. الناس ممتلئة جهلا، وهنيئا لمن يقول ويعترف بينه وبين نفسه أن يقول لنفسه: أصمتي وتعلمي، لو كنت تعلمين لما فشلت فيما سبق. أصمتي وتعلمي، وهذا جزء من مخالفة النفس، وهذا هو موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى. فإذا يبدأ الإنسان بالتعرف حوله وعن نفسه، ثم بعد ذلك يصل إلى شيء. كما يسأل: من كم جهاز أنا مركب؟ يسأل أيضا: ما هي الأدوات التي في جسدي، في قلبي، في عقلي، في نفسي، في جوارحي، في روحي؟ ما هو دورها؟ مثل ما نسأل عن الجهاز الهضمي، نسأل عن الدورة الدموية، لنسأل عن أمور أخرى. ولعل الدورة الدموية والجهاز الهضمي تؤدي إلى أمور كيميائية فقط، يعني ميكانيكية آلية، لكن هناك أمور أخرى وضعها الله عز وجل في الإنسان تحرك الأرض والسماء، تحرك ملائكة الله عز وجل. فإذا لم يتعرف على هذه القدرات، ولم يتعرف على هذه الآلات وهذه الآليات، فعلى ما يتعرف؟ خاب وخسر من فاتته الدنيا ووصل يوم القيامة وانكشفت أمامه الحقائق، وإذا به قد خسر الدنيا والآخرة. فإذن هذه كانت النقطة الثانية التي تعلمناها: دور القلب ودور العقل ودور النفس ودور الروح ودور الجوارح. ثم بعد ذلك سألنا: التزكية كيف تكون؟ دخلنا على مشكلة النفس. ومشكلة النفس قرأت كثيرا، يعني اللي بيعاشر الناس وخاصة الفلاسفة والمتفلسفين تلامذتهم، يعني يشعر بشيء من السخف ويشعر بشيء من الأخطاء الجسيمة حينما يتحدثون عن النفس، يعظمونها لدرجة أنها تصبح هي الحجاب والحاجز بينهم وبين الله عز وجل، بينهم وبين الحقائق. النفس كلكم صرتم تعرفون معنى النفس، فقد شرحناها بهدوء وشرحنا أمراضها، عيوبها، شرورها، إلى آخر الموضوع. ثم قلنا بعد ذلك: من أراد أن يتزكى فعليه أن يعلم أن هناك ثلاثة شروط. الشروط الثلاثة هي اجتماع ثلاثة أمور. الأول وهو الأساسي هو المحبة في الله. من لا يحب لا يستطيع أن يصل لا إلى رسول الله ولا إلى الله عز وجل. فالمحبة هي التي تجعل الواحد منا يضحي. لما بتحب ابنك بتضحي له، بتشتغل ليل نهار حتى تأتي برغيف الخبز. وإذا أحببت فتاة اجتهدت ليل نهار حتى تأتي لها بالذهب، وحتى تأتي لها بما يصلحها، وحتى تستدعي وتسترعي انتباهها. هذا أمر طبيعي. فمن أحب ضحى، والحب هو الذي يوصل الإنسان إلى مزيد من المعرفة. فكان ذلك شرطنا الأول.
الشرط الثاني كان ذكر الله جل وعلا، وتعلمنا وإياكم أنواع من الذكر حتى وصلنا في الخاتمة إلى الذكر الخفي وهو قمة الأذكار. الشرط الثالث هو المجاهدة، وهو اعتبارا من اليوم سوف يصبح موضوعنا الجديد. والمجاهدة مذكورة في كتاب الله عز وجل، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أخبار الأنبياء والرسل، وفي أخبار الصالحين من السلف الصالح. سنعرض لذلك بهدوء حتى لا يستهجن أحدنا ماذا تقول وعما تتكلم. أتيتكم بآية، وأتيتكم بحديث، وأتيتكم بخبر الصحابة والصالحين، شو بعد فيه؟ اذهبوا ودققوا، وإذا وجدتم كذبا على الله عز وجل عودوا إلينا. ما حدا رجع. لكن الإنسان الجاهل يعترض دائما. سبب: إن العلم يحدث عند الجاهل صدمة. ردة فعله هنا المصيبة الكبرى. إما أن يهاجم من يعلم، وإما أن يذعن للعلم. نحن ما فرق أي معنى أن يذعن للعالم، أن يذعن للعلم فيقول علموني، وإما أن يهاجم المتكلم، يعني معناته كلا بل سولت لكم أنفسكم، هذه المعنى. فالمجاهدة أيها الأحبة هي الشرط الثالث بعد الحب في الله وبعد ذكر الله عز وجل، تعني أنه آن الأوان يا أيها الإنسان، بعد أن علمت كل هذه العلوم فضل حرك حالك. هذه معناتها، يعني آن الأوان لأن تعلم نفسك، آن الأوان لأن توطن نفسك على العمل. ما في أحلى من الكلام في أشخاص يحضر مجالس طيبة، روحية طيبة، يخرج سعيدا، يقول أنا أنتشي من السعادة، وبعد ذلك شو عمله؟ على الكلام أن يكون له بعد ذلك تطبيق. التطبيق هو أول شيء، التطبيق في الحب في الله، وقد ذكرنا ذلك من قبل، أن يصفو القلب مع الله عز وجل. طالما بعد عيوننا طائرة هذا شو اشتغل، وهذا شو أكل، وهذا شو شرب، وما بيحق له، وبيحق له، وصح له، ما صح حال، مصيبة من المصائب. فالحب في الله هو الذي يجعلك طيب القلب، تتغافل عن كل ما يساء. يلا مشي. ما على أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: رجل ممن كان قبلكم، كان إذا خرج من بيته رفع يديه وقال: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس. يعني إذا حدا بيسبني، إذا حدا بيركب علي مقلة، إذا في نميمة بحقي، إذا حدا حد، أنا مسامح كل الناس. فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. الحب يجعل الإنسان منا لا يرى في الناس إلا الخير. في شر طبعا، في شر، ولكنك إن عشت لتدقق فنيت العمر وأنت تبحث عن الشرور. قدامنا حلين: منفتش على الوخم ولا على الطيبة؟ منفتش على الريحة الطيبة ولا منفتش على الريحة الكريهة؟ أمامك نفايات وأمامك أزهار، ماذا تختار؟ في كثير ناس تحشر أنفها في النفايات. انسوا كل شيء، أحب الله، أحب رسول الله، أحب عباد الله، تعيشون براحة. هذه أول واحدة، سلامة الصدر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغني أحد عن أحد فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. تركوني عايش صافي مرتاح، عندي أشياء كثيرة أريد أن أفعلها. إذا كانت هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فماذا نفعل؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمفعول الحب في الله هو الذي يجعل الإنسان في راحة. الناس في شقاء وهو في راحة، كل عم بيعانوا، كل الناس تسعى وراء الرغيف، كل الناس تسعى وراء اليوم في كهرباء مولد وحالي، كلنا نسعى. في فرق بين من يسعى ويشقى، في فرق بين من يسعى ويرضى. شغلتها كتير بسيطة: فمن رضي بما قدر الله وقضاه وأحب الكون وأحب الدنيا بصير يشوف الزهور، وبصير يشوف الناس طيبة، وبصير يشوف كل شيء. الأمر يتعلق بالمنظار الذي تحمله بين عينيك. هذه القصة كلها. ما قدر لماضي غيك أن يمضغاه، لا بد أن يمضغ. لأمتك جاي. النقطة الثانية في ذكر الله، وذكر الله عز وجل يرقى بك من ذكر الناس إلى ذكر ربك. شو بدك بقى أحسن من هيك؟ من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس. اللي قاعد شغلته دق بيبي وعصري مع الناس هذا ما رح يطلع، واللي بيسطح وبيمشي ما في أحلى من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نبأت به عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي مرته ما أخبرها كل شيء. اليوم الواحد منا إذا عارف شغل صغير بيقول لها: عرفتك، حكيتي مع أمك، أنت حكيتي علي. فلما نبأت به عرف
بعضه وأعرض عن بعض. التغافل عن بعض الأخطاء الصغيرة يريح الأطراف جميعا. حط إصبعك بعين لمرتك، حط إصبعك بعين أختك وبنتك وخيك ورفيقك بالشغل، كمشتك لقطتك عفشتك، شو على إيش هاي؟ شو على إيش هاي؟ فإذا هذا دليل على أن الإنسان قد تلهى بالناس بدلا من أن يجالس ربه كما ذكرنا فيما يتعلق بالذكر. نأتي الآن إلى البند الثالث أو الشرط الثالث، وهي شروط ثلاث مجتمعة. ما فيك تجيب واحدة من هون، الثلاثة بدك تجيبهم مع بعض حتى تحقق التزكية، وهي شرط المجاهدة. في ناس يقفز إلى أذهانهم حين نقول المجاهدة أي الجهاد في سبيل الله والقتال ودعش قد ما بدك وعلا. لا يا خي، لا، ارجعوا إلى كلام الله جل وعلا، إلى كتاب الله الكريم حتى نفهم ماذا نقول. قول الله عز وجل في سورة العنكبوت، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه الآية مكية، لم يكن بعد قد ذكر فيها القتال لا من قريب ولا من بعيد. القتال لم يذكر إلا في السنة الثانية للهجرة، وين كوين بعد. وهذه الآية مكية، فإذا عن ماذا تتكلم؟ تتكلم عن الجهاد الأكبر. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من بدر قال عدنا من الجهاد الأصغر يعني من المعركة إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. فالمجاهدة هنا نعني فيها الجهاد الأكبر. بين قوسين، الجهاد في الإسلام أربعة: صغير وأصغر وكبير وأكبر. الجهاد الأصغر والأكبر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعركة هي الجهاد الأصغر، حطوه على اليسار. والجهاد الأكبر حطوه على اليمين، وهو جهاد النفس والهوى. ويبقى بينهما جهاد كبير وجهاد صغير. الجهاد الكبير قال تعالى عن الدعاة في كتابه الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فإذا هو جهاد الدعاة، جهاد كبير. والجهاد الصغير هو جهاد النفقة على العيال، قرأوه في آخر سورة المزمل، بسم الله الرحمن الرحيم: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. لو بيعرف الناس أن الإنسان اللي بيسعى على نفقة عياله هو مجاهد في سبيل الله لعرفوا هذا المعنى، ولما جلسوا رجيل على حيلة للأسف، وذكورا وإناثا. الناس مشغولة فعلا، ما مررنا بأوروبا ولا بمحل في حدا قاعد حاطط إجر على إجر وعم يضيع وقت. ما هذا الفراغ؟ ومن أين بهذه الأموال؟ الناس عم تشقى لحتى تخلص تجيب مصاريف تسكر الشهر. الجهاد هنا هو جهاد النفس والهوى، وهذا هو موضوعنا اليوم. جهاد النفس والهوى مذكور في كتاب الله جل وعلا، مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور في أخبار الأنبياء والصالحين. تعالوا نتنزه معا حتى نستعرض هذا الأمر يعني بما أمكننا من إيجاز. يقول الله تعالى في سورة الفجر، بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر والشفع والوتر قسم تلو القسم والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. ذو الحجر عند العرب هو صاحب العقل الرصين، هو صاحب العقل الرصين الذي قهر نفسه بنفسه بإرادته. القرآن هذا ما في معقول، هذا الأمر مطلوب من عباد الله ولا يذكر في كتاب الله جل وعلا، مذكور في مواطن كثيرة وكل مرة برواية أو بقصة أو بعبرة، ما بيصير الحكي. وأسألكم سؤال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ عظم الله عز وجل صاحب الإرادة الذي استطاع أن يقهر نفسه فخالفها فأقسم بها، يعني قديش الأيمة عند الله. لذلك الصيام شو؟ الصيام شو؟ قهر نفس. حين تقوم إلى الصلاة خمسا في اليوم هذا شو؟ قهر نفس. لما بتفكها وبتروح بتدفع الزكاة فكرك أنه هذه هيدي، يعني هذه قهر نفس. ذهابك إلى الحج وتركك الحبيب وتركك المال والمصالح والعائلة ومن يطبخ لك ومن يهتم بك ويغسل لك ثيابك، وتذهب لتلبس أي شيء كان، والوحل بيتل الدنيا. وقال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، يعني ينزعوا عنهم ما أصابهم من الأوساخ،
هذا مذكور كله بالقرآن الكريم، حتى بالحرف مذكورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا هذا الأمر شرط من شروط أصحاب الإرادة الطيبة الذين يريدون أن يصلوا. بالله عليكم، هل رأيتم مهندسا أصبح مقاولا مشهورا فجأة، أم أنه درس وسهر وتعب؟ ما بيصير شيء بالهين. لذلك الذين يتقاعسون ويجلسون وهم في باكورة أعمارهم، شو عم تعملوا؟ شو عم تعملوا؟ وحاطط الأرجيلة الطهمزية وحاطتها وبتصور، صوروني وسيلفي. أعلم أنت، طب أنت كتبت مستقبلك بيدك، أنت كتبت آخرتك دربكات، والله دربكات. ما تكون تشوفوها لا تروها في الشباب، الشباب ما بيبين معهم هلا، هذا بيتدين وهذا بيتزين وهذا كذا، الله شوفوها بالأواخر، شوفوها لما بيصير بالخمسين والستين، لما بيمد إيده ويستعطي وكان من قبله يصرف آلاف الدولارات. هذه المصيبة الكبرى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المعنى أن على الإنسان منا أن تكون له إرادة يخالف فيها شو؟ شهوة نفسه. هذه كل قصة، ما مطلوب شيء أبدا. شهوة النفس تبدأ بشيء بسيط. أنا بعطي مثل دائما هيك، تفتح البراد بتلاقي تفاحة غير شكل لونها وشهية وضخمة الحجم، حتنقط سكر. هل تستطيع أن تقول لها آسف وتسكر بير البراد وتقول لها باي باي؟ بس فحصوا حالكم يا جماعة، اختبروا أنفسكم بأبسط الأمور، بأبسط الأمور. موضوع هون بيبين الإنسان منه. تعرفوا تدربوا أنفسكم عليها. مخالفة النفس تبدأ بتوطين النفس على مخالفتها بالأشياء الصغيرة. ما حد يبلش يعمل لي يروح دغري على الصحراء أو يشترك لي بهاي المباريات تبع السيرفايفل. أقول لكم ما بدنا شيء القصة، بلشوا بالأمور الصغيرة وشوفوا حالكم، فحصوا حالكم فيها. عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته سأل هل عندكم طعام؟ جاي من الصبح عامل درس بعد الفجر. فتقول عائشة لا يا رسول الله، فيقول إني صائم. وصل الليلة بالنهار. فينا نحن اليوم واحد إذا هيك صار عندكم أكل، لا يفجر بعائلته فجورا كأنه مرته مأسرة من مليون سنة. خلص هذه النفس. ومع ذلك مع مخالفة النفس في تربيح جميلة. فإن خالفنا أنفسنا ما منضرب العالم اللي معنا، ما منخبط بالسيارة، ما عملنا شيء. هذا ما اسمه مخالفة النفس. مخالفة النفس مع، شوفوا شو معناتها، في مخالفة ظاهرة اللي هي الجوع وغيرها اللي حتشوفوها حنحكي فيها مطورا إن شاء الله، في جوع وفي سهر وفي صمت وفي عزلة جايين عليهم بإذن الله تعالى. لكن قبل أن نصل إليهم من أول الطريق تربيح جميلي ما في، وإلا هذا ما بيكون مخالفة نفس. فصار مباهات، أنا الحمد لله اليوم صايم، حدا يحكي معي ما عملنا شيء، هذا ما استفدنا منها. بدك تتصرف وكأن شيئا لم يكن، هذا بدل أنه الإنسان منا فهم ماذا يفعل. يا جماعة هذه الشغلة داخلية، يعني نحن نربي أنفسنا. هاي التزكية، أن تخرج النقائص من نفسك. التزكية شو هي التزكية؟ اللحم المزكى، أن تخرج النجاسة من النجاسة، الدم النجس من اللحم. وتزكية النفس هي أن تخرج النقائص من نفسك. كيف بدك هذه وحدة منها. فإذا هذا معنى المخالفة. فالمخالفة الأصل فيها أن تخالف ماذا؟ العادة، أن تخالف الشهوة، أن تخالف التمني، بس ما مطلوب أكثر. اسمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه. هذه وحدة لحالة هاي. وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها. شو بده بيعمل له؟ هذا مثل اللي عمره 60 واخد بنت عمره 30، رجال كبير واخد صبية. هذا معناته والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الله غفور رحيم، خلينا قاعدين، همة ما في، كله تمني. يعني مش الحال، الله سبحانه وتعالى بيغفر، الله غفور رحيم، الله بيعين، الله بيساعد، وبعدك قاعد. الله بيساعد والله بيساوي، الله بيساوي كل شيء. أنت شو بتساوي؟ أنت مسك المعسل. هاي معناتها. طيب في القرآن الكريم يقول الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني الحياة فيها مجهدة، الحياة فيها تعب. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يعني الإنسان منا إذا بده يوصل إلى رضوان الله جل وعلا بده في يعمل، بده يخالف نفسه. الشغلة تتطلب أمورا كثيرة. ما نهين الإنسان منا يتصدق، ما نهين منا الإنسان يجوع،
ما في أصعب منها، تكون جاي بعد الظهر طارق بطنه بدك تنام ويندق

ويطلب واحد منك خدمة قولوا له مني هون، كذب فوق التنبلة في كذب، قولوا له مني هون. الله يبعث لك ولد يقول له، بيقول لك بابا مني هون. حفت الجنة بالمكاره، يعني الإنسان منا إذا أراد أن يحصل مقاما عند الله عز وجل فعليه أن يكره نفسه، هاي المكاره، أن يكره نفسه على عمل طيب. هذه وحدة. بالإسلام ما في فراغ، بس تشوفوا شخص يا أخي ما بدنا ننام، يا أخي طولوا بالكم علينا، يا أخي هذا الشخص اللي بيدبر لحاله دائما مناسبات، ما حتعزمونا، ما حتطعمونا، اسمها عزيمة يا جماعة. شو يعني عزيمة؟ تتطلبوا عزما، بس مش من اللي بده ينضغ، تتطلب عزما من الذي يدعو الناس، لأنه عم يبذل من المال ويبذل من الجهد ويبذل من الابتسامة. الأمر يتطلب من المسلم دائما أن يعمل، ما في شيء اسمه راحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. الدار دار عمل، ما حدا يدلع حاله أكثر من اللازم، ما حدا قال ما تأخذ قسطك من الراحة. بس في فرق بين واحد ياخذ قيلولي ربع ساعة أو نص ساعة بعد الظهر، وفي فرق بين شخص بياخذ قيلولي من بعد الغداء لأذان العشاء هلا هاتوا بقى شوفوا بقى هون المصيبة. حطوا لنا بقى هو عم يتفرج على البرامج التلفزيونية الشيقة، والبيت كله سوا عم يخدمه، أكل رايح وأكل جاي وبزر وفواكه ومرطبات. هذا أي قيلولة وأي راحة هذه؟ نبينا هو الذي علمنا زيارة المريض. شو مين منا بيحب يزور مستشفى؟ مين فيها مجاهدة، فيها مخالفة نفس؟ مين منا بيحب يمشي بجنازة؟ أنا تربيت ببيت يعني إذا كان بس سمعنا قرآن كريم نعرف إنه في جنازة بالحي. يا جماعة الأمر يتطلب مخالفة نفس، مخالفة نفس. والله هؤلاء الختيارين اللي بيروحوا بيقعدوا الميت بيكون قاعد بيصير وإلى آخره ورابطين له حنك وهيك ومغطينه، والله ما أنا شغلي ما أنا هينة. الله يرضى عليهم. أول شيء بيواسوا المريض، وثاني شيء بيقروا للميت للمحتضر ياسين أو غير ذلك. في مخالفة نفس. واجهوا الحقائق يا جماعة، إنك ميتون وإنهم ميتون. شوي شوي مش ضروري الله يعني الآخر. في ناس ما بتتحمل تشوف نعش ما عم نقول شيء، لكن يجب أن يصل الأمل بالرجال والشباب أن يقفوا عند الدفن ويعتبروا واكب المشي في الجنازة والصلاة على الجنازة. مأجور؟ ليش مأجور؟ شو مين عايزك؟ الهدف منها كله أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: عيادة المريض، التعزية، المشي بالجنازة، الصدقة، كلها مخالفات نفس، كلها مخالفة للميل العام للإنسان للراحة. هذه معناتها. هلا بدنا نروح نعزي، أنت بيعزو من العصر للمغرب، أحلى وقت، أحلى وقت للواحد يرتاح. بيبين على الإنسان، بيبين معنى الإنسان قديش عنده همي أو ما عنده همي لمثل هذه الأمور. بالإسلام فإذا لا يوجد شيء اسمه فراغ. الإنسان منا بدي يعود حاله على النشاط، وعلى كل حال فاتورتها بسيطة. إذا ما بتتعود على النشاط بعد مرور سنتين أو ثلاث سنوات انظر إلى كرشك العظيم، كان واعد وعبي عبي عبي وما بده يروح. بينما إذا كان عم بيروح ورايح بسعي بشيء ورسعي بآخر، بكفي المشي إلى المسجد ما بيخلي كرش، مشي إلى المسجد لحاله. حتسألوني سؤال: من جبتوا هالعلوم؟ هل هذا علم بالإسلام هذا ولا ابتكار، ولا هذا جبينه من أوروبا، ولا هذا جبينه من عمالك؟ يا أخي افتح كل كتب شرعنا وتعلم في أي جامعة إسلامية تريد، تجد أن علوم الإسلام ثلاثة. هذه قاعدة عامة، تجد أن علوم الإسلام ثلاثة. العلم الأول علم الكلام، الله يرضى على سيدنا علي هو الذي أسس هذا العلم. والثاني هو علم أصول الفقه، والثالث هو علم التزكية. فإذا التزكية التي نتحدث عنها هي ثلث علوم الإسلام، ثلث علوم من حيث الأهمية، لأن ثلاث علوم أساسية، لكن الحقيقة أنه علم يتأسس عليه كل شيء. فهذا العلم موجود عندنا في إسلامنا موجود، فإذا أهملناه تذكروا يا جماعة لربما كان هذا هو العلم، هذا هو الحلقة الناقصة التي أودت بالمسلمين إلى هذا الحال المتردي. جاهدوا في سبيل الله وأنا أعب بالبيت، ادفعوا وأنا ما بدفع شيء، شو القصة خطابات؟ لربما كان هذا السر هنا. تفكروا في هذا الأمر، ما رح أقول شيء، لأن القلة هم الذين يتعاطون بهذا العلم. هذه وحدة. حتى نتعلم كيف نجاهد أعقد فكر أن هذا الأمر يتم بقرار منا فقط. إذا لم يرضى الله عز وجل عنا لن نتعلم من هذا الأمر شيئا. حقول شغلي صغيري،

عندي بعض التلاميذ بالجامعة كل ما بيكون الدرس حامي أنظر من حولي في شخص ببلاقي. آخر شيء أيقنت، آخر شيء أيقنت إنه أنا ليس لك من الأمر شيء. الله ما بدي يسمعه هالحكي، انتهى الموضوع. وضحت شو بقصد؟ الرضا من الله عز وجل حتى يستطيع الإنسان أن يخالف نفسه، حتى يستطيع أن يتزكى. فإذا شو المشكلة؟ المشكلة هي في استعداد الإنسان نفسه. هل أنت مستعد لأن تخالف نفسك، ولا أنت جاي بس تستعملها عبارة عن نقضي نصيعة طيبة نحس فيها شوية نشوة ونسمعنا كلمتين حلوين وصلى الله على سيدنا محمد ونرجع على المعسل؟ بدنا نعرف. إنما الأعمال بالنية، وبالتالي على الإنسان منا أن يعلم أن الله عز وجل ينظر إلى قلبه وينظر إلى نيته، وعلى ضوء ذلك القرار يصبح بيد الله جل وعلا استنادا إلى مكنونات صدورنا. وبالتالي علينا أن شو بقى هون الاستعداد بقى. إذا أردنا أن نتزكى علينا أن نقلع عن المعاصي. أري الله منك خيرا، هذا شرط يا جماعة قبل ما نبلش. حرام حرام نبلش. أري الله منك ورجي لربنا سبحانه وتعالى نيتك الطيبة بالتغيير. فإذا الواحد منا لسانه طويل، إذا بيحكي بأعراض الناس، أي خير هذا؟ ومن أين يأتي الخير؟ فالإقلاع عن المعاصي والتوبة إلى الله عز وجل ورد الحقوق والمظالم للناس شرط لكي يتلقى الإنسان شيئا من التزكية. وإلا والله ولو سمعت الكلام كله وحضرت المجالس كلها لن يبقى في ذهنك ولا يترسخ في قلبك شيء من كل هذا الكلام. سبب بسيط، ظلام في القلب كيف يدخل إليه النور؟ لك نظف الكوب، إذا كان مملوءا فيك تعبيه، الكوب مملوء فيك تعبيه، يجب تنظيف الكوب. الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن لله في أرضكم آنية، آنية الإناء، إن لله في أرضكم آنية. شو هي الآنية؟ قلوب عباده المؤمنين. إن لله في أرضكم آنية، وأحب الآنية إلى الله أرقها وأصفاها. شوف تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام، وأحبها إلى الله أرقها، القلب الرقيق، وأصفاها. وبالتالي بدك تنظف حتى ينزل بعد ذلك نور الله عز وجل في قلبك. هذه عبادة، التزكية عبادة ولها أنوار. فهذه الأولى، رد الحقوق، الاستشفاع من المظالم للناس. مش عيب نحن عنا بس بدي روح على الحج بيصير يبرم ويدور سامحوني. لك يا خي بركي اجل بركي ادركتنا الوفاة قبل الحج، شو بنعمل؟ من اول الطريق القصة، كف الاقلاع عن المظالم بالاول. قبل ما نرد المظالم القديمة بدنا نوقف اللي احنا فيه. الغيبة وشو الغيبة؟ ظلمة وظلام للناس، البهتان، النميمة. لك هذا لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك عليك هذا، امسك عليك لسانك. طيب، والثانية الزهد بما في ايدي الناس. شرط، اذا اردت ان تتعلق بالتزكية او ان تحصل التزكية في شرط ان تزهد بما في ايدي الناس. سيارته حمراء، بدي اجيب سيارة حمراء، صيب بعد واعين بالورطة، مرته مع شهادة كذا، انا ما بتجوز الا وحدي مع شهادة اكتر منها مشان افر له عينه. صار الزواج كومبيتيشن، ما بقى الزواج سترة، ما بقى الزواج دين، كلكم بتعرفوا هالشيء. وهي كمان ما بتاخذوا لانه فقير، اختها لما اجت كانت الاعلامي تبع العريس من هون لهون، هي شو بدها تجيب؟ محبس؟ ما بدها هالشغله، ما فكرت الا بشو؟ ان تزهد بالدنيا. بدك تفكر بشيء اهم، هذه عابره، كلها عابره، العروض التي تاتي عابره شو ما كانت تكون. هاي الاعلامي اللي من هون لهون تقعد معنا على السفره، هاي العلم اللي من هون لهون بس تيجي امك وابوك تستفيدوا منها، ولا اذا عبس بوجه امك وابوك شو بتعملي؟ والله مصايب يا عالم، الناس ما عم تفكر الا بمدى منظور. فالزهد بما في ايدي الناس. بعدين نقاء السريرة وحسن الظن بالناس. ما نهيني يا جماعة، شو قصدك؟ هي والله ما قصد، زلت لسان. لا لا لا، شو بدك يعترف لك انه هو سبك؟ ما قصده، طلع زلة لسان. فظن، الشاعر بيقول فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. هذا حسن الظن بالناس. رأيت شخصا مع فتاة ورأيته يقبل خدها، اوه
هذا الظاهر نسي انه مجوز اخته. دغري جاوب نفسك لعلها اخته. خلصنا. اخته ولا غير اخته؟ حتعيش عمرك كله سوا حاطط لي الناظور على العالم. انتهى الموضوع. والا يا جماعه ما في تزكيه. التزكيه بدها راحه نفس. انشغالك اين؟ انشغالك اين؟ انشغالك بالله ام بالناس؟ هذا السبب. فالزهد بما في ايدي الناس ونقاء السريره. هذا اطلاع الله. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحه. ثم بعد ذلك هناك مصيبه كبرى في فورمولا معادله. اذا لم تتحقق بعد يعزف حاله بالتزكيه مثل سيدنا عبد الله بن مسعود قال: يا قوم اننا سنذكر ربنا وندعو الى ربنا، من كان منكم بينه وبين اهله قطيعه رحم فليقم عنا. اذا في واحد عاقل الوالدين يقوم يحمل حاله اذا بتيده ويفل من الاوضاع، لانه بدنا ندعي. الدعاء لا يستجاب وبين الناس قاطع رحم ولا عاق لوالدين. ما رايكم؟ هذا حديث صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. بر الوالدين يا جماعه هو الطريق الاسرع الموصل الى التزكيه. ومن فقد والده او والدته ولم يكن بارا بهما او باحدهما فليستلحق نفسه. لحق اذا خلصت. اذا ابوك توفى او امك لحق بالثاني، استدرك ما فات. واذا توفي كلاهما روح شوف كيف فيك تعمل مع من كان ابوك وامك يحبانهما. يا الله على في ملحق، دائما في باب لا اله الا الله لحتى الانسان منا يقدر يتوب الى الله عز وجل. فليعمل بار الوالدين ما شاء فلن يدخل النار، وليعمل عاق الوالدين ما شاء فلن يدخل الجنة. محسومة. ربما رأيتم شخصا لا يصلي ولا يصوم وهو بار بوالديه، توقع أن يكون القسم الأخير من عمره توبة نصوحا ورجوعا إلى الله عز وجل وصلاة وصياما وعبادة، يرده بره لوالديه إلى الصلاح والتقوى. ولئن رأيتم رجلا عاقا لوالديه يصوم ويصلي ويرتاد المساجد انتظروا حتى تروا سوء الخاتمة. عاق الوالدين لا يموت قبل أن يرى ثلاثة أشياء. أول وحدة: يشتهي اللقمة. إذا معه مصار، إذا فقير بيشتهي اللقمة، بس إذا افتقر حيشتهي اللقمة. ولو كان غنيا سوف يصاب بعافيته فيشتهي أن يأكل ولا يستطيع، بالنهاية فيشتهي اللقمة. حديث النبي ما بيزرع على الأرض. هذه أول وحدة. ثانية: كلامه ثقيل على قلوب الناس، دمه ثقيل، دمه سميك، حتى لو حكي نكتة كل العالم تعمله هي وبتسكت، ثقيل دمه ثقيل. اللهم صل على سيدنا محمد. الثالثة: يرى في أولاده ما فعله بأهله. فإذا يا جماعة باب التزكية موصود مع الوالدين، مفتاحه مع الوالدين. فمن كان بارا بوالديه فتح له هذا الباب، ومن كان عاقا لوالديه فلا يبحثن، ما في حل. ولو سمع ولو كلام طيب ولو تاب إلى الله ولو بكى ولو اشتكى، الله جعل هيك. الرحم مشتقة من اسم الرحمن، وتعلقت الرحم بالعرش وسألت الله عز وجل: يا رب أنه خلقت الرحم وبركي الناس قطعوني، قال: ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. هذا عهد من الله عز وجل للرحم. أخت عم تروح، جوزة مريض عم تروح من مستشفى لمستشفى، عم تعمل معاملات وزارة صحة وإلى آخره، وأنت قاعد عم تشم الهواء ما بعرف وين، برات لبنان. شو هاي؟ هذه قطيعة رحم. هذا شكل من أشكال قطيعة الرحم. بر الوالدين ووصل الصالحين من رفاقهم. حدا منكم سمع الحديث قبل هلا؟ إذا واحد فقد أحد والديه وأراد أن يبرهما، البر ينتقل حتى بعد الوفاة. من البر أن يصل المرء أهل ود أبيه بعد وفاة الأب. من البر أن يصل المرء أهل ود أبيه. وين أبوك كان يقعد؟ مين رفقات أبوك؟ تمرق بتسلم عليهم: السلام عليكم، أهلا، الله يعطيكم العافية، طمنونا كيفكم. لك روح الله يرحم أبوك، جبت له الرحمة لأبوك من أصدقائه الذين فقدوه. هيدي معناتها أبوك شو كان يعمل؟ ما عم نعرف نحن طيبة الناس. والله أهل أمي فيها خير يا جماعة،
كثير من الناس كنا نظن بهم شيئا عاطلا. أنا في شخص كان الناس ينتقدوه من أقربائي، كانوا من أنسبائي كانوا ينتقدوه إنه ما في إلا شو فيه بطبطب لهاي وبطبطب لهاي، شو بطبطب لهاي، رجال كبير عمره 70 سنة. بعد أن توفي وقفت هؤلاء الأرامل على نعشه وبدأ البكاء وبدأت تتكشف الأمور. كان ينفق من راتبه التقاعد الشهري أكثر من نصفه على هذه النسوة في الحي. طلع الزلمة شو مثل ما قالوا عكس ما قالوا تماما. وبالتالي على الابن أن يتابع مسيرة أبيه، من بر الوالدين أن يصل المرء أهل ود أبيه. ثم بعد ذلك نقطة الشرط الأخير، إذا بتريد علمنا التزكية كيف تكون، أنا مستعد بعمل معك قيام ليل وبذكر الله سبحانه وتعالى وما تريد أن أفعله في رعاه. أخي أول سؤال التزكية مع من؟ الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ما حد يعذب حاله، القصة مش بيني وبين حدا، ولا بينك وبين المزكي ولا المربي ولا حدا. يا جماعة حتى يأتي الإنسان بالتزكية عليه أن يفهم شيئا، علينا أن نأتي بالعبادات كما يحبها الله وكما كان يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صبح النائم رفع عنه القلم، بيسهر للساعة 3 على بكرة على ماتش الفوتبول، وآخر شيء ها بيروح نايم، بفتح عيونه هيك الساعة 7-8 على بكرة بيقوم بيصلي الصبح. شوفي معه فتوى بأنه رفع عنه القلم إذا كان نايم. شو هالحكي هذا؟ أين قرأتم هذا؟ في أي فتوى هذه؟ ما سمعناها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالصحابة. النبي قال لو كان يستطيع أن يذهب إلى أن يأمر غيره بإمامة الناس في المسجد ويذهب إلى بيوت هؤلاء فيحرق عليهم بيوتهم، هكذا النبي قال. لو وددت وضحت الرسالة ولا ما وضحت؟ ما بدأ واضح الشغلة. فإذن يا جماعة أداء الصلوات والطاعات والعبادات، شوفي عم يصلي على القاعد على الكرسي، شوفي أنا ركبتي بتوجعني، ظهري بيوجعني، يا خي فهمنا، بس نحن عم نشوفك عم ترقص بالعرس، في هذه شوف لي شو القصة بالعرس، بتحمى معك يعني القصة؟ نعمل لك عرس قبل كل صلاة مشان تحمى معك مشان تقدر تركع وتسجد؟ يا جماعة في شيء الإنسان منا هون تنتبهوا، هون انتبهوا لهذه الشغلة. هنا يظهر العيب الأكبر في النفس وهو الخمول، بدك على حرق دمك بدك تسجد. بعض الناس إذا مرض مرضا شديدا ولم يستطع أن يسجد يبكي ويقول هل حرمني الله عز وجل من السجود بخطيئة ارتكبتها؟ ماذا فعلت حتى حرمت من شرف السجود؟ السجود بين يدي الله شرف. تقعد على الكرسي ما بقى في تزكية، خلاص ما يعذب حاله، لن يستطيع أن يتزكى. بالله عليكم اللي ما استطاع أن يتزكى هل يستطيع أن يزكي غيره؟ إذا هو ما قدر شو الحكي هذا؟ نبدي بيع فاقد الشيء لا يعطيه. يا جماعة هذه كلها تدل على الإنسان منا بيعرف حاله، كل واحد منا يعرف نفسه. 4 ساعات واقف عم تهز بالعرس، ورك 5 دقائق ركوع ما في، صلاة ما في، طاعة ما في، وبرمضان أنا معدتي بتوجعني، أنا بغرق حبوب لوجع الراس، أنا إذا ما شربت سيجارة على بكرة وفنجان قهوة شو أنا؟ بعد ما عرفت حالك إنك أنت دلوع الماما، بعد حدا ما فهمت هالقصة. أداء الطاعات والعبادات شرط خطير لمن أراد أن يتزكى. يا عم التزكية بتعرفوا شو هي التزكية؟ إسلام الأركان، ذكرته قبل الآن، إسلام الأركان 5، ثم إسلام الإيمان 70 شعبة، ثم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. التزكية هي الإحسان. الأنبياء إنه كان من المحسنين. إذا ما فهمنا شو معناتها معناته ما بتقدر أنت تبني على حدا بيبني بيته على كرتون، قولوا لي حدا بيقدر يبني بطابق الروف؟ الروف هو الإحسان، وبعدين في 73 شقة إيمان، وبعدين في 5 عواميد كبار للبناية اللي هن الأركان. إذا في شك بالصلاة أو بالصيام أو بغير ذلك بتوقف بنيتك على كرتون؟ بتوقف بنيتك ما بتمشي إلا على 5 عواميد، تمشي على 4 عواميد؟ هذا معنى ذلك. وبالتالي تذكروا أيها الأحبة هذه الشروط حتى يستطيع الإنسان أن يدخلها. وبالتالي شو عم نقول؟ ابدأ أن تري الله، هذه خلاصة الجلسة اليوم، أن نري الله عز وجل منا إرادة بأننا نريد أن نتزكى، أن نتخلى نفوسنا عن نقائصها، أن نتعلم كيف نرتقي بالأحاسيس
وأن نتقرب إلى الله عز وجل، وأن نكون هذول اللي بيحقق التزكية يا جماعة حقق أشياء كثيرة. أختم بهذه الحكمة البسيطة. رجل حكيم جاء لينقذ هرة على الآن، كلما مد يده إليها خمشته حتى سال الدم من يده وهو يحاول إلى أن أنقذها. فقال له أحد اللي عم نحكي عنهم المنظرين اللي بيقعدوا بيصير يحطوا علامات للعالم، قال ما الذي تفعله؟ أما رأيت الدم يسيل من يدك؟ قال ماذا تريد؟ قال عاملها كما رأيت، اهملها. قال أخلاقها أن تدافع عن نفسها وأخلاقي أن أنقذها، أتريدني أن أصبح كالهرة؟ كل واحد منا بيعمل بأصله، هيك بتقوله باللغة الدارجة، كل واحد منا بيعمل بأصله، كل واحد منا بيعمل ما يستطيع. لا تنظر إلى الموضوع من أي زاوية يرونه، أنت شوف حالك شوف بتعمل. أري الله عز وجل منك همة، أري الله عز وجل منك نية، أري الله عز وجل منك عملا، وتدع الباقي لله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا تخزنا يوم الدين. اللهم وفقنا لمحاب الأعمال إليك، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لكمال طاعتك، اللهم وفق قلوبنا لذكرك، اللهم ألهمنا دوام ذكرك ووفقنا لكمال طاعتك. سبحانك اللهم بحمدك، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.

بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

لا علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان، ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

رب، دعاء يرفعه محمد إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رواه مسلم. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه قال، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والترمذي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 15 من تموز يوليو لعام 2026. واشنطن. أفاد موقع إكسيوس الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية واتخاذ خطوة مماثلة في لبنان. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو خلال مكالمة هاتفية جرت الخميس الماضي بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد. وبحسب مسؤول أمريكي قال ترامب لنتنياهو إنهم لا يريدون وجودكم هناك وينبغي لكم إعادة نشر قواتكم، موضحا أن الرئيس الأمريكي أبدى موقفا مماثلا بشأن الوجود الإسرائيلي في لبنان. وفي المقابل قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن نتنياهو أثار خلال المكالمة الحاجة إلى إقامة مناطق أمنية على طول حدود إسرائيل. وأشار إكسيوس إلى أن طلب ترامب يزيد الضغوط المفروضة على نتنياهو قبل نحو 3 أشهر من انتخابات تعد حاسمة لمستقبله السياسي والشخصي، فيما يستبعد أن يقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي على خطوات جوهرية لسحب قواته من المناطق التي تسيطر عليها في سوريا أو السماح بانسحابات إضافية في لبنان تتجاوز ما وافق عليه سابقا. ووفق الموقع فإن القوات الإسرائيلية تنتشر حاليا في مناطق واسعة من جنوب سوريا وجنوب لبنان في وقت تقول فيه الحكومة الإسرائيلية إن هذا الوجود ضروري لمنع تكرار هجوم 7 أكتوبر 2023. وأضاف إكسيوس أن مسؤولين بارزين في الحكومة الإسرائيلية يرغبون في الاحتفاظ بسيطرة مفتوحة المدة على تلك المناطق، فيما يدفع بعضهم نحو إقامة مستوطنات فيها. وجرت المكالمة بين ترامب ونتنياهو بعد يوم من اجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة. حرب الخليج. شنت الولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس ضربات جديدة على إيران بالتزامن مع استئناف الحصار البحري على موانئها وسواحلها. وفي المقابل فعلت طهران الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية بجنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة أمريكية في الأردن بالمسيرات. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران، وأن هذه الضربات تهدف إلى إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أنها تأتي في وقت تستعد فيه قواتها لاستئناف الحصار البحري على الموانئ والسواحل الإيرانية. وقالت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس إن أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية منتشرة حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، وإن قواتها تظل متيقظة وقادرة على توجيه ضربات فتاكة وعلى أهبة الاستعداد. وفي تطور ميداني متصل أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده توجه لإيران ضربات قاسية جدا، وإن هذه الضربات ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي. وأضاف سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسنستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور، متوعدا باستهداف جميع جسورهم ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء وحثتها على إبرام اتفاق، قائلا: أبلغنا الإيرانيين أن عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. وشدد على أنه لن يوقع على اتفاق لا يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، مضيفا أن طهران كانت على بعد أسبوعين من امتلاك سلاح نووي، ولولا قصف مواقعها النووية لما تم منع ذلك. وأشار إلى أن واشنطن تراقب موقع جبل الفأس بعد ورود معلومات عن وجود نشاط فيه، متوعدا بالرد فورا على أي تحرك إيراني. وأعلن السنتكوم قصف أهداف عسكرية في مدن جنوب إيران المطلة على الخليج مثل بندر عباس وبوشهر. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بسماع 4 انفجارات قرب مدينة بندر عباس الواقع على مضيق هرمز، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بسماع 5 انفجارات جديدة في المدينة نفسها، إضافة إلى انفجارات في الأهواز وجزيرة قشم وبين قرية طهروي وسيريك جنوبي البلاد. وبعد الظهر قصف الجيش الأمريكي منطقة نفطية في محافظة خوزستان جنوبي غربي إيران قرب الحدود مع العراق. ونقلت إرنا عن ولي الله حياتي نائب محافظ خوزستان أن القصف شمل مدينة عبادان التي تضم أقدم مصفات نفط في الشرق الأوسط، ومدينة مهشهر الساحلية، وهي أيضا منطقة للصناعات البتروكيميائية. ونقلت وكالة تسنيم أن العدو الأمريكي استهدف جزيرتي قشم وهنجام ومدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان، كما نقلت عن محافظة هرمزجان أن الهجمات الأمريكية الجديدة لم تخلف خسائر في صفوف المدنيين أو أضرارا في البنى السكنية والتجارية. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الجيش الأمريكي الإرهابي هاجم نقطة حراسة أمنية في قرية سي جوزار التابع لمحافظة حاجي آباد شمال هرمزجان، مما أدى إلى مقتل 3 من أفراد عائلة. وفي تطور لاحق ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية فجر اليوم أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية حول محطة بوشهر للطاقة النووية جنوبي البلاد، مضيفة أنه لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن. وغداة إعلانه عزمه فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز بنسبة 20%، أعلن ترامب الثلاثاء تراجعه عن هذه الخطوة على أن يستعيض عنها باتفاقات تجارية مع دول الخليج الحليفة. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد رد كاتبا على إكس: لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك. وأضاف ساخرا: من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، سنكون منصفين. تل أبيب. تضاربت الأنباء بشأن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن احتمال توجهه إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، في حين قال مسؤول أمريكي رفيع إن الزيارة ليست مدرجة حتى الآن على جدول أعمال الرئيس. فقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو يخطط لزيارة الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وأنه من المتوقع أن يصل إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل. كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. ونقل مراسل صحيفة جيروزاليم بوست عن مصدر قوله إن هناك احتمالا كبيرا لوصول نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب. في المقابل نقل مراسل موقع إكسيوس عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد زيارة لنتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب للأسبوع المقبل في هذه المرحلة، مضيفا سنرى ما سيحدث. وجاء ذلك بعدما أفاد مسؤول إسرائيلي لقناة I24 نيوز الأحد بأن نتنياهو يدرس السفر إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة السناتور الأمريكي لينزي جراهام، وأن من المرجح أن يلتقي ترامب إذا تمت الزيارة. قطاع غزة. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 11 شخصا بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بجروح بنيران إسرائيلية في مناطق مختلفة بالقطاع، منها غارة طالت نقطة للشرطة في مخيم جباليا في الشمال. وقال مراسلون إن وزارة الداخلية في قطاع غزة أعلنت استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم وعدد من الضباط والأفراد جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة للشرطة في منطقة الفلوجة داخل مخيم جباليا شمال القطاع. وأوضحوا أن نقطة الشرطة تقع داخل سوق شعبي يشهد اكتظاظا بالمدنيين، حيث يقصدها السكان لشراء احتياجاتهم اليومية، مشيرين إلى أن شهود عيان أفادوا بأن طائرات إسرائيلية مسيرة أطلقت 4 صواريخ بشكل مباشر على الخيمة التي تضم نقطة الشرطة. روما. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما أمس جولة مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان في وقت يواجه فيه اتفاق الإطار الموقع بين الطرفين في 26 من يونيو حزيران الماضي تعثرا في التنفيذ. وتأتي جولة المفاوضات الجديدة التي تستمر يومين بعد 5 جولات عقدت خلال الفترة الماضية في العاصمة الأمريكية واشنطن التي ترعى هذه المحادثات. وذكرت الأنباء أن انتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستضيفها السفارة الأمريكية في روما تم بدون الإعلان عن أي اختراق أو اتفاق نهائي. وبحسب الأنباء فإن لبنان اشترط البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، لافتا إلى أن ذلك يمثل المطلب اللبناني الأبرز في المرحلة الحالية، وأشارت إلى أن الخلافات المطروحة ليست سياسية فقط بل تقنية وميدانية. وأضافت الأنباء أن العقدة الرئيسية في المفاوضات تتركز حول تحديد أسماء المناطق التجريبية التي سيشملها الانسحاب، إذ يتمسك الجانب اللبناني بأن يبدأ من مناطق يوجد فيها تمركز إسرائيلي فعلي جنوب نهر الليطاني، لا من بلدات يعتبرها خارج جوهر الاحتلال المباشر. وفي المقابل يطرح الجانب الإسرائيلي بلدات أخرى تختلف عن الرؤية اللبنانية كالغندورية وفرون في قضاء بنت جبيل وزوطر الغربية في قضاء النبطية شمال نهر الليطاني. ومثل انتقال مكان انعقاد المفاوضات من واشنطن إلى روما تحولا جديدا أثار تساؤلات بشأن الهدف منه، إذ أفاد مصدر دبلوماسي لبناني الأسبوع الماضي بأن نقل المفاوضات إلى روما جاء بطلب أمريكي نظرا لقربها من كل من لبنان وإسرائيل. اللوحة. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر لوسيل عددا من القادة والمسؤولين الذين وصلوا إلى العاصمة الدوحة لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في ثاني أيام العزاء. كما تلقى الشيخ تميم اتصالات هاتفية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلطان عمان هيثم بن طارق وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح أعربوا خلالها عن تعازيهم. واستقبل الأمير أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني والرئيس اللبناني جوزيف عون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس أوزبكستان ورئيس جزر القمر ونائب رئيس الإمارات ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي. كما استقبل الأمير كلا من جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ونائب رئيس الاتحاد السويسري إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية والوفود المرافقة. الكويت. نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العميد محمد الغريب القول إنه جرت السيطرة على حريق في أحد المواقع بالبلاد دون تسجيل إصابات بعدما تعرض للاستهداف ضمن الهجمات المعادية من قبل العدوان الإيراني. وأوضح المتحدث أن 6 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء الجيش والحرس الوطني شاركت في العملية. واشنطن. قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إن حكومته لن تسمح لأي جهة بحمل السلاح خارج إطار الدولة بعد انتهاء مهمة قوات التحالف في العراق في 30 سبتمبر أيلول المقبل، مؤكدا أن السلطات تسلمت أسلحة من بعض الفصائل، بينما أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزيدي قائلا إن علاقة واشنطن معه ستكون طويلة، معلنا أن الولايات المتحدة ستكشف الأسبوع المقبل عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وجاءت تصريحات الزيدي خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض في مستهل زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تركز على ملفات الأمن والاستثمار والطاقة والعلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز شراكتها مع واشنطن مع الحفاظ على سياسة التوازن في علاقاتها الإقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تضع فيه إدارة ترامب ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية في صدارة أولوياتها إلى جانب تقليص نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران وتعزيز بيئة مستقرة للاستثمارات الأمريكية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لمساندة العراق إذا احتاج إلى الحماية، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. وأشاد الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء العراقي قائلا سيبقى في منصبه طويلا وأنجز الكثير، وأضاف إيران عبء كبير على العراق سيتم التخلص منه والزيدي سيبقى بمنصبه لوقت طويل. كما قال الأسبوع المقبل سنعلن عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق. وفي مستهل اللقاء خاطب ترامب الزيدي قائلا أنت شاب وسيم وفائز في العراق، وأضاف إنه محارب جيد ومعجب بالولايات المتحدة. وتابع العراق لديه ثروات وخلال وقت قصير نجحتم بالفعل في إنجاز الكثير وإحداث تغيير، وهناك صفقات تجارية كبيرة سيعلن عنها الأسبوع المقبل. وأضاف انتهى دور إيران في التنمر والهيمنة على المنطقة، وبوجود قادة جيدين في المنطقة مثل الزيدي سوف تتغير المنطقة، سيكون لهذا الرجل تأثير يتجاوز حدود العراق وعلاقتنا معه ستكون طويلة. وعندما سئل الزيدي عن رأيه في قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني 2020، تجنب التعليق قائلا إنه لم يكن يعمل في السياسة آنذاك وإنه يفضل الحديث عن المستقبل بدلا من الماضي. وقال الزيدي إن الوضع المالي للعراق فرض على حكومته العمل على تأسيس شراكة قوية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بغداد تريد الانتقال بالعلاقات الثنائية من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الفرص الاقتصادية والاستثمارية. بيروت. فتحت السلطات الأمنية والقضائية في لبنان ملفا جديدا من ملفات التجسس لصالح إسرائيل إثر توقيف شخص لبناني يشتبه في ارتباطه بجهاز الموساد الإسرائيلي، وبنقله معلومات أمنية دقيقة عن قيادات وأهداف تابعة لحزب الله. ووضع القضاء العسكري يده على القضية بعد أن استكملت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها الأولية. وقال مصدر قضائي لبناني مطلع على المعلومات إن الموقوف يعد من أخطر العملاء بالنظر إلى قربه من مسؤولين في الحزب وقدرته وفق التحقيقات الأولية على الوصول إلى معلومات حساسة استخدمت في عمليات استهداف طالت قيادات بارزة. وكشف المصدر أن الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض على الموقوف وهو بن آل خليفة الأسبوع الماضي في مطار رفيق الحريري الدولي بعد رصده مسبقا ومراقبة أرقام هواتف تتبادل الاتصالات مع أرقام مشبوهة في الخارج وتوفر معلومات دقيقة عن تعامله مع إسرائيل واصفا إياه بأنه عميل إسرائيلي من الطراز الرفيع ومن أصحاب الخطورة العالية. وكان الموقوف يستعد لمغادرة لبنان متوجها إلى العراق عند توقيفه. وقال المصدر إن المشتبه به يتنقل بين بيروت والعراق إذ أنه متزوج من امرأة عراقية. وبحسب المعلومات الأولية للتحقيق كان ينتقل من العراق إلى تركيا للقاء أشخاص مرتبطين بالموساد الإسرائيلي حيث كان يسلمهم معلومات جمعها في بيروت عن أهداف محددة. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 15 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا تواجه أستراليا واحدة من أسوأ قضايا استغلال الأطفال في تاريخها الحديث بعد توجيه مئات التهم الإضافية لموظف سابق في قطاع رعاية الأطفال يبلغ من العمر 35 عاما، حيث اتهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق شملت عشرات المراكز على مدار أكثر من 15 عاما. وأعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية إن عدد التهم الموجهة للمتهم وصل رسميا إلى 329 تهمة بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي تلت اعتقاله لأول مرة في تموز يوليو 2025 بموجب عملية أمنية حملت اسم عملية مومبي. وتشير لائحة الاتهامات الصادمة إلى أن الرجل قام بإنتاج ونقل مواد اعتداء على الأطفال مما أثر على 158 ضحية في سن ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية. وتم التعرف على هوية 136 طفلا منهم بشكل مؤكد. ووقعت هذه الجرائم المزعومة بين عامي 2009 و2025 عبر 62 مركزا لرعاية الأطفال كان الرجل يعمل فيها أو يتردد عليها. وتركزت غالبية هذه المراكز في مدينة سيدني. وجاء هذا التطور القضائي الكبير بعد أن تمكنت السلطات من مصادرة وفحص ما يقرب من 2,500,000 ملف من الأجهزة الألكترونية في منزل المتهم عند القبض عليه. وكان قد وجهت إليه في البداية 8 تهم فقط تتعلق بمواد إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت قبل أن تتضاعف التهم بشكل متلاحق في نيسان إبريل وحزيران يونيو وتوزع حتى تموز يوليو 2026. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين أكد القائم بأعمال قائد الشرطة الفيدرالية الأسترالية لوك نيدم إن الضباط تواصلوا بالفعل مع أكثر من 121 عائلة متضررة داخل أستراليا وخارجها، مشيرا إلى أن بعض المواد المنتجة جرى مشاركتها دوليا. وقال نيدم للمراسلين إن إساءة استخدام الثقة التي يزعم حدوثها مدمرة، وستكون لها تداعيات مدى الحياة على الضحايا وعائلاتهم. وكل ما يمكنني قوله هو أننا لم نستسلم أبدا في ملاحقة هذه الجرائم. وتشمل قائمة الاتهامات المفصلة التي نشرتها الشرطة أكثر من 162 تهمة لإنتاج مواد اعتداء على أطفال، و81 تهمة لتصوير أشخاص أثناء قيامهم بأعمال خاصة دون موافقتهم. من جانبه، تعهد وزير التعليم الفيدرالي جايسون كلير بمواصلة الحملة الحكومية الصارمة على قطاع رعاية الأطفال، وهو قطاع رعاية الطفولة المبكرة، لتطهير واستبعاد المخترقين والمخالفين، مؤكدا التزام الحكومة التام بعدم التهاون في هذا الملف. وقال الوزير كلير بنبرة حاسمة: لقد كنت صريحا للغاية في السابق بأن ما تم القيام به في الماضي لحماية أطفالنا لم يكن كافيا. وأشار الوزير إلى مجموعة من الضمانات الجديدة التي تم البدء في تنفيذها بالفعل، ومن أبرزها إنشاء السجل الوطني الجديد لعاملي الطفولة المبكرة، وفرض تدريب إلزامي على سلامة الأطفال لجميع المعلمين والمربين، إلى جانب تجربة وطنية لتركيب كاميرات المراقبة داخل المراكز. وأضاف كلير قائلا: هذه ليست النهاية، بل هي مجرد البداية، والحقيقة المرة هي أن هذا العمل لحماية الأطفال لن ينتهي أبدا. وتأتي هذه القضية الصادمة في وقت يمر فيه قطاع رعاية الأطفال في أستراليا بمرحلة مراجعة وحساب وطني شامل، إثر تصاعد الشكاوى والإدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة والإهمال في بعض المراكز. بريسبن: ألقي القبض على مراهق بعد إصابة فتى آخر بجروح خطيرة تهدد حياته في حادثة طعن مشتبه بها في مدرسة في بريسبن. واستدعيت فرق الطوارئ إلى الكلية الإسلامية في كروانا جنوب بريسبن قبل الظهر بقليل، بعد ورود بلاغات عن مشاجرة بين طالبين. نقل فتى يبلغ من العمر 17 عاما إلى مستشفى الأميرة ألكسندرا مصابا بجروح خطيرة، وبمساعدة فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما وهو على معرفة بالفتى المصاب. وقالت الشرطة في التحقيق إن الضباط لم يتمكنوا في البداية من العثور على الفتى الثاني عند وصولهم، ولكن بعد إجراء التحقيقات عثر عليه لاحقا داخل سيارة في شارع جوان في ستريتون. ويناشد المحققون أي شخص لديه معلومات ذات صلة أو لقطات من كاميرات المراقبة أو كاميرات السيارات في منطقة كارواتا أن يتقدموا بها في رسالة بريد إلكتروني موجهة إلى أولياء الأمور اطلعت عليها هيئة الإذاعة الأسترالية. وذكرت المدرسة إن الطلاب يصرفون مبكرا كإجراء احترازي بسبب حادثة وقعت داخل الحرم الجامعي. وجاء في البيان إنه لا يوجد أي خطر مستمر على مجتمع الكلية، ولأن الأمر يتعلق بخصوصية الأفراد فإننا لا نستطيع تقديم المزيد من التفاصيل، ونقدر تفهمكم واحترامكم لسرية المعنيين. كامبرا: أكد وزير الهجرة الأسترالي توني بيرك إنه سيستخدم كل الوسائل القانونية لمنع عودة 13 أستراليا مسجونين بالعراق يشتبه بأنهم من مقاتلي داعش. وقال الوزير إن الحكومة الأسترالية لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة لهؤلاء الأشخاص للعودة إلى أستراليا. وقال إنه لا يمكن منع المواطنين الأستراليين بشكل دائم من العودة إلى بلادهم، لكنني سأستخدم كل الصلاحيات القانونية الممكنة لمنعهم أو تأخير عودتهم. وأضاف قائلا: إن موقفي واضح، أي شخص قرر ركوب الطائرة وسافر للانضمام إلى داعش فإنني سأستخدم أي وسيلة قانونية لمنع عودته إلى أستراليا، وإذا تمكن من العودة إلى أستراليا سنحاول توجيه تهم إليه وسجنه. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا
1: بحضرتكم. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا.
0: بارك الله فيكم. كيف الأحوال؟ ونحن اليوم سنتحدث عن سوء الخاتمة والعياذ بالله.
1: رب العالمين، هو حديث
0: كما وقفنا في اللقاء السابق،
1: هو حديث مقبض للنفس بلا شك، ولكن هو يشرح الصدر من أن الإنسان يحتاط لنفسه ألا يكون من أهل الذين يختم لهم بسوء العياذ بالله. يعني هي القضية في هذا، يعني العنوان مقبض، والحديث عنه أيضا، لأن يعني سوف نتحدث عن سلبياتنا في المسلم.
0: نعم،
1: الأشياء السالبة في المسلم، فشيء غير مريح للنفس أن تتحدث فيما يعني يريد إنسان أو يظهر الإنسان أو المسلم بأنه فيه نقائص كثيرة، ولكن هذا من طب الطبيب.
0: صحيح،
1: يعني لابد أن يدخل الطبيب إلى غرفة العمليات ويفتح بطن المريض ويستخرج الداء ويخيط بطن المريض مرة أخرى، وهكذا لابد من العلاج في هذا،
0: وحتى نعطي روشتة كاملة لكل مسلم يريد أن يحسن خاتمته.
1: لأن طالما نتحدث عن الوعد الحق فإن للإنسان في نهاية حياته إما حسن خاتمة أو سوء خاتمة. حسن خاتمة يودي به أو يوصله إلى الجنة، وسوء خاتمة يودي به إلى النار. فلا بد من الحديث، فلا بد أن نركب الصعب
0: بأمر الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، مع سوء الخاتمة والعياذ بالله نواصل بعد هذا الفصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. وبداية، ما معنى سوء الخاتمة؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبد إذا أراد الله به خيرا أرسل إليه في آخر أيامه ملكا فأرشده وهداه وقومه وأصلحه، فيموت على خير حال. يقول الناس رحم الله فلانا مات على خير حال، يموت في صلاة، يموت في مجلس علم، يموت في صلاة رحم، يموت في جهاد في سبيل الله، يموت في أمر يرضاه الله ورسوله. وإن الله إذا أراد بعبد سوءا، أيضا معتمدا أيضا كما قلنا يوم الخميس على يعني سابقة أعماله، أرسل إليه أو وكل به شيطانا فأغواه وأضله فيموت على أسوأ حال، فيقول الناس مات فلان على أسوأ حال والعياذ بالله. هذا سوء الخاتمة، يموت وهو يعصي الله، يموت وهو لم يلحق التوبة، سوف في التوبة لدرجة أنه زاره ملك الموت لن يزوره على مراحل، ويزوره فجأة. هذه الفجأة عندما تأتي على وهو على شر حال، تقول له سوء الخاتمة. والأعمال بخواتيمها، وضربنا مثالا لهذا، الإنسان بعد 4 ركعات كاملة ويقول إنك حميد مجيد، وعند الدال أخرج ريحا، ماذا حدث للصلاة؟
0: بطلت.
1: هكذا، ولكن مع شيء من التوضيح. يعني هذا والعياذ بالله سوء الخاتمة.
0: سوء الخاتمة،
1: أن يختم للإنسان بشر عمله.
0: يعني المقصود بها آخر ما يصنعه الإنسان في حياته، أم الصحيفة في حياته؟
1: الصحيفة في حياته سيئة، وما أراد أن يمحو منها بعمل صالح مسودة من هذه الصحيفة، فلم يبيض صحيفته بحسنات أو بأعمال صالحة، فيأتي في آخر حياته ربما لا ينطق بلا إله إلا الله، يترك الصلوات، يعني عليه مظن للعباد، صحيفته كلها سوداء من أعماله.
0: أنا أردت بسؤالي بعد إذن فضلاتكم، سوء الخاتمة مرهون بآخر لحظة للإنسان في حياته؟
1: لا لا لا لا،
0: أم مرهون بحياته كلها؟
1: بحياته ثم تنتهي هكذا كما زرعها.
0: كثرة السيئات على صحيفة،
1: يعني شجرة الحنظل العياذ بالله تزرع، تأخذ مدة، وفي النهاية تثمر إيه؟ حنظلا والعياذ بالله، مرا علقما. طيب يا سبحان الله، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. أترجة فاكهة كالتفاح، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح له، ما تفوح منه رائحة القرآن.
0: صحيح.
1: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، طعمها مر وريحها طيب، شم منه ريحة القرآن يقرأ القرآن ولكن المنافق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، ريحها سيء وطعمها أسوأ. والعياذ بالله.
0: سلم يا رب.
1: والعياذ بالله رب العالمين.
0: صحيح.
1: فهو مرهونة بسابقة أعماله.
0: نعم.
1: مش بالعمل الأخير، لأن ربنا سبحانه وتعالى لن يظلم الناس شيئا. يعني مش عشان عمل واحد يعني، لا، هي سابقة أعماله هكذا. لكن مات على غير توبة.
0: نعم.
1: مات على ضلالة، مات على غرور، مات على ظلم، مات على افتراء، مات على كبر. ولكن هذا الكبر لم يأتي إليه الآن. هو متكبر طوال حياته. لم يظلم الآن، هو ظلم طوال حياته. وهكذا.
0: نعم. إذن ما هي الأعمال التي تسود بها صحيفة الإنسان وبها تسوء خاتمته والعياذ بالله؟
1: أول شيء طول الأمل.
0: طول الأمل.
1: آه.
0: بمعنى
1: يعني أنا لن أموت الآن.

0: لماذا؟ لماذا فلان لا تموت الآن؟ لن تموت الآن لماذا؟ والله أبي عاش 90 سنة، جدي عمر بعد 100، أمي عاشت 110 سنوات. يعني أخي تقول لي أخي العمر ليس بالميراث وليس بالوراثة. لا لا لا، أنا عندي يعني يقين أننا سوف أهتدي في آخر أيام. متى آخر أيامه؟ ولا لسه بدري، يعني أنا في صحة وفي حال. طول الأمل يطول، وطول الأمل يجعل الإنسان يمسك في الدنيا فيعامر فيها، يعامر في الدنيا، وتصل الدنيا غاية مش وسيلة. فلما تصل الدنيا غاية يعني يصير ميكافيلي النزعة، الغاية تبرر الوسيلة. عايز يصير غنيا، كيف؟ بالربا، يدخل في الربا، بالخوض في عرض الإخوة، بأن يضعف على الناس ليعلو هو، يضعف على الناس ليعلو هو، بأن يكون لسانه بذيء مع كل الناس، مع العالم وغير العالم، ما يهمش، المهم أنا أصل.
1: لا.
0: فطول الأمل يثمر كل هذه المصائب. يعني هذه الثمرات السيئة.
1: يغتر.
0: الله يرضى عنك. ولذلك قالوا إن العاقل من فعل 3: ترك الدنيا قبل أن تتركه، وأرضى خالقه قبل أن يلقاه، وعمر قبره قبل أن يدخله.
1: العاقل.
0: العاقل. لكن الثاني إيه؟ جاهل.
1: من أتبع نفسه هواها
0: وتمنى على الله الأمان. ولذلك قال إيه؟ قال العاقل
1: الكيس.
0: الكيس من دان نفسه. لكن العاقل اللي هو الإنسان اللي إيه؟ يزرع ويخشى الكساد، هذا هو العقل.
1: نعم.
0: الآخر يقلع
1: ويرجو الحصاد.
0: طب من أين؟ من أين؟
1: من ترهات نفسه.
0: خلاص، وهذا
1: فعل الشيطان،
0: وهذه من ثمرات طول الأمل. لأنه طويل الأمل قالوا إيه؟ أن أحد الصالحين اللي هو عطاء ابن رباح رضي الله عنه كان مريضا، فقدم أحد مريديه محمد بن أبي توبة اسمه كده، وهذا كان تبع التابعين، صلى بالناس، فصلى تأبه في البداية، تأبه لا لا يعني الإمام موجود، قال أنا مريض يعني صوفي وغير واضح تقدم. قال لا أريد أن أصلي، لأنني إذا صليت بكم الآن لم أصلي بكم مرة أخرى. فقال عطاء: إنك لطويل الأمل، أتدخل الصلاة وفي نيتك إنك سوف تعيش لتصلي بنا صلاة أخرى؟ أنت لا تصلح للإمامة.
1: صحيح.
0: يعني صلي صلاة مودة يعني إيه؟ فهو عايز يكون الإمام ده قدوة، فأنت داخل على الصلاة ما تحطش في ذهنك المسألة دي.
1: صحيح.
0: ده هو حاصل يقول لا لا، مع صلاة صليت بكم المرة دي أنا مش هصلي بكم مرة أخرى. قال لا، أنت طويل الأمل. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على أسامة بن زيد فوجدوا يعني جايب فصيل ناقة صغيرة، جمل صغير، وفي من أين هذا أسامة؟ قال فصيل اشتريته لشهرين يا رسول الله، يعني بالقسط على شهرين، نصف أتع شهرين. قال أتعجبون من أسامة؟ إن أسامة لطويل الأمل. بهذا المنطق كان يربي صحابته.
1: نعم.
0: فطول الأمل ده يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يقسي القلب وينسي الآخرة. ليه الناس في بعض الناس تكره الكلام عن الوعد الحق؟ الكثر يحبون لأن هؤلاء مؤمنون.
1: نعم.
0: والآخرون مدعي الإيمان ليه يكره الكلام عن الوعد الحق؟ لأنه يذكره بالآخرة، يذكره بأنه يخرج من الدنيا، يسيب الثروة والأموال والبنوك والعمارات والبنايات والسطوة والجاه والانتخابات والسلطة. طبعا ليه أمشي ليه؟ لماذا؟
1: صحيح.
0: كانوا يفرون من المسؤولية. لماذا؟ لأنه مش عايز يمسك في الدنيا، لأنه أول ما يقعد على الكرسي حلاوة رضاعها، أول ما يشرب على الكرسي مرارة فطامها. فطول الأمل يعمل هذا الأمر كله.
1: صحيح. نعم. ثم
0: الظلم. والظلم أنا أذكر أن في حلقات هذا الدين أن حلقة الظلم أثرت في الناس،
1: تحدثنا فيها
0: بالتفصيل. فأنا أريد أن أقول أن كل مسلم وكل مسلمة يسمعوننا الآن في الوعد الحق، إن كان ظالما فليتوقف. الظلم أنواع 3 عشان بس نجزي القضية. في الظالم لنفسه هو حر، فمنهم ظالم لنفسه.
1: نعم.
0: هو حر يظلم نفسه.
1: صحيح.
0: وفيهم من يظلم دينه،
1: يضيع
0: الإسلام، يظلم الإسلام، يضيع فرائضه، يضيع حدوده، يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، يعني والعياذ بالله رب العالمين.
1: نعم. سلم يا رب.
0: وفيهم والعياذ بالله رب العالمين اللي هو ايه؟ يظلم الآخر ايا كان، بداية من الحيوان للنبات للإنسان، ان كان مسلما ام غير مسلم. هذا هو إنسان والعياذ بالله من سوء الخاتمة. ان والاكبر

0: ثالثة أنه لا يقتنع أنه ظالم، مش مقتنع بالظلم.
1: هذه مشكلة.
0: يعني هو ظالم وده فلان لماذا تفعل؟ لا والله أصلا أنا لم أخذ ميراث أبي كل الليل السبب، لأن أنا أعمل مع أبي طوال العمر. أخي أصغر كان في المدرسة طفل، وأنا وقفت مع أبي ليل نهار في البرد وفي الحر وفي الأسفار، وكان يتعبني وكان يجعلني أشتغل وكان لا يعطيني راتب، وبعدين أنا أخذت حقي. يا أخي هذا ظلم، هذه تركة، خذ ما يساوي عملك وأعطي أخ. لا لا لا، هذا يموت على هذا الظلم. فسبحان، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه.
1: موضع.
0: سبحان الله. فالمصيبة الأكبر أنه يعني يقول لنفسي إنني عادل، هذه المصيبة. يعني هو يعتبر نفسه عمر بن الخطاب.
1: أو يستبيح لنفسه الظلم لأن المظلوم لا يتكلم.
0: وأسوأ الظالمين من يظلم من لا ناصر له إلا الله. يعني رجل متزوج زوجة 30 سنة مثلا، كبرت خلاص، أهلها ماتوا، فين الأب؟ مات الأم، مات الخال، العم، أخواتها كل واحد شغل بحاله، يبتدي إيه؟ يسومها سوء العذاب. ليه؟ لأن لا ظهر لها. طيب وإذا دعت عليه؟ هو لا ينتبه. وبعدين معتبر نفسه أنه بحق القوامة هذا يصنع ما يشاء، وهنا تكمن المصيبة.
1: نعم. ثم ماذا من الأشياء التي
0: ثم الغفلة عن الذكر. الإنسان سبحان الله ليل نهار يجب أن يكون ذكارا شكارا بكاء مع الله عز وجل، دايما يذكرنا. لكن لما ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا.
1: سورة الكهف.
0: تمام. يعني لما يجي واحد ايه يقول لك تيجي يا استاذ محمد عشان الحفل، كل حفل ايه؟ حفل كده جميل في شويه اغاني لطيفه وكلام، والاخر يقول لك ايه؟ ما تيجي تحضر درس للشيخ فلان تقارن. اصبر مع الذين يدعون ربهم ولا روح مع
1: اتبع هواه وكان امره فرطا.
0: والفرط في اللغه اللي هو المفكوك،
1: الاخذ المنفرط.
0: سبحان الله العظيم. فالانسان يقارن. فالانسان عندما يغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى، هناك ذكر وهناك تذكر، هناك ذكر وهناك تذكر. الذكر ده ذكر الجوارح، الله أكبر، العين تنظر في المصحف، اليد تعطي الصدقة، هذا ذكر الجوارح. في تذكر القلب اللي التدبر،
1: وهذا أقوى،
0: وهذا المطلوب. وهذا هو المطلوب، لأننا أقرأ المصحف، أقرأ القرآن، القرآن حج علي إن لم أتدبر وأتذكر وأنفذ.
1: ما المقصود بقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
0: ذكر الله في كل وقت، أن الله سبحانه وتعالى إذا كنت خائفا وقل يا قوي أمني، خلاص أمنك سبحانه وتعالى، خلاص. أنت فقير قل يا غني أغنني، أغناك الله عز وجل. أنت ضعيف يا قوي قويني، مهزوم يا ناصر انصرني، يا ستار استرني، فأنت في معية الله. هنا يطمئن القلب، تعلم أن لك سبحان الله. ياخذ واحد يقول له ده أنا خالي فلان وأنا عم فلان وأنا أبويا فلان وأنا شهاداتي فلان كذا وأنا في مركز اجتماعي كذا، لا يستطيع أحد أن يكلمه، فما بالك وأنا ربي الله
1: ونعم بالله.
0: سبحان الله. يعني بهذا المنطق يعني.
1: نعم.
0: نعم. ثم الاغترار بالدنيا نفسها، يعني غير طول الأمل، يغتر بالدنيا. تصير الدنيا إيه بالنسبة له؟ يعني هو يريد أن يدوس على كل الناس في سبيل أن يصل هو، ينكد على كل البشر في سبيل أن يبقى هو، يفقر كل العالم في سبيل أن يشبع هو. مش في دول غنية بتأتي بالغذاء وتلقيه في البحر كي لا تهبط قيمته في الأسواق؟ من دول
1: الناس عايشين
0: ثم يرحمون القطط والكلاب والدبب العايش التي تعيش في شمال القطب. يعني هو رحيم بالدب، لكن غير رحيم بمن يدب على الأرض من البشر.
1: نعم.
0: طيب يعني فهذا مغتر بالدنيا. ولذلك انظر إلى الحديث يقول إيه؟ من شغلته أو يعني من أقامها في وقتها أسبغ وضوءها وتم ركوعها وسجودها حشر مع النبيين والصديقين، ومن ضيعها حشر مع من؟ مع فرعون
1: وهامان
0: وقارون وأبي بن خلف. قالوا ما فيش حد شيء يشهر عن الله إلا الأربعة مراكز الدين، ملك، وزارة، تجارة، مال، خلاص يشغل. أنت هل رأيت رئيس مجلس الإدارة أو المدير المسؤول أو رئيس البنك إلا من رحم ربي؟

0: لا يأمن الإنسان من مكر الله. أنا من الواجب بعد الصلاة أسأل نفسي، هل يا ترى صلاتي مقبولة أم غير مقبولة؟ طب إيه شروط الصلاة المقبولة؟ لازم لابد من هذا السؤال.
1: صحيح.
0: كيف تقبل الصلاة؟ أولا تقبل إذا أتممت أسبغت وضوءها وأتممت ركوعها وسجودها، دي في الصورة القائمة اللي هي إيه؟ إسقاط الفريضة. يعني كيف تسقط الفريضة؟
1: الأقاويل والأفعيل المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. تسقط الفريضة
0: على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. أين الثواب؟ الثواب في قيمة ما خشعت أنا به وما وعيته. يعني أنا مركز في الصلاة في ركعة، يبقى الصلاة دي كم على كم من 100؟ 25% و 75% ساقط
1: الباقي.
0: خشعت في ركعتين وسهيت في ركعتين، يبقى 50%. طيب والصلاة تقبل 100% ولا تقبل؟ لا بد أن تقبل 100%
1: إلا ما يعقل منها.
0: هي كده نص الحديث كده. يعني حتى العلماء أباحوا لنا إيه؟ نفرض أنا أقرأ كده الشيطان أخذني بعيدا،
1: نستعيذ
0: الله يرضى عليك، وهذا لا يبطل الصلاة.
1: وإما ينزغنك من الشيطان
0: نزغ فاستعذ بالله، أقول أعوذ بالله وأصل الصلاة،
1: نقطع القراءة،
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أعود. يأخذني الشيطان في قصة، أستعيذ وأعود مرة أخرى، ولا نعيد الفاتحة ولا نعيد الركعة. لا تعاد. ليه؟ لأن لو تعودت على الإعادة لصنعت في الصلاة ما لا يجب أن يصنع فيها، أو أضفت للدين ما شيئا.
1: يعني بعضهم يسأل كيف نخشع في الصلاة.
0: نعم.
1: يعني كيف ندخل إلى الخشوع في مسألة الصلاة ونحن بين يدي الله سبحانه وتعالى؟
0: كيف أخشع في الصلاة وجوارحي قبل الصلاة غير خاشعة؟
1: جميل.
0: يعني كيف أخشع في الصلاة وأنا أغتابك وأنم في حقك وأتكبر عليك وأحتقرك وأنظر إليك من علي ومالي حرام أو شبهة وأظلم من حولي ثم أخشع في الصلاة؟ هي واحدة.
1: صح.
0: الذين خشعوا في الصلاة خشعت قلوبهم لطاعة الله قبل الصلاة، فلما دخلوا إلى الصلاة خشعت الجوارح. لكن لماذا لا تخشع الجوارح؟ يعني لما عبث الرجل بلحيته هكذا في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم،
1: كيف يخشع إن لم تخشع جوارحه؟
0: لو خشع هذا لا خشع الجوارح، لو خشع قلبه، لأن قلبه المسيطر. طب يخشع كيف؟ أولا إذا كان مالي حلالا. كان ابن عمر يركع أو يسجد عند الكعبة فتقف الطيور، تحط الطيور على ظهره تستقر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضعت إناء مليئا بالماء على ظهره الشريف لاستقر. هذا سبحان الله، يعني زاوية قائمة
1: حتى يتم الركوع،
0: يتمه سبحان الله. نعم. وكان لا إله إلا الله، يعني صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوة. والحمد لله عندنا في الكتب في البخاري ومسلم وصفة الصلاة كأنك يعني كأن بين عينيك كأنك ترى. نعم.
1: الأمن من مكر الله
0: والعياذ بالله رب العالمين.
1: ما السبب الرئيسي في الأمن من مكر الله؟
0: ستر الله على العبد. لما هو يبارز الله بالمعاصي، يأكل حرام، يأكل شبهة، ويرتشي ويختلس ويمد يده لما حرم الله ويظلم عباد الله، وبعدين إيه؟ الله يعطيه، يعمل له إيه؟ يدخله في مرحلة الاستدراج. فلما يدخل مرحلة الاستدراج يستدرج والعياذ بالله. في أول ما يستدرج يستشعر بقى أنه إيه؟ والعياذ بالله رب العالمين، أن الله راضي عنه. ومصيبة المصائب أن ترضى عن نفسك. إذا وجدت إنسانا راضا عن نفسه فاعلم انه مغرور،
1: يدخل في عالم التيه هكذا.
0: ده مش التيه بس، هو لانه هو سبحان الله العظيم لما ما امن صحابي ولا تابعي ولا صالح ابدا، ما كانوا كلهم على وجل، كلهم على خوف. يعني بيبكوا على بجوار احد الصالحين اولاده، يعني قال لا ابكوا على انفسكم، انا ابكي على هذا اليوم منذ 60 سنة. انا من ساعه ما بلغت كان عنده 72 سنة، ويعني من ساعه ما بلغت وانا ابكي على هذا اليوم، انا مستعد له. ابكي على روحك.
1: هذا الكلام.
0: فالإنسان الذي يأمن من مكر الله لأنه كثير المعاصي والله كثير الستر.
1: يعني المفروض أن يفضحه الله تبارك وتعالى.
0: من كرم الله عز وجل أن الله لو حاسبنا كما يحاسب بعضنا بعضا، يعني ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله لا يعجل لعجلة عبده. وربنا سبحانه وتعالى لو أعطى، يعني من كرم الله أن مقومات الحياة التي تقوم بها الحياة لا تملك الإنسان.
1: وهو كيف يعلم العبد العاصي هذا أنه في حالة رضا عن نفسه؟
0: لا هو
1: وهو يرى غيره مثلا مفضوحا، ويرى غيره فقيرا مقطرا عليه ومريضا وكذا وكذا.

0: هو ده بيستدرك دون ان يعلم، ده بيستدرك لان لان يدخل في مرحله الغرور يبتدي ينظر. هو من الواجب، من الواجب نحن في الدين مقياسنا باطل، نحن في الدين يجب ان ننظر الى من هو افضل منا، وفي الدنيا ننظر الى من هو اقل. تمام، احنا بنعكس القضيه، بننظر في الدين الى من هو اقل. وليه انا اصوم واصلي وازكي فلان لا يصوم، انا اصلي فلان لا يصلي
1: يعني؟ ولكن لنلتصق بالواقع، نعم. قد يقول قائل هل هذا من العدل أن يتركني الله تبارك وتعالى هكذا ثم يأخذني بغتة؟ المنطق أن ينبهني وأن يذكرني وأن كذا.
0: لا لا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أعطاه عقلا وهو من البداية حمل الأمانة، أمنت العقل وأمنت
1: الأمن. والله أقول لك ما حملت الأمانة، حملها
0: لا أدم. لا لا لا، حملها الإنسان، كلنا حملناها في عالم الأرواح. لا، وبعدين جاءني برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: لم يحملها آدم وحده؟
0: نعم،
1: حملها آدم.
0: لا لا، حملتها الأرواح. يوم ألست بربكم، أنا حملتها وأنت حملتها وكل حمل. لأن لو آدم، وبعدين آدم يمثلنا جميعا، ولكن نحن حملناها كأرواح في عالم الأرواح، حملنا الأمانة. ولذلك لما عرفها على السماوات والأرض، لو أمرناكم تطيعوا ولو نهيناكم تنتهوا، فلا لا لا لا، نحن نعبدك على على على على الحل والطاعه كده دون اكراه، لا اوامر ولا نواهي، لا تكلفنا بتكليفات، احنا نعبدك يا رب وخلاص كده. وحملها الانسان
1: يعني الظلوم الجهول قبل خلقته،
0: قبل نعم في روحه.
1: او لم يقض الله تبارك وتعالى علينا بهذا الظلم والجهل؟
0: لانه ما درى حجم الامانه. انت تقول لابنك ايه؟
1: قبلها هكذا،
0: قبلها للاسف
1: هكذا.
0: قبلها لانه هو دايما متعجل، خلق الانسان من عجل، خلق من عجل. لكن في نقطه، الله عز وجل له نعم، ايه اللي يخلي ده يامن من مكر الله؟ ليه دي انت بيقول هذا الانسان يقول لك انا ما
1: امن من مكر الله؟
0: الله عز وجل اعطاه من النعم ما لم يشكرها، فلما لم يشكرها ظلت النعم كظواهر وسلبت من قلبه، فلم يرى انه في نعمة، فعاش ذئبا يريد ان يفترس، هجوميا يريد ان يهجم، مفترس يعني انسان هجام يريد ان ياخذ ما لا يحق له. لانه لو راى جانب النعم، عنده نعم ظاهرة ونعم خفية، ونعم مطلقة ونعم مقيدة. هو لم يشكر لهذه ولا تلك، لان انا كل انسان في العالم له اربعة حالات، يا في حالة طاعة يا معصية، يا في حالة نعمة يا حالة بلية. هو لم يقلب نفسه عند الأوامر دي، الأمور دي، هو شاف الطاعة ما أطاع، رأى المعصية ارتكبها وما استغفر، رأى النعمة ما شكرها، رأى البلية ما صبر عليها تمرد. طيب أنت عايز إيه؟ بالعكس، أسوأ ما يصيب الله به العبد أن يغره بنفسه فلا ينتبه من عمله، مش ظلم من الله. يعني هو سادر في غيه، حتى لو جلس معه الناصح الأمين لن يستمع إليه، لن يستمع، ويدخلوا في فلسفات، ولك يعني أكيد يعني سوء الخاتمة دي الموضوع، طب أكيد موجبات عذاب، أكيد، وهكذا يدخل نفسه فيما لا يجب أن يدخل فيه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: طب ربنا يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أو أمرنا
0: مترفيها
1: أحد الوقت ففسقوا فيها فحق عليها القول إلى الآية.
0: تمام.
1: هذه الإرادة من الله سبحانه وتعالى بتدمير وإهلاك القرية، ماذا جنت أيدي الناس الذين في القرية؟ يقول وإذا أردنا،
0: أيوة تمام، أن نهلك قرية.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى من كرمه أن لماذا أرسل الرسل؟ ليأخذوا بطريق الناس من الضلالة إلى الهداية،
1: صليم،
0: ومن الغواية إلى طريق الاستقامة.
1: نعم.
0: طيب، جاء الرسل ماذا صنعوا؟
1: أنذروا وبشروا ورهبوا.
0: تجد أن البلاد بلدان، بلد تجل العلماء وتحترمهم يبقى فيها بركة ويجلب إليها العلماء، وبلد تحتقر العلماء وتطرده يحل بها العقاب. هو صاحب ياسين ده مذكورة في القرآن كده اعتباطا؟ لا، أرسلنا إليهم اثنين
1: فكذبوهم
0: فعززنا
1: بثالث،
0: والمهم في الآخر إيه؟ الثلاثة الصالحين، الرابع الأخير اللي إيه؟ جاء رجل،
1: وجاء رجل
0: بعدين عملوا في إيه؟ قتلوه. عملية في القرية خلاص،
1: صح،
0: قضي الأمر. طيب، فالله عز وجل لما يريد إهلاك قرية، لأن هذه القرية لم يرد الله إهلاكها إلا بعد أن ظلمت وطغت وانحرفت وابتعدت عن طريق الله،
1: فإرادة الله معلقة على فعل العبد لا سابقة منه.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى الإرادة جاءت متى؟ لما كذبوا.
1: صحيح.
0: متى؟ عندما لم يشكروا. حتى انظر على المستوى الفردي، أنت متى تشعر برضا النفس؟ متى؟ عندما تطيع الله. تطيع الله سبحانه وتعالى. الله كان ليه الشيخ رحمة الله عليه يقول يا عمر يا ابني شوف احنا هو تركنا الدنيا وعشنا لله عز وجل ندعو الله سبحانه وتعالى، جرت وراءنا الدنيا تلهث تجري رغم الابتلاءات ولكن
1: الدنيا هي الدنيا تجري وراء الاخرين ايضا، وراء عشاقها تجري الدنيا ايضا.
0: لا هم يجرون
1: اموال لا وسلطة لا لا لا وجاه ومال
0: هم يجرون خلفها. لا لا لا هم يتون خلفها.
1: والله هؤلاء يعينون هؤلاء.
0: لا لا لا ما عندهمش.
1: يعزلونهم.
0: لا لا لا
1: ما يتحكمون فيهم.
0: لو ولا يتحكمون ولا يقدر يتحكم، وهو تعبان ومتعب ومرهق وتقعد معه تلاقيه مكتئب وحالته والعياذ بالله والمليارات اللي عنده لا يشعر بقيمتها ولا قيمة له للمال عنده. سبحان الله.
1: مشكلة سوء الخاتمة للعبد هل تنسحب على الأمة؟
0: بلا شك.
1: كيف؟
0: أنا الآن والعياذ بالله هناك إنسان سبحان الله ما هو ليه الحديث قال إن لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. يعني إيه؟ يعني إذا
1: لم تقف وجه الظلم الأمة ولا أم فئة محددة؟
0: فئة الظالمة.
1: لا يعني من
0: من هي الظالم؟ كل من يقول لا إله إلا الله.
1: كل من يقول
0: لا طبعا ياخذ الى
1: عن فئه العلماء فقط.
0: لا لا لا والعلماء دول يعني هم دول لان لازم نضحي بهم يعني وحدهم ما كله يتعاونوا على البر والتقوى. نخوه هو لازم الظالم يكون يعني صاحب مسؤوليه؟ لا ممكن يكون الظالم انسان يعني الله واحد مخرج لا قيمه له في الحياه يعني اذا لم يتق الله يعني ويعمل عمل مشين يطلع بيه على الشاشه للناس كيف انا نضرب على يده؟ كيف لا نوقفه؟
1: لأن هنالك من أعلى منه.
0: لا لا
1: من
0: لا,
1: يشغله.
0: لا لا أنا لا يجب أن تقف الأمة، يجب أن الأمة تقف وتعترض وتمتنع وسبحان الله.
1: لا لو كان هذا سهلا وقفت الأمة.
0: لا لا الأمة لا تقف، لا الأمة تتفرج، الأمة تشاهد. لا لا لا حبيبي نقول ودعت كده الله شفت المسلسل الفلاني وتناقلوا الأخبار. لا يعني مشكلة.
1: يعني فضلاتكم تحمل الأمة وزر ما هي فيه.
0: يعني هو الأمة هو جاء بنو صهيون فوضع على الشاشة ما وضعه المخرج المسلم؟ لا لا لا ما حدا احنا من تخاذلنا صار هذا الإمعة هو الذي يتحكم في إعلام الناس. طب كيف نحن نقف في وجهه؟ لابد نمتنع عن الذكر، نمتنع عن نشر أخبار في الصحف، لا يوضع تحت الميكروسكوب، لا يوضع تحت الأضواء، نهمل ذكره.
1: صعب صعب, صعب هذا في ظل هذه التوازنات الموجودة والعلاقات المترابطة والمتشابكة. صعب.
0: متى تستيقظ الأمة؟
1: هذا سؤال كنت أسألك إياه.
0: أنا سألت الناس في خطبة الجمعة بالأمس.
1: نعم.
0: قلت لهم إن إن إن ال ال ال ال الفريق الكرة في أي بلد لما يهزم تقوم الدنيا ولا
1: لجنة.
0: لجنة لجان.
1: صحيح.
0: وقد تكون
1: وزير
0: أيضا لدراسة لماذا لم يسجل اللاعب رقم كذا الهدف الذي كان سبب نجاة الأم سبب نجاة الوطن كله. طيب هزائم الأمة المتكررة على مدى القرون السابقة أنا اقترحت على الإخوة المصلين بالأمس اقتراح تلوم راسلوني سواء على صفحتي أو على الفاكس أو على التلفزيون حتى في أي وقت كل واحد يكتب من وجهة نظره ما سبب تخلف الأمة؟ تدي نصيغ هذا الصياغة مع بعض من الدعاة وأصحاب الحل والعقد والمفكرين على مستوى العالم الإسلامي. ويتعمل مؤتمر كبير يسمى مؤتمر النهوض بالأمة. من أين نبدأ؟ ولتكن على مراحل. نحن كعرب نريد الحل الآن. لا نريد أن نقول الجيل الذي فوق 50 الآن الذي يقود في كل مكان يعمل مرحلة. وبعد 20 سنة يتسلمها الجيل الذي بعده. يبقى مثلا على مدى قرن ان شاء الله ربنا تنهض الأمة هكذا اذا اردنا ان نطرق الباب. لكن ان نترك هذا ينتقص من ديننا وهذا ينتقص من علمنا وهذا ينتقص من يعني ليس هذا يعني عمل الصالحين او عمل الناس الذين يريدون حسن الخاتم.
1: نعم. يبقى الاول لابد ان نجتمع في وادي التقارب مع بعضنا البعض.
0: لا ان يحب بعضنا بعض. لن نجتمع الا لا لا لا لن نجتمع الا بحب
1: ونحب الأوطان ونحب البلاد.
0: وما لا طبعا طبعا حب لا إله إلا الله نحب الأوطان ونحب البلاد لأن ما من متدين إلا وحب وطنه. أكثر الناس حبا لمكة كان رسول الله وخارج منها. ونحن كلنا نحب أوطاننا ونحب أوطاننا عندما تتمسك بالإسلام أكثر. يعني هذه القضية.
1: إذن البداية من عند القرآن والسنة.
0: إن لم نبدأ من القرآن والسنة وننتهي إلى القرآن والسنة
1: ستسوء الخاتمة.
0: عشان انت يعني اجدت فاوجست.
1: بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مره اخرى. ماذا بقي من الاعمال التي تعمل على سوء الخاتمه والعياذ بالله؟
0: والعياذ بالله أسوأ عمل وهو الرياء.
1: الرياء
0: او المراءه. نعم. يراؤون الناس، يعني صوره من الوجه الاخر للنفاق.
1: ما الفرق؟
0: لا، المنافق له
1: في الدين.
0: لا، المنافق له علامات،
1: له علامات يظهر عكس ما يبطن.
0: لا، هذا من كما قالوا من النفقاء اليربوع. اليربوع له لبابين في الجحر.
1: صحيح،
0: يطلب ده يخرج من باب، والعياذ بالله رب العالمين. صح. فده هذا هو النفاق والعياذ بالله رب العالمين. لكن كلمة نفاق كلمة صعبة، لأنك عندما تصف يعني إنسان بالنفاق، هذه عملية يعني لابد أن الإنسان يتحرس. يعني لا داعي لأن تهجم على إنسان بوصفه بالنفاق إلا إذا اكتملت فيه شروط.
1: ما دلائله؟
0: أولا بطبيعته دائما يعني إذا حدث كذب، هو كذب على مش كذب مرة،
1: طبيعة
0: صفة. إذا وعد أخلف مش مرة نجم. ولكن في مسألة الوعد أنت لا تصف بالنفاق إلا إذا تيقنت أنه كان يعدك وهو ينوي ألا يفي.
1: بمعنى
0: يعني أنا أعدك وعد.
1: نعم.
0: قابلني بعد ساعة. يا بعد ساعة ابني مرض، حدث لي مشكلة، لم أستطع أن أقابلك، لم تلتمس لي من عذر إلى 70 عذرا. لست منافقا في هذه اللحظة، أنا لست منافق، وإن وصفتني بهذا فأنت كما تقول.
1: يرتد علي
0: والعياذ بالله رب العالمين. فقضية ليس ليس ليس الخلف أن تعد وأنت تنوي أن تفي، وإنما الخلف أن تعد وأنت تنوي ألا تفي.
1: هذه واحدة وتلك لا نعرفها. لا نعرف أنه لا يعد وأنا يتقر أنه ألا يعد.
0: لا، ليس من طبيعتي أن يصنع هذا. لا، ليس
1: ولكن مع الاثنتين الأخرتين إذا أتمنى خان وعهد
0: إذا اجتمعت الأربعة مع إنسان خلاص، وأنت ماذا تريد؟ هذا هو النفاق.
1: كان منافقا خالصا
0: والعياذ بالله رب
1: العالمين. الرياء
0: أنا أتجمل أمام الناس، أنا مع زوجتي مثلا والعياذ بالله بذيء اللسان، طويل اليد، قابض الكف في الانفاق، بخيل مسيك، ها، وبعدين مع اولادي عندي حواجز بيني وبين اولادي. اذا جلست في مكان لابد من ضروره معامله الزوجه كما كان يعاملها، ويقول كلام كبير. لابد من صداقتك مع اولاد. هذا هو الرياء، ان اصلي في بيتي في دقيقه واصلي في المسجد في ساعه.
1: هذا المقصود بقول الذين هم يراؤون.
0: تمام، والعياذ بالله رب العالمين. يعني تجد هتظهر في اخلاقياته كيف؟ يوم 29 رمضان انت لن تجده في المسجد، خلاص يبقى كان يصلي رمضان عشان تقول ده فلان كان يصلي في المسجد. عايز اكتر من كده؟
1: هذا رياء.
0: هذا رياء والعياذ بالله رب العالمين.
1: يرى الناس،
0: لابد ان نعيد حسابات. وبعدين ايه؟ لا يعني ان الذين يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا
1: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب.
0: انا لا اريد ان احمد بشيء انا لم اصنعه، ان ينسب الي خير انا لم اعمله.
1: ولكن جميل ان نحمد بما لم نصنع.
0: لا، دي مصيبه.
1: شيء طيب في الحياه ان تنسب الينا اعمال لا نقوم بها.
0: هذا من باب هذا من باب الاستدراج، هذا من باب الغرور،
1: استدراج.
0: هذا من باب عدم هذا من باب عدم رضا الله.
1: يقول هم قالوا في هكذا.
0: لا والعياذ بالله. لا لا لا،
1: نسبوا الي كذا. لا بأس.
0: طيب اذا نسبوا مره فلتكن لي هذه وقفه مع النفس لكي اكون هكذا،
1: لكي
0: اكون هكذا.
1: واذا لم استطع ذلك؟
0: لا اذا لم استطع لما يسأل. اولا يعني اذا انا احاول،
1: واذا فشلت
0: خلاص يبقى اجر بالنيه، احاول مرات ومرات طبعا.
1: واذا اعترتني النفس ببعض الاقاويل بان هذا سيكون محرجا لي مثلا، بان هذا يتنافى مع مكاني ومقامتي وكذا
0: محمد وكذا. احنا قلنا من زمان يعني مرضات الله هي المقصد الاسنى في المساله.
1: صح،
0: بس مرضات الله عز وجل.
1: يدين نفسه ويواجهها.
0: بس.
1: ماذا بعد الرياء والعياذ بالله؟
0: احنا
1: موجود الرياء كثير فضيلة الشيخ.
0: لا اله الا الله. واللي من ليس عنده رياء
1: سلم يا رب.
0: يعني سلني عن من ليس عنده من الرياء او المرأة.
1: كان الرياء موجود بالسلف قديما؟
0: لا كان
1: ما منشأه
0: اصلا. انت عارف الياسير من الرياء شرك.
1: اليسير من الرياء
0: شرك.
1: شرك
0: والعياذ بالله اليسير.
1: سلم يا رب. الموضوع اكبر من هذا بكثير.
0: ابو حامد الغزالي قال انا اصلي امام وركعت.
1: نعم
0: وركعت.
1: نعم.
0: فقال احد المسبوقين اصبر اصبر او انتظر او انا اشعرت ان انا اريد ان
1: يعني ان الله مع الصابرين.
0: ان الله مع الصابرين.
1: نعم.
0: عند ابي حامد يقول هناك راي للشافعيه انه ابو حامد الغزالي شافعي المذهب شافعي المذهب.
1: نعم.
0: يقول قد تبطل صلاته او ارى ان تبطل صلاته. ليه؟ قال لانه لم يصلي لله. تمالك انت باللي جاي تمالك يعني اجعلها لله خالصه ما لا تدخل
1: خذ وقتك كما تصلي.
0: قال ابن عباس انا لو قلت لولا الكلاب لسرقتنا اللصوص لكنت مشركا. هو هكذا
1: حسب لكن أقول. يعني اعقلها وتوكل الاخذ بالاسباب
0: لا شك هذه لا تنافي تلك.
1: نعم.
0: يعني هو الماء يروي ولا المريض ولا الدواء يشفي ولا لا لا لا مسألة دي اخذ بالاسباب ونحن مكلفين بها مكلفون بها. تمام تمام.
1: نعم.
0: تمام.
1: ثم
0: مسألة والعياذ بالله رب العالمين القلب وما فيه ده. القلب وما فيه ده من سوء الختمة. سيبك انت من الجوارح اركن الجوارح على جنب تعال للقلب. احنا مصابون في قلوبنا.
1: هو سوء الخاتمة معلق على القلب ام اعمال الجوارح؟
0: القلب اولا.
1: القلب.
0: القلب
1: والجوارح ايضا
0: ثم الجوارح بس القلب اولا. بس اذا صلح القلب اذا صلح هتلاقي الجوارح منضبطة. ليه ليه انا لما يجيني الم في قلبي معين بسيط اجي على الطبيب؟ كل الناس خاف الا القلب.
1: صحيح.
0: يجي على الطبيب ليه؟ لانه خايف عليه على دنياه. لكن لو اصيب في قلبه بانه لا يخشع لا يقشعر لا يحن على الناس لا يتواضع مليء بالكبر مليء بالحقد لا يذهب الى الطبيب. مش له طبيب؟
1: صحيح.
0: ها فاين هو؟ لان العلماء قسموا القلوب اربعه. قال لك قلب الـ الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ لا يحب الا الله. هذه قلوب الصحابه كل ما تجده في وقت تجده يحب الله عز وجل ودود مع اخوانه سبحان الله متواضع هادئ النفس كريم مضياف بشوش الوجه الناس كلها تشكر فيه وتحمد فيه. وفي قلب الدنيا فيه طافحه اذا جاز التعبير يعني.
1: نعم.
0: تطفح فيه الدنيا فهذا قلب سبحان الله العظيم يعني يعني اذا اعطي منها رضي وان لم يعطى ظل ساخطا. وفي قلب كده ايه ساعه وساعه
1: بين بين
0: بين بين يجي رمضان يعبد. ودي احمل رساله مهمه الى كل المشاهدين والمشاهدات ان الذين واظبوا على العبادات في رمضان حذاري ان ينتهوا بعد رمضان الذي يعمل احباط للقلب.
1: هي كفاره يعني رمضان لما رمضان كفاره لما بينه
0: بس مش رمضان بس
1: هو يعمل على هذا المنوال.
0: لا لا لا لا
1: يعني هذا رمضان وبعد رمضان
0: ياتي رمضان. فهم النص خطا. لا لا لا لا رمضان احنا قلنا ان هو ال- ال- ال- ال- ال- القمه في العباده الحسنه فيه مضاعفه ولكن من خلال من رمضان لرمضان المجتنبة الكبائر. خلي بالك من النص الحديث انا من رمضان لرمضان اكذب واورابي واظلم وافتري سبحان وبعدين اقول رمضان رمضان كفاره
1: ثم نحج ويغفر له كل هذا ونرجع من جديد مره ثانيه
0: الا الكبائر يا محمد ايه من الجمعه الى
1: مجتنبة الكبائر
0: الصلاه للصلاه جمعه للجمعه رمضان لرمضان كفاره ما بينه مجتنبة الكبائر طالما في كبائر لا ازاي كيف والقلب الرابع قلب ايه احيانا تعلو عنده الاخره يبتدي ايه يعني يهتز شويه في درس علم جلسه طيبه تذكير آية أحاديث فهمه قضية معينة تفاعل معها وأحيانا الدنيا تاخده سهل هذا إيه متردد ده يوم القيامة ده نيجي لحلقة الصراط ده نوره مرة يضيء ومرة يخبو كلما أضاء لهم
1: مشوا فيه
0: وإذا أظلم عليهم
1: قاموا
0: يروح منتظر لما ما فيش طريق ظلام
1: صحيح
0: فده إيه اللي هو الإيمان بتاع إيه على سطر وسيب سطر إيمان ساعة وساعة ده ساعة دايما اللي تذكره
1: ساعة وساعة
0: ساعة وساعة دايما اللي بتتعبني هذه ساعة
1: ما ينفعش
0: ما ينفع لا لا لا إيمان الإيمان يؤخذ ككل.
1: نعم. نعم. إذن سوء الخاتمة معلق على القلب أولا. نعم.
0: معلق على القلب
1: والقلب فيه من الأمراض الكثير طبعا
0: وإلا ودي مهمة الناس في الأيام يعني نحن اليوم ربما تكون ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله رب العالمين أو في باقي من السويعات الباقية من رمضان إن شاء الله. طب لعلها وقفة لأصلح ما في القلب وكل واحد شوف
1: هل ينصلح ما في القلب بليلة أو بسويعة؟
0: الله أكبر الله أكبر بتوبة صادقة ووقفة صادقة سبحان الله يعني واحد يكون في قمة الكفر وينطق بالشهادتين خلاص انتهى الموضوع كده. سبحان الله. الرجل في الخندق عبر وقال له يا رسول يا محمد لو انا اسلمت الان ودخلت معك وجاهدت معك هؤلاء وقتلت ادخل الجنة؟ فلما عرف ان الاجابة بالاجاب نطق بالشهادتين بدل ما كان الفرس ناحية المسلمين فالفرس بتاعه ناحية الكفار. جاءه سهم غرب سهم كده طايش بالضبط كده سهم طايش فرزق الشهادة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال تبوأ الفردوس الأعلى وهو لم يسجد لله سجدة. حسن خاتمة ولا مش حسن خاتمة؟
1: حسن خاتمة.
0: طب لو انتظر هناك شوية
1: سوء
0: بس كده هي هذا الفرق.
1: هو في الحالتين مقتول
0: الله يرضى عليه بس الله. عن أقتل أدخل الجنة. سبحان الله تغيير. شوف النية راحت فين النية جابته فين.
1: صحيح.
0: فأنا بدل ما أقول إيه طب ما أنا لما أظلم أخويا المسلم وأغتابه طب ممكن أموت الآن طب أروح فين؟
1: هيسامحني يوم القيامة ربنا يقول سامحوا دخلوهم الاثنين الجنة.
0: لا ده ما متى لما كنا متعود على العفو اصلا. لا لما كنا انا متعود على العفو انا اصلا مش متعود على العفو.
1: يعني معذره في اللفظ اوكازيون وكان الاحاديث الموجوده الموضوعه على النبي والمكذوبه تصور لنا هذه الموضوع بانها
0: نحن عندنا ايات الرحمه 213 وايات العذاب 213 الحديث عن الجنه 157 مره الحديث عن النار 157 مره دي اعداد يا ابن القران موجوده واخواننا يراجعوا ورانا ويشوفوا
1: يعني يقول يسامحوني يوم القيامه ان شاء الله ربنا يقول ابن لهم
0: مخرني في الجنه ما خلاص ما ده كويس ما ده عظيم بقى ده راكب بحر الاماني.
1: هذا غرور بالله سبحانه.
0: هذا غرور بالله. ها هذا غرور
1: يعني ليه يعتمد على الشفاعه؟
0: الشفاعه لما يكون يا ابني واحد جايب قلت لك 49% ها ياخذ درجه.
1: ما الرسول يقول للرسول ادخل النار واخرج منها كل من قال لا اله الا
0: لا
1: الله.
0: لا لا بعد ان ياخذ مده من العقاب. وما قال الرسول ادخل النار وخذ ما فيش الكلام. من قال هذا الكلام؟
1: شفاعه يتعلق بالعرش.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام ده هنيجي ليه تفصيلا. انت تستبق الاحداث وتقول كلام عجيب النهارده.
1: هذا هذا هذا الكلام يملا القلوب بالاماني والغرور بالله سبحانه وتعالى.
0: لا لا ده يملا القلوب بالظلمه. فلا تعبد رب العباده على حقيقته على حقيقه العباده التي خلقت من أجل.
1: البعض يتذرع أيضا بما ورد في التراث كما قال عن هذا الذي قال في التراث إن قال لي كذا سأذكره بكرمه وبفضله وبرحمته.
0: يقول براحته. لا يقول براحته. ده واحد عنده رصيد بيتودد به إلى رب العبيد. وإحنا فين الرصيد اللي إحنا عملناه؟ رصيد إيه؟ فين قيام الليل؟ فين رعاية اليتامى؟ فين رعاية الأرامل؟ للأرملة في المجتمع عبارة عن سهم المطلقة المجتمع عبارة عن زي الكلب الضال.
1: لما تركز على النساء تحديدا في المجتمع
0: الضعيف يا مؤمن. لا إله إلا الضعيفة.
1: والله اليوم الرجل أصبح أضعف من النساء
0: يا عم. ضعف
1: قوانين إيمانه. ومحاكم
0: ضعف إيمانه هو الذي صيره إلى هذا. والله لو عملها بما يرضي الله لنزلت علينا بركات من السماء والأرض. هذه تدعو علينا وعلى كل عليه مش على زوجها فقط ولا أبوها فقط تدعو علينا كلنا.
1: وبهذه الدعوات تسوء الخاتمة
0: طبعا. تدعو علينا تقول العلماء اللي علموهم والدعاء والإعلام اللي عمل والوزير اللي ياخذ دعاء دعوة المظلوم. تدعو على دولة بأسرها وتستجاب. أنا أركز عليهم لأن دعاءهم خطير خطير يا أخي. يعني يا ما فيه يعني دموع ثكالة ودموع أرامل ودموع مطلقات منبوذين في المجتمع وكأنهم يعني سرطان أو داء. فأين رحمة المسلمين؟
1: يعني لا نود ان نغل في هذا الموضوع لانه فيه تفصيل كثير سوف نتناوله في الحلقات الاخرى. طيب ولكن هذا من شواهد سوء الخاتمه
0: بلا شك ان يكثر الظلم في المجتمع
1: ايا كان نوع مستوى الظلم.
0: شوف بدايه الظلم يعني من ما دخلت النار في هره. مش ده بدايه الظلم اهو.
1: صحيح.
0: هره والهره كثير يعني
1: كثير. صحيح.
0: ولا سبحان الله
1: كثر.
0: كثر صفوان
1: فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي كيف نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى ونحسن خاتمة؟
0: أول شيء لن تصلح أمورنا إلا بما صلحت به أمور أسلافنا. أمور أسلافنا
1: نعم.
0: صلحت أمور أسلافنا بالكتاب والسنة ونحن طالما نؤلف ونضع ونضع العقل فيما لا يجب أن يوضع فيه وننظر لأنفسنا ونمنهج لأنفسنا ونضع قوانين عجيبة لأنفسنا لن تصلح نهايته.
1: مثل ماذا؟
0: شوف
1: يعني هنالك صلاة وهنالك ميراث وهنالك حجاب وهنالك مساجد ما الباقي الذي نطبقه؟
0: ما الباقي الذي تريد أن أطالب الناس بتطبيقه؟ يعني الدين هو ده اللي انت قلته ده كل ده ايه ده 3%
1: 3% من الدين
0: 3% من الدين
1: ما الدين المفروض ان يطبق
0: ان ارى كل مسلم ومسلمة نسخة مصحفية تسير على قدمي فيها اوامر الله ونواهيه
1: هناك ازهر وهناك مدارس قرآنية ولجان تحفيظ قرآن كريم وجمعيات تحفيظ قرآن كريم
0: جميل جميل جميل
1: وانتم تعملون في احد هذه الفروع على تحفظ القرآن جميل موجود
0: جميل جميل جميل بعد الحفظ جميل هذه الخشرة هذا هو العنوان اين الكتاب
1: الكتاب مع العلماء الذين يحفظونه
0: لا لا لا كتاب القرآن. بعد الحفظ لا بعد الحفظ حفظت القرآن
1: نعم
0: ها وبعدين ذهبت الى البنك الربوي ها حفظ القرآن وزوجته غير محجبة حفظ القرآن وهو أكل الميراث حفظ القرآن وهو يغتاب محمد خالد حفظ القرآن وهو يظلم فلان حفظ القرآن وهو يعني يجور على حق جار ما فائدة صار القرآن حجة عليه يأتي ليشهد عليه يوم القيامة لا لا أين الدين أنا أقول لك أين الدين بس الدين ككل الدين ككل سبحان الله يعني الصحابة رضوان الله عليهم لماذا تكثر أسئلتنا اليوم وما كثرت أسئلة الصحابة
1: 13 سؤالا
0: ليه قديم. لأنه كانوا يعملون ونحن لا نعمل يعني يعملون بالدين الدين في واقع حياته فما هيسأل ليه ياخذ الكلام سبحان الله
1: على هكذا ربينا أو ربينا
0: على هكذا ربينا فلنعد صياغة تربيتنا مرة أخرى على منهج الكتاب والسنة
1: علم كيف وفضيلتكم تقول الآن البنك وكذا وكذا وكذا كل هذه أمور من حولنا
0: عظيم ولكن أنت لو سرت بالمصباح الذي فيه كتاب وسنة لصغرت هذه الفيروسات والميكروبات وضمحلت وما صارت في حياتك شيئا وما صار في حياتك إلا الله ورسوله هذا يقين أنا مش كلام نظري أنا لو أكلمك نظريا أنا أكلمك عملي سر في طريق الله تجد الدنيا تسير خلفك الدنيا كلها ولن يأتيك منها إلا الحلال وسوف يأتيك منها نصيبك الله هو أنت تظن أن اللص الذي سرق لو صبر لما أخذ ما سرقه ولكن من حلال بس مين يقول له هذا الكلام الموظف المرتشي لو لم يرتشي ومد يده لو صبر لجاءته هذه الرشوة مالا ولكن من طريق حلال
1: فضلتك تقول صبر في 3 أحرف صبر هذه حينما نترجمها إلى وقت زمني كم تستغرق من حياته
0: تستغرق تهذيب النفس وإصلاحها طوال عمره تستغرق طوال عمره
1: وإذا قال من حقي أن أعيش
0: لا يعيش بمرضاة الله هذه المعيشة أما هذه يعني دي اسمها بالضبط أن أعيش المعيشة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لكن الثاني إيه ولجأنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا 1000 سنة فهو واحد يقول لك حتى في لهجة مصرية لما تقول لواحد وهو يعني زهقان من الدنيا كده يقول له ولذا حالك فلان يقول لك عايش يعني ايه يعني ميت والعياذ بالله هو يقصد هذا يعني
1: صحيح
0: يعني
1: يرتع
0: لا يعني عارف معيشة زي ايه زي معيشة الهوام والحشرات والدواب يعني بالضبط كما السوائم وغرائب الإبرة بس لكن يحيى ان الدار الآخرة لهي الحيوان الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية ليست إلا بكتاب الله حياة القلب عندما يحيا قلبي مع كتاب الله يحيا سواء في رمضان ولا غير رمضان سواء في بالليل أو بالنهار سواء في الجهر أو في العلن أو في السر هذه الحياة
1: وإذا صنع هذا يضطهد من قبل الحكومات ويطرد ويشرد وكذا وكذا وكذا إلى ما تعلمه فضلته
0: وهذا ميراث النبيين لن تضاء آخرته إلا إذا احترقت دنياه
1: قول فصل
0: أيوة طبعا من احترق
1: إذن فلندعو جميع السادة المشاهدين إلى أن يحرقوا دنياهم
0: لا لا من احترقت بدايته أشرقت نهايته
1: من احترقت
0: بدايته أشرقت نهايته يعني احترقت أحرق الشهوات والغرائز أحرق اللسان الذي يعني يكذب ويزور وينم ويخوض ويتكبر أحرق هذا مش أحرق يعني أحرقها إنما يعني أغفلها رباها
1: هذا ما قصدته أيضا
0: وتمام.
1: ولكن يعني. هذا الصنيع كداعية إسلامي 35 عاما في مجال الدعوة الإسلامية سهل الوصول إليه
0: هو ليس بالسهولة المتصورة لكن لابد لي أن أخطو خطوات
1: يعني فيه صعوبة أيضا
0: لا إله إلا والذين جاهدوا فينا
1: لنهدينهم
0: بس أنت تطرق الباب
1: تقول جاهدوا
0: أيوة لا الأمر يريد مجاهدة يريد مجاهدة الصحابة جاهدوا أنفسهم الله الصحابة يقول لك نزل الخمر أو نزل القرآن وقلنا أصحاب خمر نشربها فلما طاف أنس في شوارع المدينة يا معشر المسلمين إن ربكم قد حرم الخمر من فوق سبع سماوات أراق المسلمون دنان خمورهم في الشوارع حتى كأن سيلا عارما أصابت شوارع المدينة ظلت رائحة الخمر أسبوعا كاملا في المدينة من كثرة الخمور
1: وانتهت القضية
0: ومن كان في فمه جرعة من جهة
1: ألقاها رجاعا
0: هذا جهاد أم غير جهاد
1: الآن نصفصت الأمور كثيرا ونتفلسف
0: الله يرضى عنها بس كثرة الأسئلة وكثرة الصفصطة وكثرة الجدل هو الذي أزاحنا إلى الوراء لكن نحن يجب أن نضع خطة ما هي الخطة؟ أن نعود للكتاب والسنة
1: إذا تحدثنا في التدخين نقول مكروه
0: بالضبط يعني هو يريد أن يمنطق لنفسه سبحان الله الحجاب ما هي حشمة الست أنت مالك يا أخي ما بتصلي ما شاء الله عليها أنت لا. أنت كده تخرجها من الدين إحنا عم ما خرجنا حد من الدين ليس لنا أن نخرج الناس يبدو أن بعض الصائمين من كثر من شدة الصيام عليه فهموا كلامنا خطأ قال لك أن الشيخ قال لمحمد خالد أن المحجبة كافرة أنا يا ابني قلت كده
1: لا أبدا
0: لا حول ولا قوة نحن لا نكفر أحدا يا ابني سبحانه لكن يبدو أن المعترضين
1: خطأ ملحوق
0: فربنا
1: أسف خطأ ملحوق
0: لا خطأ سبحان الله
1: هم فينا حتى الآن
0: سبحان الله
1: وإذا أراد أن ينقي نفسه فلينظر إلى السلف موجود والخمر خير شاهد على هذا
0: الله يرضى عنك يعني سبحان من اراد الكتالوج واضح وبين سبحان الله
1: صحيح.
0: واضح واضح تماما والله وبسيط وميسور ولقد يسرنا القران للذكر الصحابي يا مؤمن
1: فهل من
0: مدكر يجي يقول له انا عايز ادخل الاسلام يقول له قال له علمني قال له ابا ذر علم اخاك الاسلام يقرا على سوره الزلزال فقط ما فيش غيرها
1: كف
0: فيش غيرها يبكي الرجل والكفاني تعليمه خلاص راح وراح صحابي جليل يجاهد في سبيل الله سبحان الله
1: سامحنا إذا كنا وطرنا فضيلتكم
0: الشارع
1: المسلم
0: أنا لا أتوتر
1: الذي تتجول فيه دائما ولأنكم عودتمونا أنكم تحملون أعباء الأمة دائما وتعملون على الهوض بها من كبوت
0: ليس من المسلمين من لم يحمل هم الإسلام وهم المسلمين ونحن نحمل هموم الأمة في أن نأخذها ونأخذ بأيديها إلى سواء السبيل نحن وهم يعني إن شاء الله ربنا وما نحن إلا ذرة تراب في بناء الإسلام الكبير
1: معناكم الله فضيلة الشيخ دعاء نختتم بهذا اللقاء
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
1: آمين.
0: وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما
1: آمين.
0: لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما
1: آمين.
0: ارزقنا مولانا قبل الموت توبة وهداية
1: آمين.
0: ولحظة الموت روحا وراحة
1: آمين.
0: وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا
1: آمين.
0: زدنا ولا تنقصنا
1: آمين.
0: كلنا ولا تكن علينا
1: آمين.
0: أثرنا ولا تؤثر علينا
1: آمين.
0: انصرنا ولا تنصر علينا
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من عتقائك من النار
1: آمين.
0: اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
1: آمين.
0: هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين
1: آمين.
0: ولأبنائنا الزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين
1: آمين.
0: اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال
1: آمين.
0: وارحم كل ميت
1: آمين.
0: وانصر كل مجاهد
1: آمين.
0: واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
1: آمين.
0: ومن أراد بنا سوءا فردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين
1: آمين.
0: وأخرجنا من الفتن سالمين غانمين إنك على ما تشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا
1: مشاهدينا الكرام نلقاكم في حلقة الغد ما شاء الله تبارك وتعالى حتى ذلك الحين نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي، وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الدعوة إلى الله، فكأن الدعوة إلى الله خلق من أخلاق المؤمن، يعني سلوك ثابت. ذلك أن الإناء لا يفيض إلا إذا امتلأ، فإذا امتلأ فاض على غيره. أما أن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن ثم لا تعبر عنها بحركة نحو الآخرين فهذا مستحيل. ما دامت قد استقرت حقيقة الإيمان في قلب المؤمن لا بد من أن يتحرك بها، داعياً، ناصحاً، مرشداً، موجهاً، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر. يعني الدعوة إلى الله حركة نحو الخلق. أما أن يبقى الإنسان معجباً بهذا الدين إعجاباً سلبياً لا يعنيه من حوله، هذا يعد مأخذاً كبيراً في إيمانه. علامة إيمانك أنك تسعى لهداية الخلق. وعندما نقول هذا الكلام لا نطالبك أن تكون عالماً جهبذاً ولا متبحراً ولا متوسعاً ولا متعمقاً، يكفي أن تنقل إلى الآخرين ما سمعته في حدود ما تعلم ومع من تعرف. كل واحد من الإخوة الكرام في محيطه يعد شيخاً. أنت لك درس علم، لك مرجع ديني، فأنت أمام من حولك تعد داعية إلى الله عز وجل، تسأل، تستشار. فما في إنسان يحضر درس علم وله طلب للعلم إلا ينبغي أن يفيض على من حوله. لذلك في أخلاق المؤمن عدت الدعوة إلى الله من بنود أخلاقه. أولاً، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها فهي لا تحصل إلا بالعلم. ما كل عالم بداعية، لكن كل داعية ينبغي أن يكون عالماً. تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الله بعلم. إذاً إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبد لا تحصل إلا بالعلم. قيل في تعريف الدعوة إلى الله: هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل. إذا بقيت بالقول لا تؤثر أبداً، بالقول والعمل. لذلك لا بد من أن نلحظ أن هناك دعوة صامتة، وهي دعوة بليغة، بل يمكن أن تكون أكبر داعية دون أن تحرك شفتيك. يعني أمانتك دعوة، عفتك دعوة، أن تكون صادقاً دعوة، أن تؤثر الحكم الشرعي على مصالحك في من حولك، فأنت داعية بهذا. يعني الدعوة تتوسع دائرتها إلى درجة أن كل موقف أخلاقي تقفه هو في الحقيقة دعوة إلى الله. بعضهم قال في تفسير قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمتشوق إلى الحق، الطالب له، الباحث عنه، هذا يدعى إلى الله. لكن الذي غارق بالباطل لكن منصف، هو توهم أن هذا هو الحق، فلو أقنعته بالحق لانضم إليك. هذا يدعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الترغيب والترهيب. أما المعاند المصر على ما هو فيه المنتفع، قال: هذا وجادلهم بالتي هي أحسن. صار في دعوة بالحكمة، وصار في موعظة، وصار في جدل. المعاند يحتاج إلى جدل، والبعيد لكنه لا ينتفع بكفره هذا يحتاج إلى موعظة حسنة. أما الأول الطالب يكفي أن تدعوه إلى الله وينتهي الأمر. الحقيقة الآيات كثيرة، على رأسها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة فلست متبعا لرسول الله، والذي لا يتبعه ولا يتبعه لا يحب الله بدليل أن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. من الأحاديث التي وردت في الدعوة عن أم سلمة رضي الله عنها في حديث هجرة الحبشة، ومن كلام جعفر في مخاطبة النجاشي قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا واتبعنا على ما جاء به. في ملمح في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث أيها الإخوة يعد أصلاً في التدرج في الدعوة. لا معنى أن تأمر إنسان بالصلاة وهو لم يؤمن بالله بعد، إيمان بوجود الله موضع شك، هذا لا يصلي، فإذا أحرجته صلى بلا وضوء إذا أحرجته، ولكن ابدأ معه بالإيمان بالله. إن أطاعك في الإيمان بالله ادعوه إلى الصلاة، إن أطاعك في الصلاة ادعوه إلى الزكاة. هذا الحديث أصل في التدرج. أما يدخل إنسان إلى بيت يرى صورة، أهل هذا البيت لا يصلون، أهل هذا البيت بعيدون عن الدين بعد الأرض عن السماء، ووضعوا صورة على الحائط من جزئيات الدين منهي عنها طبعا، لكن أن تبدأ بهذه، هذا الحديث يعلمك التدرج وأن تبدأ بالأصول قبل الفروع. عبادة ابن الصامت من أصحاب النبي عليهم رضوان الله قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان. إنسان يأتي بالرخاء يبتعد في الشدة، إنسان يتفوق قبل الزواج، ينحسر عنه دينه بعد الزواج، إنسان في الغنى يصلي في الفقر لا يصلي، هذا مرفوض. الإيمان موقف مصيري، ينبغي أن تبايع الله على طاعته في المنشط والمكره، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، هذا قرار يسموه مصيري. لذلك الله عز وجل أثنى على هؤلاء فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا يغير ولا يبدل. في حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام خطبة شهيرة، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم فاشهد. أول شيء بالدعوة أن يكف المدعو عن الحرام، دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فإذا في خرق بهذه القاعدة لا معنى للدعوة أصلاً. الحد الأدنى في المدعو أن يكف عن مال لا يحل له، أو عن عرض لا يحل له، أو عن مال أو عرض أو عن دم لا يحل له. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكبشارة للدعاة إلى الله يقول عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. قال بعض أصحاب النبي رضوان الله عليهم حينما تلا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال: إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. لذلك أجمع المفسرون على أنه ما من إنسان أقرب إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال: إنني من المسلمين. يعني دعا إلى الله لا إلى ذاته، ودعم دعوته أنه كان قدوة، الذي قاله طبقه، ثم عزى كل فضائله إلى الله عز وجل وقال: إنني من المسلمين. أيها الإخوة، كختام لهذا الموضوع، الدعوة إلى الله فرض عين وفرض كفاية. فرض كفاية

0: ربع أركان النجاة ليس لك فيه خيار إطلاقاً، لذلك الدعوة كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف، فلا بد من أن تسعى لنقل إنسان من الضياع إلى الإيمان، والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 670 من مقاطع حاضر التجول، والحلقة الثانية من حلقات تدبر سورة البقرة. امبارح تدبرنا مع بعض ألف لام ميم، وقلنا إن الأحرف المقطعة لها علاقة بالإعجاز والخوارق بشكل عام، والقرآن الكريم معجزة الإسلام، لأن المعجزات الحسية أو الحسية زي عصا موسى، ناقة صالح، شفاء المسيح للمرضى، كل دي بتبقى حجة على من رآها بعينه فقط، ومن سمع عنها ممن يثق فيه، يعني واحد سمع من باباه، سمع من جده، واثق ان هما مش بيضحكوا عليه، خلاص يبقى يحج عليه برضه. لكن بعد مرور أجيال لن يهتدي أحد بسبب معجزة حسية فات عليها مئات السنين أو آلاف السنين. فكان لابد للرسالة الأخيرة الباقية الخالدة، رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، من معجزة باقية خالدة أخيرة، معجزة أخيرة. فجاء القرآن ليدل على صحة هذه الرسالة، ودي أول معجزة تكون هي بتدل على صحة نفسها. يعني إيه؟ يعني المعجزات الحسية بتيجي عشان تدل على صحة المنهج. عصا موسى دلت الصحراء على صحة منهج موسى فآمنوا، ناقة صالح تدل على صحة منهج صالح، معجزات السيد المسيح انه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويشفي المرضى بإذن الله، تدل على صحة منهج المسيح. إنما القرآن هو المنهج وهو المعجزة في نفس الوقت، وده إعجاز، ده شيء غير مسبوق. طيب نيجي بقى للآية الثانية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك اسم إشارة للبعيد، بعيد هو القرآن، بعيد، لا ده القرآن قريب من الإنسان، والله الله سبحانه وتعالى قريب من الإنسان، ربنا بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد في سورة قاف. ولكن اسم الإشارة للبعيد يدل على ارتفاع المنزلة، هو تنزيل من رب العالمين، كتاب نازل من بعيد من خارج العالم، كتاب نازل على العالم من خارج العالم عشان العالم يقرأه. بالتالي اسم الإشارة ذلك يدل على ارتفاع المنزلة. ذلك الكتاب، هو ده الكتاب، مش ألف لام ميم، قلنا ليه علاقة بالإعجاز بالمعجزة، هو دي المعجزة، ألف لام ميم ذلك الكتاب، هو ده المعجزة. ومش بس كده، طب ما هو في كتب تانية؟ لا مفيش، مقارنة بهذا الكتاب مفيش كتاب آخر يصلح الآن، خلاص. ذلك الفاضل، يعني هو ده الإنسان الفاضل، مع ان اكيد هناك فضلاء اخرين، لكن لا، لما اقول ذلك الفاضل معناه ان هو ده الافضل بمسافة تسبق الجميع. ذلك الرجل، هو ده الراجل، يعني مش فيش رجالة تانين، لا نقصد ذلك الرجل، هو ده اللي احنا كنا عايزينه، ده اللي احنا محتاجينه، ذلك الكتاب. تأكيد على كده بقى، ذلك الكتاب لا ريب، وتقف على لا ريب، يبقى يدي لك معنى ايه؟ بس خلينا احط لكم صوره اهي. بصوا يا جماعه، في علامات الوقف حاجه اسمها المتعانقتين او علامات التعانق، انك تلاقي ثلاث نقط على شكل هرم كده او مثلث، زي اللي انت شايفها كده بعد لا ريب، وثلاث نقط تانيين هتلاقي بعد كلمة فيه. العلامة دي نادرة جدا على فكرة في القرآن، يعني المتعلقتين دول بيجوا قليل يعني في القرآن. معناهم ايه؟ معناهم انه يصح للقارئ انه يقف على واحدة منهم بس، ما ينفعش يقف على العلامتين، او لا يقف مطلقا، يعني يتقف على الاولى يتقف على التانية، يا اما لا تقف مطلقا. لو وقفنا على العلامة الاولى لا ريب، هنلاقي معنى يختلف عن ما لو وقفنا على العلامة التانية فيه، هنلاقي معنى مختلف تالت عما لو ما وقفناش خالص. وهنشوفهم دلوقتي التلات معاني. ذلك الكتاب لا ريب، يعني لا ريب بلا شك، هو ده الكتاب، هو ده اللي الناس تحتاجه الآن بعد أن تم تحريف الكتب الأخرى الأولى. وهنشوف بقى في البقرة الناس حرفت كتبها إزاي في الآية 79، لسه بقى بدري على منجلها. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وده يخلينا نفكر ليه ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه أيضا. بصوا، ربنا أحيانا، أولا ليه بيقول الكتاب؟ ليه ربنا ما قالش ذلك القرآن لا ريب فيه؟ ليه ربنا ما قالش ذلك القرآن لا ريب فيه؟ ربنا أحيانا يسميه القرآن وأحيانا الكتاب وهما واحد، خلاص بس عشان الناس اللي دخلت في القصة دي وقالت كلام مش صحيح وردين عليها الله يرحمه بقى، يعني الكلام ده كان كلام لا أصل له من الصحة الحياة، اللي قالوا الكتاب حاجة والقرآن حاجة وقعدوا ربنا يسامحهم بقى. القرآن هو الكتاب، ولكن قرآن يعني شيء مقروء، احنا ترجمناها ريسايتل بالانجليزي، شيء مقروء، إذن انت بتتلقى بالأذن. كتاب شيء مكتوب، اذا انت تتلقى بالايه؟ بالعين، بالقراءة، بالنظر. يبقى سواء اوديو فيديو هو موجود، انت عندك مشكلة في السمع هتقرأ بعينيك، عندك مشكلة في البصر هتقرأ هتسمعه بودانك. طب ليه هنا ربنا قال ذلك الكتاب؟ لان كتاب أنسب من قرآن هنا في هذه السورة، خاصة لأن هناك مقارنة ستعقد مع الكتب السابقة. فلو قال ذلك القرآن كده ما بقاش فيه شيء بيجمعه بالكتب الأخرى، لكن ذلك الكتاب ما في كتب سابقة، في التوراة وفي إنجيل وفي أوكي كده بقى نظر إيه، هنعقد مقارنة. تمام. طيب الحاجة التانية، هو في الوقت ده ما كانش لسه جمع في شكل كتاب، وكأن ده كان يعني تنبؤ بأنه سيكون كتاب. هذا القرآن اللي كان بينزل ومحفوظ في الصدور ومكتوب على أوراق الشجر وعلى الألواح والكلام ده هيجمع وهيبقى كتاب. طيب والكلام في السورة هيكون كتير جدا عن أهل الكتاب، فكان لابد من تسميته كتاب وتسميته بالكتاب، وانه هو ده الكتاب، لانه هو ده الكتاب اللي ربنا انزله عشان يبقى مهيمن على الكتب السابقة، يعني هو اللي بيحكم ايه اللي فيها محرف وايه اللي مش محرف. لو قرأنا بقى الآية وقفنا بعد فيه هنجد معنى مختلف. قلنا ذلك الكتاب لا ريب، يعني بلا شك هو ده الكتاب. لكن لو قلنا ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هو نفسه ما فيش فيه شك، هو نفسه لا ريب فيه، يعني لا شك فيه، يعني لا ظن فيه، يعني لا خطأ فيه، يعني لا تهمة فيه، حدش يقدر يتهمه بحاجة. الملفت هو ان الكتاب نفسه في اول صفحة منه بعد الفاتحة، بعد المقدمة بتاعته، اي كتاب فيه مقدمة وبعد كده الموضوعات، في اول صفحة منه تعتبر بعد الفاتحة بيتحدى القارئ اللي هيبدأ يقرأ انه يجد غلطة، يجد اي خطأ. يعني بمنتهى الثقة هذا الكتاب لا يتهم بأنه من عند غير الله أو أن فيه أخطاء. طب إزاي لا يتهم؟ إذا كان الكفار اتهموه واتهموه وقالوا أن فيه أساطير الأولين واتهموه. الإجابة بقى فين؟ في سورة النساء. ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني القارئ المتدبر المتفكر في آيات القرآن لا يمكن يشك في انه من عند غير الله. لكن واحد بيقرأ بسرعة مطيور ومش دريان هو بيقرأ ايه. طب انا مش انا يعني احنا مش مسؤولين عن ان مستوى ذكائه متدني، يعني دي مش مشكلتنا. انسان بيقرأ من غير ما يفهم دي مش مشكلة. لكن اللي هيقرأ ويتدبر ويتفكر لا يمكن يشك في هذا القرآن ابدا. التدبر يا جماعة مش بس بيرسخ فهم القرآن، لا، التدبر بيعيد برمجة العقل كيف تفهم النصوص عموما مش بس القرآن. انا بعد ما اتعلمت التدبر اصبح طريقتي في قراءة السنة مختلفة، كمان قراءة الاحداث اللي بتحصل حواليا بقت مختلفة، بقيت بفكر في كل حاجة، اصبحت طريقة تفكير. عشان كده تدبر القرآن هو احسن وقاية من الالحاد، لانه بيبعد الانسان بيبعد الانسان عن طرق التفكير الخاطئة، وهو الالحاد في النهاية هو طريقة تفكير بس خاطئة. طيب تعالوا نقرأ الآية بدون وقف خالص بقى ونشوف معناها ايه. ستجد ليها معنى ثالث مختلف، وكلها معاني ب ب ب بتعمل معنى واحد متكامل على فكرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني الكتاب ده بدون أدنى شك فيه هدى للمتقين. يبقى أول معنى ذلك الكتاب لا ريب، بلا شك هو ده الكتاب اللي الناس محتاجاه. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب ده مفيش فيه غلطة، مفيش فيه أي تهمة، مفيش فيه أي شك. ثالث معنى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، بلا شك إن الهدى للمتقين موجود في الكتاب ده. أنت طلبت الهداية من الله في الصفحة اللي فاتت في الفاتحة، قلت اهدنا الصراط المستقيم، صح؟ طلبت الهداية للصراط المستقيم، اتفضل يلا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اتفضل يا فهم. مش حضرتك طالب الهداية، اتفضل الهداية هي في هذا الكتاب. لكن هداية لمين؟ للي عاوزين يتقوا الله، هدى للمتقين. الهداية بتكون للوجهة اللي الإنسان طالبها. يعني أنا دلوقتي نازل من بيتنا هنا عايز أروح مطار هيثرو، فهطلب الهداية وافتح جوجل مابس واكتب له الوجهة اللي أنا عايز أروحها مطار هيثرو، فهيطلع لي هدى للمسافرين. وأنا مسافر، أنا هسافر، لكن أنا نيتي السفر، عشان نيتي السفر بقيت اسمي دلوقتي مسافر، فبيطلع لي هدى للمسافرين. الكتاب ده هدى للمتقين، يعني الناس اللي تريد أن تتقي الله، اللي هتبدأ طريق التقوى. عشان بس في ناس يقول لك طب ما دام هم متقين محتاجين الهدى في ايه؟ لا يا حبيبي، ده معناه ان هم عندهم نيه انهم يبقوا متقين، عايزهم الرغبه يبقوا متقين، هو ده الهدى اللي ايه؟ اللي هيهديهم. طيب الانسان اللي يقرا القران ويتدبره ويركز على الهدف الاساسي من ويركز على الهدف الأساسي من القرآن بالنسبة للإنسان، سيجد إن هدفه هو إنه يجعل الناس كلها متقين. فستجد إن التقوى بمشتقاتها كلمة تقوى، يتقون، تتقون، اتقوا، متقين، كل المشتقات دي وردت أكتر من 200-250 مرة في القرآن الكريم. يعني إذن ده معنى مهم جدا. أولا عشان يرد في أول صفحة في القرآن كده، عشان يرد في أول سورة البقرة كده، إذن ده معنى مهم جدا. طيب تعالوا نفهم التقوى شوية. هناك ثلاث درجات من التقوى. أول درجة اتقاء النار بلا إله إلا الله محمد رسول الله، دي أول درجة من درجات التقوى، هي اعتناق الإسلام والبراءة، التبرؤ من أي دين فاسد أو مذهب فاسد يخالف دين الإسلام. هذه أول درجة من درجات التقوى. الدرجة الثانية اتقاء الذنوب، ده بيكون بعد ما الإنسان يعني الإنسان يعرف نقاط ضعفه فين ويتجنب نقاط الضعف دي عشان ما يقعش في الذنب قبل ما يقع في الذنب. لذلك مثلا إنسان بيشرب خمر واستطاع ان هو يتوقف عن شرب الخمر، فأصبح يتجنب الأماكن اللي فيها شرب خمر عشان ما يضعفش، يبقى هو بيتقي الوقوع في الذنب. لما سيدنا عمر بن الخطاب سأل ابن عباس عن التقوى، قال له ما هي التقوى؟ انتوا عارفين سيدنا عمر بن الخطاب كان يحب ابن عباس جدا، وكان بي بي بيسأله كده أسئلة، كان نوع من الاختبار، ان ابن عباس كان صغير بس هو كان فرحان بيه، وعشان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاله وكان شاب نبيه وعنده علم كبير، فقال له ما هي التقوى يا ابن عباس؟ فقال له هل مشيت في طريق فيه شوك؟ مشيت قبل كده في طريق فيه شوك؟ قال نعم. قال فماذا فعلت؟ قال شمرت واجتهدت، يعني رفعت التوب بتاعي لفوق، شمرت توبي يعني رفعته لفوق عشان ما يتعلقش بيه شوك، واجتهدت يعني اني ابص اين اضع قدمي، لازم اضعها في مكان خالي من الشوك. قال فذلك التقوى، يعني هي التقوى انك تحسب خطواتك بحيث ما تقعش في الذنوب، تكون شايف كل خطوة انت بتحطها فين، رجلك بتحطها فين قبل ما تحطها. النوع الثالث من التقوى هو نوع عالي بتاع خصوص الخصوص، انك تقي قلبك من ذنوب القلب. ركزوا بقى معايا قوي قوي. حديث صحيح، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، عارفين احنا يعني صدوق اللسان، واحد ما بيكذبش بيقول الحق ماشي، لكن فما مخموم القلب؟ يعني ايه مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي، لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ركز معايا بقى، لا اثم فيه ولا بغي، خلاص ما بيرتكبش المعاصي اللي بترتكب بالجوارح، مش بيعتدي على الناس بإيديه ولا بلسانه ولا بعينه ولا، لكن ولا غل ولا حسد، يعني مش بيعتدي على الناس بقلبه. هو حد بيعتدي بقلبه؟ زي ما في معاصي جوارح في معاصي قلوب، وهي أخطر وأعظم من معاصي الجوارح، لأن معاصي الجوارح أمرها سهل، الفقه ضبطها بالحلال والحرام، خلاص عندك قائمة من المحرمات خلي بالك منها، أنت كده اجتنبت معاصي الجوارح، حرام تأكل خنزير، حرام تشرب خمرة، حرام تكذب، حرام تنظر إلى عورات الناس، أمرها واضح وأمرها سهل على فكرة بالنسبة للتانية بقى. معاصي القلوب محتاج انسان، محتاجة انسان يقظ، انسان مصحصح كده بيحاسب نفسه، هو انا عندي كبر؟ طب هو انا مغرور؟ هو أنا حقود؟ هو أنا حسود؟ يعني بحقد على الناس اللي عندها شيء مش موجود عندي؟ هو أنا بكره الناس لأسباب غير عدائهم للإسلام؟ يعني ممكن تكره واحد عشان هو عدو للإسلام، لكن هل ممكن تكره إنسان لأن دمه تقيل؟ ده لا يبرر أنك تكره مسلم أبدا. هل ممكن مثلا يكون في ليك زميل أشطر منك في الشغل فتكرهه في قلبك؟ دي كارثة، دي معناه أنك عندك مصيبة سودة، دي معاصي للقلوب. هل أنت ممكن تكره واحد عشان رغاي أو صوته عالي؟ لا، هذه نقطة بقى. أنا ممكن أتجنب أمثال هؤلاء لكن ما أكرهش الناس. طيب، يعني دي أسباب تافهة عشان واحد يكره في حد. إذن التقوى أن تقي قلبك من معاصي القلوب وتقي جوارحك من معاصي الجوارح. طيب نرجع بقى بسرعة للهدى عشان ما نعديهاش. الهدى كمان نوعين، هنجيب الآية. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى نوعين، هدى الدلالة، لأن في ناس بتقرأ الكتاب وما بتؤمنش، بتقرأه ما بتؤمنش، ما هدهاش؟ لا، هداها هدى دلالة. الهدى نوعين، هدى الدلالة وهدى الإعانة. هدى الدلالة انه يدلك على طريق الهدى، لو انت ما سمعتش الكلام دي شغلتك، دي مشكلتك انت. يعني انا بنزل من البيت اشوف كده ايه يفط بتقول لي مدينة كذا على بعد كذا اعمل يمين كذا، ده هدى البتاع اللي يفط في الشوارع دي، هدى دلالة بتدل الناس كلها. هدى الإعانة بقى اني اخدك من ايدك اوصلك، خلاص هبعد عن الدين خالص كده، خلاص ابعد عن الدين دلوقتي. واحد سأل واحد تاني عن الشيوعية، عارف ان صاحبه اللي في الجامعة ده شيوعي، وقال له انا عايز اعرف عن الشيوعية، فقال له روح اقرأ كتب كارل ماركس وفريدريك انجلز ومش عارف ايه وبتاع، خلاص هو كده هداه هدى دلالة، هو دله على اللي يخليه شيوعي. لكن لو خده من ايده بقى وراح حضر بيه محاضرة في الحزب الشيوعي وجاب له ملخصات وجاب له فيديوهات وشرح له الشيوعية، يبقى هو أعانه على أنه يبقى شيوعي. أنا بقى حبيت أبعد خالص عن الدين عشان أوريكم الفرق بين الدلالة والإعانة. ليه قلت كده؟ لأن الآية مليانة معاني مهمة جدا. كلمة هدى لما تبحث عنها في القرآن تجد ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي في الموضوع ده وبيقول له في سورة الشورى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللام دي اسمها لام القسم، يعني ربنا بيقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى طريق الحق، بيؤكد بلام القسم. ربنا بيقول له أنت يا محمد تهدي إلى طريق الحق. طيب حاجة جميلة أوي. طب ما في سورة القصص ربنا بيقول له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. بالمهتدين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم بيهدي ولا ما بيهديش؟ ما هو يا إما كتاب الله في تناقض وده مستحيل، أو هناك نوعين من الهداية وإحنا مش عارفين. هداية الدلالة إنه يدل الناس فقط، هداية الإعانة إنه يوصل الناس لأنهم يهتدوا ويدخل الإيمان في قلوبهم، دي مش بتاعته هو بقى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعمل أول نوع، هداية الدلالة بيدل الناس. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، بالتأكيد أنت بتدل الناس على الطريق الصحيح، هو ده الهداية بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، هداية الدلالة بيدل الناس. لكن الله فقط سبحانه وتعالى هو الذي يقوم بهداية الإعانة، يعني بيدخل الإيمان في القلوب. قل إن الهدى هدى الله في سورة آل عمران. خلاص الآية دي على فكرة كانت مهمة جدا، إن احنا على فكرة نتدبرها في حلقة لوحدها ومش أي حاجة تانية، لكن فعلا الآية مهمة جدا. ووجودها في عنوان السورة كده بيدل على الصورة معانيها اللي جاية هتكون ايه. بكرة بإذن الله نشوف صفات المتقين المذكورة في سورة البقرة، ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي سريلانكا وفي الهند وفي كشمير، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة من دروس شرح كتاب رياض الصالحين، وقد بدأنا في الدرس الماضي في عنوان باب جديد، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. الشفقة في اللغة رقة في الشيء، وأشفقت عليه إذا خفت أن يناله مكروه. والشفقة في الاصطلاح هي عناية مختلطة بخوف، تعتني به وتخاف عليه. باب الشفقة على المسلمين، باب تعظيم حرمات المسلمين، باب رحمة المسلمين، باب بيان حقوق المسلمين. المسلم مع أخيه المسلم يعتني به ويخاف أن يصيبه مكروه، لأن قلب المسلم رقيق، ذكره لله تعالى، قربه من حضرة الله تعالى يجعل قلبه رقيقا. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل سيدنا معاوية في فتح الشام، وفتحت الشام. معاوية بيوصل إلى البحر، البحر الأبيض المتوسط، بيخبر معاوية بأن هناك قوم وراء هذا البحر من الروم، قبرص وما وراءه. بيبعث سيدنا معاوية لسيدنا عمر كتاب بيقول له: يا أمير المؤمنين، ائذن لي في غزو البحر. بقى هن الصحابة ومن معهم طالعين من مكة والمدينة، مكة واد غير ذي زرع، والمدينة منورة فيها مياه، لكن مياه يعني ليست كبيرة، ومو شايفين البحر، أكثرهم لم يرى البحر في عمره. معاوية بيبعث كتاب لأمير المؤمنين عمر: ائذن لي في غزو البحر. سيدنا عمر مو شايف البحر، قال له: يا معاوية، صف لي البحر، شو هذا البحر؟ قال: يا أمير المؤمنين، في كتاب عجيب يكتبه سيدنا معاوية لسيدنا عمر، وجواب عجيب من سيدنا عمر لسيدنا معاوية. قال: يا أمير المؤمنين، البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير، الناس فيه كدود على عود، الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. تسمح لي أخذ المسلمين وقود نغزو البحر ما وراءه؟ ببعث أمير المؤمنين، من أمير المؤمنين عمر إلى معاوية: يا معاوية، أحذرك أن تدخل بأحد من المسلمين البحر، فوالله لمسلم واحد أحب إلي من الروم وما ملكت الروم. شو تروح لي مسلم يعد يغرق بالبحر؟ شفقة على المسلمين. والله إني لأخاف أن يسألني الله عز وجل عن شاة على شاطئ دجلة زلت قدمها، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر؟ من رقة سيدنا عمر. مين عمر يا أخوان؟ عمر جبار الجاهلية، لكن الإسلام حوله إلى رقيق القلب، الإسلام حوله إلى إنسان عنده خوف وعناية بعباد الله تعالى، حتى عم يعتني بالخوف. فإذا أنت الإسلام ما صنعك هيك، سامحني إذا حاسس فيه بقلبك، واحد بيقول: أنا بكره أبي. الله أكبر. والله يا أخ لازم تراجع حالك، لازم تراجعها. أخي بس يا أستاذ، أبي قاسي وأبي بيفعل وأبي بيترك. أبوك من جماعة لا إله إلا الله؟ أعلم الناس بالله أكثرهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. إذا واحد لا سمح الله ما بيحب زوجته ويكرهها ويؤذيها، واحد يضرب رأس زوجته بالجدار، يا أخوان لازم يراجع هذا حالته الإيمانية، لازم يراجعها. عمر ما رضي الخروف تتفركش ورجله تؤذى لهذه الشاة، وقال بده يعبد لها الطريق. ارحم بني جميع الخلق كلهم،
وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة. ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. أنت لما بدك ترحم هذا الكبير إكراما لحضرة الله تعالى، ارحم بني جميع الخلق كلهم، وانظر إليهم بعين اللطف والشفقة، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم، وراعي في كل خلق حق من خلقه. المنسوب لجانب الحق تنبغي مراعاة نسبته. واحد من الإخوة عنده معمل بفصل في ملبوسات أولاد، وهذا المعمل والمحلات التابعة له عنده موظفين 200-300-500-600 موظف. هو منذ بدأ العمل اعتاد عادة أن يقدم وجبة طعام لهؤلاء العمال في منتصف النهار، الساعة 12 ساعة 1 بيقدموا لهم وجبة، مرات سندويش مرات شيء، المهم هكذا اعتاد على إطعام الطعام. فهذا العامل له معاشه الوظيفي وفي وجبة. طبعا هؤلاء العمال مختلفون، في عمال ميسورون فهذه الوجبة بتكون نافلة لهم، في عمال وسط، بس في عمال فقراء يعتمدون على هذه الوجبة. المدراء عنده، في عنده مدير تنفيذي ومدير موارد ومدير كذا، مرة اجتمعوا معه ليقولوا يا أستاذ والله نحن بدنا نلغي وجبة الطعام، بالنسبة لهم يعني مسبب لهم حرج معين، إضاعة وقت معين، نحن بدنا نلغيها، وإذا بتحب منعطيهم بدل، بس نحن ما في أكل بالمعمل وبالمحلات. فقال لهم، قال والله أنا أستحي من الله أن ألغي هذا الطعام الذي اعتدت أن أقدمه للعمال. شفقة، رقة، رحمة، تعظيم، حرمة. قال أنا أستحي أن أوقف. ألحوا عليه المدراء، قال لهم أنا حيائي موجود ما بقدر، بس أنا عندي سفرة بعد جمعتين، بس سافر أنتوا طالعوا قرارات شو بدكم تساووا، بس أنا ما بدي أكون هنا. قالوا له طيب، والله بعد أسبوعين هو سافر، بعد شي يومين من سفره طالع القرار المدير أنه تلغى وجبة الطعام. بعد 5 أيام بدقوا له تليفون بيقولوا له أستاذ نحن وقفنا وجبة الطعام، بس الآن نحن سنعيدها. قال لهم خير، من شو صار؟ قالوا له جاءت مجموعة من البنات اللواتي يعملنا وقالوا لنا، نحن يوجد لنا أمثال بس غيرنا استحى أن يخبركم، بعضنا لا يأكل إلا الوجبة الذي يقدمها المعمل، وإذا أنتوا وقفتوا هالوجبة الطعام نحن سنصاب بحرج شديد في طعامنا، لأن المعاشات اللي عم ناخذها عم نعطيها لأهلينا يأكلوا ويشربوا فيه، ونحن منعتمد على هذا الطعام الذي يقدم لنا في المعمل، فإذا أنتم منعتونا هذه الوجبة نحن حنصير في حرج كبير، فأرجوكم لا تحرمونا، مع أنه أقل لي هو الوجبة بسيطة. الله يا أخواني، يكلمني ودمعه في عيني. هذا المسلم عنده شفقة على عباد الله تعالى، عنده رحمة بعباد الله تعالى، عنده رقة في قلبه أن يصاب إنسان بمكروه. فأيها الأخ، أيتها الأخت، أنت معنية أن تعظمي وتتدربي على تعظيم حرمات المسلمين، أن تحفظي حقوق زوجك، حقوق والديك، حقوق ولدك. طيب لأيمت أنا بدي ضلي هيك أحفظ حقوق الآخرين؟ الآخرون يعني ما بدهم يحفظوا حقوقي؟ أنت ابذلي ما هو مطلوب منك وسلي الله الذي لك وشوفي الله ماذا سيفعل ويعطيك. يا أخوان، أمهاتنا كبيرات السن اللواتي ربيننا، إما كانت تقول أين حقي، ولا كانت اللقمة التي في فمها تعطيك إياها.
كانت تبذل لك ما تبذل وهي تتقرب إلى حضرة الله تعالى بهذا الشيء. وهذا التقرب هو عين الشريعة. جاء في كتب تراجم الأولياء الرابعة الشامية في معروف ومشهور واحدة من الأولياء رابعة العدوية، يعرف هذه من العراق، لكن يوجد رابعة سمية لها رابعة الشامية، وبعض الأخبار المنسوبة لرابعة العدوية هي صاحبتها رابعة الشامية، زوج هذه مترجم لها في الأولياء رابعة الشامية. رابعة الشامية زوجها كمان من الأولياء اسمه أحمد بن أبي الحواري. أحمد بن أبي الحواري بيحكي عن زوجته رابعة الشامية، تقول له: لقد تزوجتك وأنا طامعة في خدمتك. تعرف أنا ليش تزوجتك يا أحمد بن أبي الحواري؟ أنا متزوجتك لأني أريد أن أخدمك، لأتقرب إلى الله بخدمتك. المخلوقة ترجم لها في الأولياء يا أخوة، ترجم لها في الأولياء، مو لأنها باتت تقوم هيك أمام الناس وتقول أعطوني حقوقي، أريد حقي منكم، إذا لم تعطوني حقي سأأخذه غصبا عنكم. هي كانت تفعل هذا تقربا إلى الله في خدمة عباده. إذا كان يا أخوان امرأة بغي غفر الله لها لأنها سقت كلبا، تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدمة كلب بشربته شوية مي، بس هي رقة في قلبها قالت: مسكين هذا الكلب، رأته يلهث من العطش، قالت: مسكين هذا الكلب أصابه مثل الذي أصابني، فنزلت إلى البئر فشربت، ثم ملأت موقها خفها ماء، ثم حملته وصعدت فشرب فسقت الكلب، فشكر الله لها فأدخلها الجنة. الله أكبر، وحدة عاملة عمطة يعني، لكن لرقة قلبها لعباد الله عز وجل وخدمة هذا المخلوق. طيب هلأ معناتها الأم إذا خدمت ابنها بتكون يعني هي مقهورة، تكون مظلومة، بتكون عم تضيع عمرها، بتكون يا حوينة هالعمر اللي روحته ما شافت شيء من الدنيا. إذا صار الأب لا سمح الله يقول بهذا المنطق الذي يخالف القرآن والسنة يا أخوان، يكون تحولت قلوب المسلمين إلى قلوب قاسية. أما الإسلام يدربك ويعلمك على باب عظيم أو تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. فكل أخ بيناتكم يا أخوان وكل أخت يراقب بقلبه ماذا يوجد تجاه عباد المسلمين، هل يريد أن يفترسهم؟ هل يريد أن يقتنصهم؟ أخي إذا ما بتاكله بياكلك، أخي إذا ما من لا يظلم الناس يظلمي، أخي ما يهمك، المهم أنت تدبر حالك، هذا زمن صعب، حلال على الشاطئ. ثلاثة أمور تزيد الشفقة في نفسك على خلق الله. كيف وعدك بيصير في بقلبه رقة، في بقلبه شفقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيمر بنا بالأحاديث، كان يقف في الصلاة وهو يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقف في الصلاة يريد أن يطيلها، قال: فيسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم قرت عينه في الصلاة، بس شان خطي هذا الطفل الصغير اللي عم يبكي أول أول، يسرع في الصلاة وخلي الصحابة كلياتهم يسرعوا مشان كرمال هالولد الصغير اللي بكي، شفقة على هذا الطفل ورقة قلب له. ثلاثة أمور تزيد في نفسك الشفقة على خلق الله تعالى. أولها الإكثار من ذكر الله. نصيحة يا أخوان، أكثروا ذكر الله. نصيحة يا شباب، إلزموا ذكر الله. نصيحة يا بنات، إلزمنا وأكثرنا من ذكر الله تعالى. ذلك لأن كثرة الذكر ترقق القلب، فإذا رق قلبك رحمت من حولك. أصلا الشدة والغلظة هي قسوة قلب، وكما سمعتم الشفقة هي رقة في الشيء، قلب رقيق. فيحن على أمه، والدته عمرها 70 سنة يا رجل، هي نازلة تدفع فاتورة الكهرباء، هي نازلة تجيب خضار من السوق في هذا الحر، وهو هذا الأخ شو عم تساوي؟ قاعد عم بيتابع على الجوالات ورسائل لرفقاته، مقاطع واتس ومقاطع فيس، وأمك أمامك نزلت على الدرج لك ما تركض. قال: أمي هي بتحب دايما، هي بتحب تشتري لحالها. يا أخي أمك بتحب تشتري لحالها، انزل معها احمل لها الأغراض،
يا لطيف في قسوة القلب. أبوه عائد من العمل مملوء اليدين نتركوت أبوك ليكن زيل وقفله على باب البناء احمل عنه ساعده خذ عنه جيب له كاسة مي جيب له حذاءه جيب له ما ما ما مشغول هو بشيء آخر في قسوة في قسوة في القلب. ذكر الله تعالى أيها الإخوة يرقق لنا قلوبنا فإذا رقت قلوبنا رحمنا خلق الله تعالى خاصة زوجاتنا وأزواجنا وأولادنا. الزوجة هي ترى الآن الشدة وترى الغلاء وترى كم يكد ويتعب هذا الرجل حتى يأتي بالقرش الحلال. لسه هلأ الساعة 3 وصل والدنيا حر شديد 3:30 وصل على البيت الله يوفق نزيد جيب لنا كيلو لبن يا حرام ارحمي هذا الرجل. والله بيقول لي الأخوة يعني شيء مضحك لكن هو مبكي قال لي زوجتي تتصل فيني بتقول لي اليوم حابين ناكل فروج بعت لنا فروج. قال لي ببعث لهم بقول لهم ما ببعث لهم فروج. قال لي بيجي مثلا الساعة 3:30 4 بوصل على البيت بيحطوا لي أكل بيحطوا لي هيك بقايا وحواضر لك وين الفروج؟ أكلته هي والأولاد لك ما خلت له شيء لهذا الرجل. الله يرضى عن أمهاتنا والله يرضى عن الزوج فورا يعني يرفع للأب شيء. الأب قال إيه هو تأخر طيب تأخر جاب الغرض اشتهاه يا أخي ارفعي له هذا الأمر يا أخوان. ما كنت أعلم بأنه نحن بحاجة أن نتكلم به بالدروس. هي الرحمة وهي الرقة ما بدها واحد كلام بس فيما يبدو نحن بحاجة أن نذكر هذه المرأة أن ترحم هذا الرجل الذي يحمل وأن نذكر هذا الرجل أن يرحم هذه المرأة ونذكر هذا الابن أن يرحم أمه وأباه. والله أنا يا أخوان أكثر من مرة أكون مرات في حفلة عرس إلى الآن أذكر في مرات حفلة عرس يعني أكثر مرة كنت في أفخم مكان بيساوى في عرس في مدينة دمشق. والله وأنا في الكلمة التفت ناس وجهاء جالسون هيك على الطاولات لأقول لهذا الرجل 60 أو 70 أقول أسألك بالله يا أخ يا أستاذ متى آخر مرة أنت اشتريت قطعة ثياب لنفسك طقم جرافي ميت أيمت آخر مرة أنت اشتريت قطعة ثياب لنفسك؟ بيقول لي مثلا من 5 سنين من 4 سنين. متى آخر مرة اشتريت قطعة ثياب لأولادك؟ بيقول لي من 4 أيام 5 أيام. بيقول له زعلان زعلان لأنك أنت ولا أنا بدي لكم يعني إذا بسأل الأولاد أيمت آخر مرة أنت اشتريت طقم أنت اشتريت طقم ممكن يكون 10 سنين من 20 سنة بس أنت من 20 يوم اشتريت لأولادك زعلان؟ لا ما لي زعلان بالعكس أنا فرحان. المهم أن يفرحوا هم أن يسروا هم لما هذه الشفقة التي يعززها الدين في قلبك أن تدخل السرور على هالأولاد وعلى هالزوجة. وهذا يا أخوان فضيلة ليس مذمة وليس منقصة وأنه يا أخي أنت عم تروح حياتك هدون بكرة بيدبروا حالهم بيتجوزوا بيسافروا أنت وين روحت حالك؟ أنت فعلت هذا تقربا إلى الله تعالى. 3 أمور تزيد في نفسك الشفقة على الخلق. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى. فيا شباب أكثروا من ذكر الله لأن الحياة

يا أيها الإخوة إذا رأيتموه أعجبتكم منظره شغلة يعني. جاء إلى العيادة الممرضة قالت والله مشغول الدكتور. قال لها أنا مو مريض استشارات له أي مشغول. ألحى في الدخول إجت قالت لي في واحد بيدخل. قلت لها قال له في مريض يعني بس انتهي المريض. المهم انتهيت المريض دخل. نعم. قال والله أنا أبي ثري جدا توفاه الله تعالى. قلت له الله يرحمه. قال لي طلعنا حصص بالإرث يعني منيحة. القصة من 20 سنة. قال لي هو وقتها شي 200 مليون طالع له لإله. قلت له طيب بدون 200 مليون ضربوهم 200 هلا يعني. قلت له طيب. قال لي أنا أحسن إخواتي في الأعمال يعني هو يبدو شاطر ومجتهد فعم بيثمر ما. قلت له طيب. قال لي أمي تعطي من مالها لإخواني وأخواتي ولا تعطيني لأنه أنا أحسن منه. قلت له إيه منطق كمان. قال لي هلأ أمي حاطة معي 10 مليون شغل لها ياهو. قلت له إيه. قال لي بجوز أقنصها على أمي. والله هيك عم بيقول. قال لي شو عم تعطيني عطتهم لأنك 10 مليون وأنا ما عطتني هلأ حاطة 10 مليون بجوز هيك أقنصهم على أمي. يا لطيف يا أخوان. وطارق مشوار لعند فضيلة الشيخ وبده فتوى شرعية إنه أنا بدي افترس أمي. الأمر ليس في السؤال يا إخوان الذي هو أكيد حرام كلكم تعرفون. بس ما هذه القلب القاسي الذي يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الغلظة والقسوة والفضالة بحيث يريد أن يؤذي أقرب الناس إليه من أجل ماذا؟ من أجل مال وهو يقول أنا مليء يعني ليس محتاجا لطعام وشراب. الإكثار من ذكر الله تعالى يا أخوان أكثر من ذكر الله. يا شباب نصيحة كل يوم لك ورد من ذكر الله تعالى دائما أنت في سمع الله ونظره. خلي الذكر صديقك، خلي الذكر ديدنك، خلي الذكر عادتك. استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسبيح، تحميد، لا إله إلا الله، الله الله الله. في جلسة الذكر تعالوا يا أخوان احضروا مجالس الذكر. اجعل لنفسك مجلس الذكر مع الجماعة هيك تنشط وتهتم. اليوم الذي لا تذكر الله تعالى به اندم عليه، غدا عوضه. أنا قلت لكم أقل أخ بيناتنا مع أذكار الصباح والمساء هذه الذي تسمعون اجعل لنفسك 100 مرة استغفار، 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 مرة لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله الله. اترك يا أخي اترك شغلك وعملك اجلس اذكر الله عز وجل. وبدك قرونهم مع الذكر والعمل. بس هذا القلب جسدك يحتاج طعام وشراب، بس قلبك ماذا يحتاج؟ يحتاج ذكر، وإلا يقسو هذا القلب وبيصير بيطلع معه بأشكال ألوان. 3 أمور تزيد شفقتك عن الخلق. أولها ذكر الله تعالى. 2 نصيحة أيها الآباء والأمهات، أغدق على ولدك حبا وحنانا لأن الإناء ينضح بما فيه. لما بتملأ أولادك حبا وحنانا بيقوم أولادك بتدربوا عن أن يعطوا حبا وحنانا وشفقة للآخر. أغدقوا أيها المعلمون، أغدقوا على تلامذتكم الحب والحنان والشفقة. هذا التلميذ سيأخذ هذا الشيء وسيعطيه غدا للآخر. أما من كان منبته منبت عنف، منبت شدة، منبت غلظة، منبت قسوة، يخشى بأنه بس يكبر هكذا يعامل الآخرين. فكيف تزيد الشفقة في نفسك؟ أولا أكثر من ذكر الله تعالى، وثانيا أغدقوا على أولادكم بالحب والحنان. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان والله في أحاديث عجيبة، ينزل على المنبر بيشوف الحسن والحسين عليهما حلة حمراء، بينزل الحسن فيضمهما ويشمهما يقولهما ريحانتايا من الدنيا. بيجيب أمامة بنت زينب بفوت هيك يخترق الصفوف ويصلي إماما صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة، إذا ركع وضعها وإذا قام رفعها. تدخل ابنته فاطمة رضوان الله تعالى عليه سيدة نساء أهل الجنة، يقوم لها يقبلها يجلسها مكانه، تقول فاطمة بضعة مني قطعة مني، يريبها ما رابني أو يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذى. هكذا يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله. فأنتم أيها الآباء، أنتن أيتها الأمهات، هكذا اغمرن أولادكن بالرحمة بالحب بالحنان، هذا سينعكس عليهم شفقة ورحمة وتعظيما لحرمات المسلمين. ثالثا وأخيرا، كيف تزيد في نفسك الشفقة على الخلق؟ صاحب أهل الرحمة والشفقة، لأن هذا الأمر يعدي. بس إذا رفقاتك من أهل الغلظة، إذا رفيقك عم بيقول لك

هذا أبي مالي سائل عنه. أنا هي أمي حاسسة صايبة الزهايمر، وعكس نصيحة لا تركه، لأنه سيعلمك قسوة القلب. إذا رفقاتك يقصون على زوجاتهم وبيعدوا بيحكوا كلام يسيئون إلى أعراضهم ويتكلمون في حق زوجاتهم بالنقص، نصيحة لا تركه، ليسوا محمودين. إذا أنت يا بنتي قاعدة مع الجارة والجارة عم تقلك لا تسألي على جوزك، شو بدك بهدون الأولاد، روحي حققي ذاتك، انطلقي في التنمية البشرية، قولي أنا سأنجح وأنطلق في الكون، ودون خليهم قاعدين بالأرض. نصيحة والله عم يضحكوا عليك، والله يريدون تدمير هذه الأسرة، تدمير هذا المجتمع، وتدمير هذا الدين. أنت الجنة تحت قدميك لما بتصيري أم. في شهادة بالدنيا بتخلي الجنة عند رجليك؟ بس تصيري أم كما أراد الله بتصير الجنة عند قدم. معقول أنت تفرطين بهذا عشان تروحي تاخذي ما بعرف دورة بأي مكان وتنطلقي في الكون في الحياة؟ أيتها الأخت، إذا صاحبتي ذوات الرحمة وذوات الشفقة سيدربنك على الشفقة وعلى الرحمة. وأيها الأخ، هذا شأنه. لذلك خير من تصحبونه أن تصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وسيرته، أو من مشى ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنبدأ في الدرس القادم دخولا في الآيات والأحاديث التي ساقها الإمام النووي في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل من قضية الإيمان قضية كلية واحدة لا أبعاد لها، فليس الإيمان بالله وحده كافيا لأن يكون الإنسان مؤمنا، لأن مقتضى أن تؤمن بالله يحتاج إلى رسول يعرفك أن القوى التي خدمتك وسخرت لك الكون اسمها الله. من أين تعرف أنه الله؟ كل عمل العقل في الاستنباط العقدي أن يجد نفسه في كون، هذا الكون سبق وجوده فيه كل ما يخدمه ومن يخدمه، إذن فهو طرأ على كون منظم، فكان من الواجب عليه أن يلتفت لفتة ليعلم القوة التي سبقت بهذا الوجود حتى يطرأ على وجود متكامل. يسمع من أبيه مثلا ومن جده أن هذا البيت بنيته أنا أو بناه أبوك أو أخذه، وهذا الشيء فعله مش عارف إيه، لم يسمع أحدا يقول له ومن بنى السماء، لم يسمع أحدا يقول له ومن سخر خلق الشمس، مع أن الناس تدعي ما ليس لها، فكيف يترك أعظم ما في كون الله بدون أن نعرف من أوجده؟ الشيء التافه يؤرخون له، الميكروفون اللي فكر فيه فلان واللي عمله فلان والمصنع اللي بيعمله كذا والكهرباء اللي عملها إديسون وقدع من كذا، الله، كل شيء في هذا الوجود نعلم له تاريخا، وهذا التاريخ يرجع بالشيء إلى أصل وجوده، فنقول له إذا نسبت أي صنعة مهما كانت تافهة فستجد أنها صنعة تلقاها واحد عن واحد ولم يبتكرها هو دفعة واحدة، بل كل مبتكر أخذ ما انتهى إليه سابقه ثم بدأ عملا جديدا فوصلت المخترعات بميلادها. فمن يصدق أن مصباحا يضيء ويمتفئ ويختل ويحترق يصنعه كذا ونعرف له تاريخا، وبعد ذلك الشمس التي لم تخبط ولم تضعف ولم تمتفئ ولم تحترق، الله، ومصباح يدير حيزا وشمس تدير كونا ووجودا، فأدي مش عايز حد يفكر تاريخها ايه ديا، كان يجب ان ايه نفكرنا سابقا. قلنا ان الانسان حينما ينظر الى الكون نظرة بعيدة عن فكرة الدين، دي ما فيه لا رسول ولا اي حاجة ابدا لسه، وينظر للكون ده يقول الله، الناس تختلف مقاديرها باختلاف مراكزها وقوتها فيما يفعل الناس. يعني واحد قاعد على كرسي معمول من شجرة الجميز، وواحد قاعد على كرسي معمول من شجرة الورد، وواحد قاعد عليه خشب بس ما عليه شيء، وواحد قاعد عليه حصيرة، وواحد قاعد عليه سجادة رقيقة، وواحد نجدوله الله. إذن الصناعات بتاعة البشر يختلف فيها البشر باختلاف ايه؟ أقدارهم وأماكنهم. الريفي أو البدوي لما يشعل النار يقعد يشعلها كده وهي اللي تبقى نار وهي اللي تبقى يعمل منها ويطبخ كل حاجة، أما عملش حتى مسرجة يشعلها كده، ولما يرتقي يعمل مسرجة، وقلنا يعمل المسرجة ايه؟ يعملها كده بتعب شعله. ونترقى قوي بقى وكان بقى شويه في حضاره كده يقولوا له يا اخي ده في لومك بازايز، يوم يجيب نمره 10 وده يجيب نمره 15 وده يجيب نمره ايه 20، وبعدين يترقى يعمل كلوب مش كده، وبعدين ده يترقى يقول لك ده في كهرباء جت يا اخي ويعمل كهرباء، وده يتعدى الكهرباء يقول لك ده في نيون وفي فلوريس ايه الله. اذا انت بيحصل ايه اللي بيحصل؟ انك في صنعه البشر للبشر يتفاوت الناس بتفاوت مقاديرهم. ده ايد شمعة وده ايد لمضة مش عارف شعلة، وده ايد لمضة نمرة 10، وده ايد لمضة نمرة 15، وده ايه ايد كهرباء، وده الله الله الله. بنختلف ولا ما بنختلفش؟ طب تعالى بقى كده، طب واذا طلعت الشمس بقى؟ الله الله الله، كلنا نطفي ده كله الله. اذا ظهرت شمس الله كله. طيب يا اخويا دي انا عمال انت بتشحن الكهرباء علشان مش عارف ايه وتعمل اسلاك، ويوم ما يتعطل شركه الدنيا تتظلم ومش عارف ايه. طب والحكايه اللي ما بتحصلش لها الحكايه دي بقى ما تفكرش بقى، لازم ترقيها بقى، لازم ترقيه من غير ما يجي رسول يقوم شغل الزين ساعه ما يشوف الكون بالشكل ده يقول الله ده لازم مساله عمليه يعني. انما ما يعرفش ان اللي عملها اسمه ايه، ولا بالعقل يعرفها دي؟ بالعقل ما يعرفهاش. الاسماء لا تعرف بالعقل. تقدر مثلا تيجي تقول له انا افهم بالعقل ان ده اسمه كذا؟ لا، ده توقيفي. تسمع طبعا الاول يؤمنون، انا هنؤمن بالله ونغفر برسله الله. طب ومين عرفك ان القوه اللي هتؤمن بها اسماء الله؟ يبقى لازم رسول. يبقى الايمان بالله عايز ايه؟ رسول. طب وهل الإيمان بالله بالفطرة كده القوة القفية القوية العظيمة دي كلها قوة مبهمة؟ طب ما طالبة منك إيه؟ عايزة منك حاجة ولا مش عايزة؟ عايزة. مين اللي قال لك إنها عايزة بقى؟ لازم الرسول. يبقى برضه عزنا الرسول. بقى في اسم القوة عزنا مين؟ نريد رسولا. وفي مطلوب القوة منك عزنا مين؟ رسول يبلغ عن الله. طيب واللي يطيعها دي تعمل له إيه؟ برضه عز رسول يقول لنا الله. اذا ما تقدرش تفصل الايمان بالله عن مين؟ والا كان ايمانا بقوه مبهمه لا تكترئ وتقول انا امنت بالله. لانه قول كلمه الله دي عايزه مين؟ عايزه بلاغ، ان اسمي الله بلغه للناس، انا اسمي الله بلغه للناس. انما انت امنت بقوه مبهمه وبس. اذا لا تقولش، اوعى ساعه ما تسمع واحد كده يقولك انا امن بالله انما الرسل دي، اقول له أول الزلة العقلية، قل آمنت بقوة وراء ذلك الكون هي اللي بتدير. إنما تقول بالله نقول لك مين اللي قال لك بقى؟ يبقى لازم بلغ من الرسول. إذا لا يفصم الإيمان بالله عن مين؟ عن الإيمان بالرسول. أول ما خلق الحق الخلق، خلق الخلق اللي هو إحنا العالم الإنساني، مش أول ما خلق الخلق. ما حدش ادعى أن آدم أول من عمر هذا الوجود، وما آدم في منطق العقل واحد، ولكنه عند القياس أوادم خلق تير جت قبل كده. إنما آدم أول مين؟ أول هذا الجنس. طيب لما خلقه علمه كلها علشان يمشي في الوجود. طب بالله لو كان بقى عايز يكلم ولاده يقول له يا ولد شوف الشمس طلعت ولا ما طلعتش، طب يقول له ايه؟ يقول ايه يعني؟ مش لازم يقول شوف الشمس، يقول لازم الشمس دي يبقى عارفها بقى ولا ايه؟ طب ومن قال له ده؟ طب ده اللغه بنت المحاكاه. اللغه مفيش واحد بيتكلم كلمة ما سمعهاش أبدا، لازم يتكلم كلمة يكون إيه سمع. الله، طيبين أنا سمعت من أبونا، وانتوا سمعتوا من آبائكم، وآبائنا سمعوا من مين؟ من أجدادهم، وأجدادهم سمعوا من مين؟ الله، اقعد سلسلها كده لحد ما تروح فين؟ لحد ما أبو آدم سمع من مين بقى عشان يتكلم؟ مسألة يجب أن العقل اللي عاملين فلسفة لازم يقفوا عندنا، يقول له ومن الذي أسمع آدم ليتكلم بأول كلمة؟ يبقى إذن قول الحق في قرآنه وعلم آدم الأسماء كلام منطقي بالإحصاء الاستقرائي النازح، كلام منطقي ولا لا؟ وعلم آدم الأسماء، وتجد الكلمة دي صدقة. بالله أنت لما تيجي تعلم ابنك الكلام بتعلمه الأفعال ولا بتعلمه الأسماء؟ الأسماء. والأفعال دي ما تعرفش هو تعلمها إزاي؟ ها؟ بتقول له دي قلة ودي كوباية وده قلم وده مش عارف السماء وده ما مات. انما ما تقولوش شرب معناها كذا واكل ما احمد ما يعرفهاش دي، انما اللي بيتعلم الاول الايه؟ الاسماء دي الخميره، وبعد ذلك من المزاولات تيجي المسائل. الله، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى في كونه ترك لنا ادله على ان قوة عظيمه تناسب هذا الكون. يبقى لكن الرسول هو اللي يجي ايه؟ يبلغ. الرسول هو اللي بلغنا اسم القوة كذا، صفاتها كذا، مطلوبها كذا، ها؟ اللي يطيعها تعمل له كذا، واللي يحصاها تعمل له كذا. إذن فيجب أن نعلم أن الإيمان بالله لا ينفصل أبدا عن الإيمان بالقوة المبلغة عن الله. وبعد ذلك هو يقول أنا بتصل بالقوة دي إزاي؟ القوة البشرية دي بتصل بها إزاي؟ يقول أنا ليه برضو خلق تاني حيبقى وسط من مين؟ بين الرسول اللي منكم وبيني، لان برضو الرسول اللي منكم بشر، والبشر ما يقدرش يتلقى عن القوة الفاعلة الكبرى، ودي حاجات احنا قلنا بتعملوها انتوا نفسكم بتعملوها في صناعتكم. لما قلنا زمان ان واحد حيركب والنافه، هو عايز لما ينام ما يبقاش في ضوء عشان يحقق ان الليل ايه سكن ويتمتع كده بالظلمة. طيب، لكن اذا قام بالليل يخاف لا يلخبط الدنيا، يقوم بده حاجة تديله ضوء ولا ضوء، يقوم نسميها احنا ايه؟ الوناسة. شمعتين ثلاثة اربعة. الوناسة دي لما تحجي دي تحطه للكهرباء، يحطها لي على الكهرباء العادية يرضى، ولا يقولك لازم نعمل لها ايه؟ ترانس. ترانس يعني ايه؟ ياخد من القوة العالية ويدي للقوة الوطية. لأن القوة العالية دي جت على الوطية دي تفرتكها خلاص، يبقى قوة القوة دي ما نقدرش احنا عليها بقى. يوم ربنا يجعل ملائكة واسطة بينه وبين مين؟ بين رسله. إذن فالذين يريدون أن يؤمنوا بالله وبعدين يبقوا عند رسله ويقفوا كده نقول لا، وجايب رسله بالجنب علشان ما يفهمش كل أمة إن رسولها هو بس، لازم تؤمن بالرسل كله. تؤمن بايه؟ بالرسل كله. ليه؟ لان كل رسول جاء على ميعاده من متطلبات المجتمع الذي يعاصره، وكلهم جايين بعقائد واحده. في العقائد ما فيش رسول جاب عقيده وده الثاني جاب عقيده ابدا، انما المسائل اللي اختلفوا فيها الاختلافات التي تترتب عليها ايه؟ الارتقاءات الحياتيه. ازاي؟ ام قال لك اول ما خلق الحق سبحانه وتعالى سيدنا ادم وخلق منه زوجته حواء، كانوا اثنين مش كده؟ لانه قال وبعدين بث منهما ايه؟ رجالا كثيرا وايه؟ ونساء. كلام على الاول. طب ما دام هما ايه؟ اثنين وعايشين ويا بعض ولا لا؟ طيب كل ما يكتروا والله، ده اللي بيقعدوا في اوضه بيجي لهم اولاد بيبقوا عايزين ايه؟ قطين. ولما يكتروا قوي عايزين ثلاثه، وعايزين ده يبقى في بيت وده في بيت، وبيت علشان تسكن فيه وتستقر. يشوف عشان عايز من الكون رقعة قد ايه تخدم البيت ده؟ انت عايز مثلا الفرد يعود له نص فلتان عشان يطلع له خيراته مش عارف ايه، يقعد بقى كده. اذا فكل ما يتسع الايه يكتر الناس لازم تتسع الايه رقعة الوجود. رقعة الوجود بالمواصلات البدائية كانت تبقى بعيدة عن بعضها قوي، ده بكت بيه الحته دي وبعدين قال لك وانا هقعد اناكب في الحته دي انا امشي في الحته الفلانيه يشوف سحابه يشوف مش عارف ايه يشوف ايه يشوف بطل يشوف يتنوا رايح له فينعزل جماعه عن مين؟ عن جماعه ويقعدوا دول في حته ودول في حته ما دام فيه انعزاليه يبقى ابتدى كل جماعه يبقى لها ايه؟ عادات وتقاليد وامراض ومعايب وادواء غير اللي عند التاني لانهم منعزلين فيبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يجي لكل جماعه من دول يبعت ايه رسول منهم عشان يعالج الداءات في البيئه بتاعتهم لانهم منعزلين عن الناس كلها لكن اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد سخر بعض العقول لاكتشافات الكون وبعد ذلك سيصبح الكون قطعه واحده الشيء يحدث في امريكا نشوفه النهارده مش كده اللي بيحصل اذا الالتقاءات بقت كتيره ولا لا ما دام الالتقاءات بقت كتيره يبقى العادات السيئة إن وجدت عادات سيئة يبقى واحدة في المجتمع الإنساني كله ولا لا السيئة تظهر في أمريكا ولا في ألمانيا ولا في أمريكا تصبح الصبح إيه إحنا بتصبح الصبح عندنا أنتوا بتشوفوا المباراة بتاعت ما هي دي ولا لا كلها الله إذن سيصبح العالم بالارتقاءات الطموحية وحدة آفاته آفات إيه وحدة عاداته عادات إيه يبقى لما يجي رسول واحد بقى يشملهم كلهم ولا لا يبقى كان ولا بد ان يجيء الرسول الخاتم الجامع المعلق صلى الله عليه وسلم ما عادش بقى فيه ليه لان مش العالم منعزل ما عادش العالم مش منعزل يبقى الرسول اللي يجي الخاتم الجامع ده نقول له انت صحيح خير الرسل وامتك خير الامم إنما من ضرورة إيمانك أن تؤمن بمن سبقك من الرسل يبقى كله يبقى إيه فالذين يحاولون أن يفرقوا باليهود طب أمنوا بموسى وتعبوه لكنهم كفروا بمين بعيسى ولما جاء عيسى اللي أمنوا به وكفروا بمين بمحمد ولذلك ربنا سمى كفرهم بالنبي الخاتم قال ثم ازدادوا كفرا يعني دي مسألة بقى وصلت الايه وصلت القمة لانه ممكن كفر يمكن يجي نبي تاني يبقى يعني قال لك ده المسألة خلاص انتهت الايه انتهت اذا فالمراد من الاية ان الايمان فيه ايمان قمة تؤمن بقوة لكنك لا تعرف اسم هذه القوة ولا مطلوبات هذه القوة ولا ما اعدته القوة من ثواب للمطيع ولا من عقاب للايه للعاصي يبقى كان ولا بد ان يوجد ايه يبقى بالعقل كده لازم كده يجي رسول يبقى تأمن بده ولا تأمنش بده ثم الرسل جايين في موكب واحد هو موكب ايه تصفية العقيدة الايمانية لاله واحد مفيش خلاف يبقى ما تقولش انا امنت بده ولا امنتش بايه ولا امنتش بايه بده الآية بقى تتعرض لهذا بتقول إن الذين إيه يكفرون بالله وإحنا قديما قلنا كلمة نحب دائما أن تكون على ذكر منكم جميعا ولذلك نكررها دائما عشان تبقى يعني كده كلمة يكفرون بالله كفر معناها إيه ستر طب الستر ده مش يقتضي شيئا تستره يبقى الشيء اللي تستره سابق الكفر ولا جه بعد الكفر ده سابق ما انت هتستره ما هو الكفر يستر يستر ايه الله يبقى كفر بالله ستر وجود الله فكأن وجود الله سابق لمين للكفر لان الكفر جاي يستره يبقى كلمة الكفر بالله دليل على وجود الله ولا مش دليل على وجود الله دليل على وجود الله وإلا تقول له هات المستور بكفرك ماذا سترت بكفرك يمكنش يقول الله طب انت بتقول تكفر بالله يعني بتستره يبقى انت امنت به الاول نعم ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله نقول لهم ده حمق ده كل رسول جاي عشان يلحم المرسل اليهم بمين بمن ارسله ولذلك تجد في افعال يقولك وما نقموا لا ان اغناهم الله ورسوله فعمل حدث واحد عمل ايه حدث واحد من مين من الله ومن مين من رسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نقول له لا، موكب الرسالة من الحق سبحانه وتعالى، عقائده واحدة ثابتة لا تتغير، وذلك حيجي يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا، تبقى كلها جاء من إيه؟ من نبع واحد لعقيدة واحدة. طيب. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، السبيل ده ما دام ده الله ورسله وده الله ورسله، السبيل اللي هتتخذه منين بقى؟ لازم من شغلك انت بقى. شغلة السلطة الايه؟ الزمنية. عايز يعمل حاجة بين بين، يقول له ما فيش في الإسلام بين بين، ما فيش في الإيمان بالله بين بين، يا إيمان يا كفر. إذا سمعت بقى إن الذين ساعة ما زي ما بنقول إن والمبتدأ والخبر، طب إن الذين يكفرون بالله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله معطوفان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الكلام تم ولا لسه عايزين حاجة؟ ما تمش اهو. ده إن الذين عملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا وعملوا كذا، طب مالهم دول؟ أنا عايزين الخبر بتاعهم. يوم الخبر يجي في الآية الثانية، أولئك هم الكافرون حقا. الله، كلمة حق دي يعني حقيقة الكفر موجودة ايه؟ موجودة فيهم. الله، ازاي بقى؟ ليه هو في كافر حق ومش كافر حق؟ قال لك لأن الذي لا يؤمن برسول يمكن معذور شوية، ما فيش رسول قال له حاجة، إنما اللي عنده رسول وله صلة به إيمانية، والصلة الإيمانية لحمته بالسماء، والسماء اتلحم بها بواسطة الوحي، عنده فكرة، يبقى لما يكفر ده يبقى ايه؟ يبقى كفره ايه؟ ده كفر فظيع قوي. ادي معنى ايه كافرون حقا، يعني كفر ايه؟ كفر مؤكد. اولئك هم الكافرون حقا. وبعد ذلك ساعة يتكلم عن الكافرين دائما لا يعزلهم عن الحكم الذي ينتظره، عشان ما تحلش آية إلى آية، يبقى كلها موجودة في الايه؟ في النص الواحد، لأن لما يجي يحل يمكن أنت ما انتش فاكر الآية اللي هيحل إليه، ولو ما قالش كده وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أولئك هم الكافرون حقا مثلا، وبعدين ما يقولش وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يمكن أنت تنسى اللي أعد لهم. صحيح في ايات تانية ذكرت ما اعد له، انما عشان ربنا ما يحلكش يوم يجيبها في ايه؟ في نفس نص، يجيب الكفر ويجيب الايه؟ الجزاء عليه معهم. واعتدنا للكافرين عذابا، هنا اعتدنا يعني جهزنا، مش لسه هنعمله، لا احنا اعتدنا لهم يعني عملنا لهم العدة للايه؟ للعذاب، مش لسه لما يبقوا يجوا لنا نبقى نعمل لهم، لا ده الحكايه ايه؟ الحكايه جاهزه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عرضت علي الجنه ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت ان انا اجيب لكم يعني حاجه من فاكهتها كده افعل. يبقى ده وجود حقيقي ولا لا؟ وجود حقيقي. والذين آمنوا بالله زي ورسله زي كيف كفروا بالله ورسله ولم يفرقوا، ذكا يريدون أن يفرقوا ولم يفرقوا، يبقى مقابل ولا لا؟ ولم يفرقوا بين أحد من إيه؟ منهم. لم يفرقوا بين أحد منهم. أحد؟ طب ده أحد يعني واحد؟ طب ده كلمة بين دي تفيد إن إيه؟ كلمة بين تفيد إن في إيه؟ شيئين أو أكثر، انما شيء احد واحد هيبقى له بين؟ يقول لك لا، ده كلمه احد في اللغه تطلق مره ويراد بها المفرد ومره ويراد بها المفرده، مش كده؟ ومره يراد بها المثنى مذكرا والمثنى مؤنثا ويراد بها جمع الاناث وجمع الذكر. يبقى احد تشمل مين؟ تشمل كله، بدليل قول الحق سبحانه وتعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء، لستن كأحد من النساء. كأحد ولا كأحد؟ لا كأحد. يبقى كلمة أحد دي يستوي فيها الايه؟ المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والايه والجمع. برضو زي ما قال اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، قال ايه؟ اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. يبقى المقابل جاء بحكمه والمقابل الاخر جاء بحكمه. يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. طب ما هو جاب ما نزل عليه كتاب من السماء، اما يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب اولا غلط في السؤال، لان ما فيش رسول قال انا نزلت كتاب من السماء. كان يقول يسألك اهل الكتاب ان تسأل الله ان ايه؟ ان ينزل عليهم كتاب. اولا هم ما نزلوش كتب ولا اي حاجة. الجماعة بتوع مكة ساعة ما جه القرآن ونزل يحاولوا يجدوا في القرآن ثغرة ولا اي حاجة، مش لاقيه، مع انهم امة فصاحة وامة بلاغة وامة يعني لسان، فاللي في القرآن كويس، بس الآفة انه نزل على محمد. كل اللي في القرآن عيب انه منزل عليه. ولذلك هناك الآية يقول لك ايه؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن ما فيش فيه كلام، ده اضطراب في الفكر، لان مرة جعلوا القرآن عظيم ومرة جعلوا سحر ومرة مش عارف ايه، مش الديوش اللي عملوها، مرة يعملوا سحر واساطير الاولين ده فلس ده كله. طب وبعدين يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كان يبقى ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كنت تعملوا ايه؟ كنا الان الله. طب القرآن هيبقى هو القرآن، القرآن ده اللي هينزل هنا هو اللي هينزل. يبقى الآفة عن مانع من الإيمان ايه؟ انه جاء على محمد. يبقى حسد ايه؟ ام يحسبون الناس على ما اتاهم الله من فضله. يبقى مش موضوعي كلام، مش موضوعي، ما دام انتم بتقولوا القرآن ده لو نزل على رجل من القريتين عظيم كنا امنا به، يبقى المسألة ما رحل مين بقى؟ رحل ايه؟ لمحمد. علشان تفهم ان كل كلامهم حيصة، يعني يعني يعني يعني لخبطة، ما عندهمش. يقول لك مثلا ده سحر، سحر يعني ايه؟ بيسحر الناس. طب شوف القفشة بقى، هو سحر وسحر اللي امنوا بيه؟ طيب ما سحركوش انتوا ليه رخرين بقى وانفضت الحكاية؟ طب ما كان يسحركوا وتنتهي الحكاية ما دام سحر. وهل للمسحور ارادة مع الساحر؟ ما دام سحر دول يسحركوا يبقى ده كلام ايه؟ كلام ملوش طبعا. يقول لك ده شعر، يقول اذا كنتش امة شعر ده انتم معلقين المعلقات بتاعتكم في الشارع على الكعبة. طب هو ده شعر ليه؟ الله، يبقى برضو كلام لخبطة. يبقى اذا المسألة كلها انهم مش عايزين ايه؟ مش عايزين يأمنوا. وما دام مش عايزين يأمنوا يقولوا اي ايه كلام. اذا مسكتهم امسكتهم الحجة من تلاببهم بشيء يروحوا منتقلين الى شيء ايه؟ الى شيء اخر. الحق سبحانه وتعالى بيقول الجماعة دول ان كانوا عايزين كتاب الكتاب نزل، زي ما قالوا ان في كتاب نزل على موسى. وما دام اجزتم ان ينزل كتاب على موسى، لماذا تمنعوا ان ينزل كتاب على ايه؟ قال لك لازم بقى يبقى لهم معنى. يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء. نشوف الكتاب اللي نزل على موسى نزل ازاي. الكتاب اللي على موسى نزل مكتوبا جملة واحدة، يبقى كأنه بيقولوا عايزين كتاب زي ايه؟ زي الطريقة اللي نزل على ايه؟ على موسى. او انه يسألك اهل الكتاب ان تنزل ايه؟ تنزل عليهم ولا عليك؟ يبقى هم عايزين يعزلوا مين؟ عايزين يعزلوه، ويبقى الكلام من الله مباشرة لمين؟ لهم هم. قال أيهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله، يبقى اذا كانت الحياة الدنيا انا قسمتهم، عايزين الرحمة بتاعتي بتاعت التنزلات الالهية للوحد انا هجيبها على كيفهم. يبقى إذن واسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم. أولا نسبوا التنزيل إلى مين؟ إلى رسول الله، ورسول الله ما قال أني نزلت ولكن أنزل عليه وأنزل وسألوك أن تنزل عليه. يعني كعب بن الأشرف ما قالوا في رواية أن كعب بن الأشرف والجماعة اللي حواليه إحنا عايزين كده الوحي ينزل على كل واحد منا بكتاب يقول له يا كعب آمن بمحمد، كل واحد يجي له كتاب بالشكل ده خصوص، يجي له كتاب خصوص يقول له يا كعب آمن بمين؟ بمحمد. أو يعمل لهم كتاب مخصوص مع القرآن. طب من كان كتاب مخصوص مع القرآن ما عندكم التوراة، ما عندكم إيه التوراة، فيقول الله تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم يا محمد لا تستكثر منهم أن يسألوك كتابا ينزل عليه، لأنهم سألوا موسى أكبر من ذلك. يا أخي لما يقول نزل كتاب، تنزيل الكتاب فعل من الله، ده هم مش قالوا طلبوا فعل من الله في تنزيل كتاب، ده قالوا أرنا الله جهرا. يعني المسألة تعدت الايه، فعل الله إلى ذات مين؟ إلى ذات الحق سبحانه وتعالى. يبقى إن كانوا يقولوا لك كتاب يبقى دي مسألة ايه، لا تستكثرها، لا تستكثرها، فقد سألوا موسى مع أنه رسولهم، سألوا موسى مع أنه ايه رسول. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا، بيان للسؤال اللي هو أكبر، أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. كلمة صاعقة ساعة ما تسمعها تفهم أنها شيء من أعلى، يبتدئ بصوت مزعج. هناك احنا كنا قلنا في آية البقرة ايه، او كظلمات ايه، فيها رعد ايه، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق. فكأن مدام يجعلوا اصابعهم في اذنهم يبقى الصعقة اول حاجة فيها انها صوت ايه مزعج يخرق الود، فيجعلون ايه اصابعهم في اذنهم عشان ما ايه. وشوف عشان المبالغة مما يدل على ان ازعاج الصاعقة فوق طاقة الانسداد، ما قالش هو الواحد بيجعل صبعه في اذنه، طب ده يدوب بيجعل ايه شوية من الانمولة كده مش كده، طب فين بقية الصابع بقى هنا؟ ام قال لك ده بلغ من شدة ازعاج الصوت ان كل ما يحطوا ايديهم الانامل دي في الود برضو ما تمنعش الصوت، فيحاولوا انهم يعملوا ايه، عايز يحشر صبعه كلها في ودنه علشان يمنع ده دليل على ان الصوت ايه مزعج. بقى يبقى من اعلى يجي صوت مزعج اول حاجة تيجي، وبعد ذلك يكون فيه ايه، يكون فيه مهلك بقى، يا اما من نار تحرق او ريح تدمر. فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. الله، كلمة بظلمهم ما معنى الظلم؟ الظلم هو ان تضع حقا لغير صاحبه، ولا تضع حقا لغير صاحبه الا ان اكون قد اخذت حقا من صاحبه. ما هتجيب له حق منين بقى؟ ما دام هتدي واحد غير حقه تبقى اخذته من واحد ولا لا؟ يبقى لازم كده على الاول. طب ايه اللي ام قال لك؟ لانهم هذا السؤال نفسه ظلم. ليه؟ ام قال لك لان الادراك للاشياء احاطة المدرك بالمدرك. يعني لما تدرك شيء بعينك يبقى عينك المدركة احاطت بالايه، بالشيء المدرك وحيزته وفصلته كده، الوزن تسمع الايه الصوت، الانف تشم الايه الرائحة، الايه اللمس يشوف النعومة، الذوق يشوف الحلاوة والمرارة والحرافة الله. يبقى إذن معنى إدراك وسيلة من إدراكك لشيء مدرك أن إدراكك أحاط بها. فإذا طلبوا أن يرى الله جهرا يبقى جعلوا آلة الإراءة وهي العين تحيط بمين؟ تحيط بالله. حين يحيط المدرك بالمدرك يبقى يقال قدر عليه ولا ما قدرش؟ قدر. وهل ينقلب القادر الأعلى مقدورا؟ يبقى ده ظلم بقى. يبقى وضعوا الله ايه؟ قالوا انتم من من من الجائز ان كنتوا تدركوا بعض وتشوفوا بعض وتعملوا بعض، انما انت ما تنقلش الحكايه دي لمين؟ ليه؟ لانه هو لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار. ليه؟ لانه ما دام اله قادر لا ينقلب القادر مقدورا، واذا كانت العين تحيط به يبقى قدر. اذا اعطيت لواحد مساله عشان يحلها وقعد يحلها يبقى فكره قدر عليها ولا لا؟ واذا اعطيته مسألة وقال لك ما قدرش حلها يبقى فكره ما قدرش ايه؟ فكل شيء يقع تحت دائرة الادراك يبقى قدرت الآلة المدركة على المدرك. والحق سبحانه وتعالى قادر اعلى لا ينقلب مقدورا لما خلق. الله الله. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. الله. لما حصل الحكاية دي كان يكفي انهم هم لما عملوا عملية زي دي ما عدوش يكترئوا، وهم اتخذوا العجل امتى؟ ده بعد ما جاوزنا بهم البحر. يعني عملية ما كانش صح تيجي على البال ابدا. طب انتم قلتم انا لمدركون، مش انتوا اللي قلتوا كده بنفسكم؟ قالوا قال اصحاب موسى ان ايه؟ لمدركون. وده كلام صح، لان ادي البحر وادي العدو، فمش ممكن، ما فيش مفر. يبقى بالمنطق الطبيعي ده صح ولا مش صح؟ طيب وبعدين ربنا قال له سيدنا موسى بما اتاه الله من الهامات الوحي قال كلا كلا لا مش هتحصل. كلا ايه ده الحكاية يعني قريبة ايه؟ قال إن معي ربي سيهدين. كلا بقانوننا لا، قانونكم ماشي، إنما أصل في قانون تاني أعلى من قانوننا أنا ملتجئ إليه، إن معي ربي. وبعدين قال له اضرب بعصاك البحر. قال بعد ما يضرب بعصاك والبحر يبقى كل فرقة كالطود العظيم ويمشوا مسرب كده في قلب بتاعه وينجم يدوب نجم، وبعدين يتخذوا الايه؟ العجل. شوف كيف قابلوا ايه؟ الجميل بالنكران. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، برضو عفونا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا. ايه اللي ربنا اتاهم سلطان؟ قال لهم اقتلوا انفسكم. اللي فكر في الحكاية دي يقعد كده بنفسه، بس احتبوا جابوا السيوف وربنا اعطى سيدنا موسى قوة ان محدش قدر ايه يخرج عن امره. يبقى ده سلطان قاهر ولا لا؟ سلطان قاهر. واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. الله. اذا اجتراؤهم العملية الاولى ارنا الله جهر، العملية الثانية اتخاذهم الايه؟ العجل. يبقى الحق سبحانه وتعالى لا يمكن ان يعالج هؤلاء الا بالاوامر الحسية. فيقول واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم. هم مثل دول يقول لا بالايات المادية مش ممكن بقى، ما دام عمل عايز ارنا الله جار يعني مسألة مادية. طب المادية نديكم الماديات. فرفعنا فوقهم الطور وقلنا اضطره يتخذوا ما اتيناكم بقوة وتنفذوا المطلوب منكم ينطبق عليكم الايه؟ بقوا امام امر ايه؟ امام امر واقع. يبقى اقناعهم جاء ماديا ولا معنويا؟ اقناعهم جاء ماديا، فجاءت كل الامور من جهة المادة. وادخلوا الباب سجدا يعني تدخلوا ساجدين، برضو اخضعوا للايه؟ للمادة. وبعد ذلك لا تعتدوا في السبت. احنا كنا قصينا حتة السبت دي في الحتة اسمها ايلة هي اللي هي بين مدين والايه والطور، ودي حتة بقى كانت يعتبرونها مصاي الاسماك يعني. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يبتليهم ماديا من جنس ما يطلبون تعنتا، قال لهم نعملكم بقى بالمادة، اقتلوا انفسكم، ادي واحد ادخلوا الباب ايه سجدا باب اريحة في الشام، لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. قلنا اذ تأتيهم حيتانهم يوم ايه يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا ايه لا تأتي. كلمة السبت دي لها شقاق لغوي من سبت ايه يثبت يعني زي ضرب يضرب يعني اذا سكن وهدأ، ومنه الآية القرآنية جعل الليل ايه سباتا يعني ايه يعني سكون. ففي يوم

0: وشايفينها كده. وبعدين ممنوعين انهم ايه؟ انهم يصطادوا. ويوم لا يثبتون لا تأتيه. يوم الحد والاثنين والثلاثة الممنوع اللي هو ما مسموح فيه بالصيد ما تجيلهمش. فدي تبقى يوم يعملوا ايه؟ برضو يحتالوا. شغل يهود بقى. يحتالوا. يوم يعملوا الحظائر. الحظائر الثابتة. يعني زي ما يعمل سلك كده ويخلي السمك اللي يجي يوم السبت يعمل له حتة يدخل وبعدين ايه؟ يقفل عليه. لما يجي بقى في غير يوم السبت يلاقوه موجود. طب ما انتوا عملتوه في عيادتكم، تبقى انتوا احتلتم على الامر ولا نفذتوا الامر؟ طب ما انتوا احتلتوا على الامر. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، واتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا ادخلوا الباب سجدا. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه قواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

أمرك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن

طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك يا

أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

في عمره، وارزقه الصحة والعافية، وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات

0: قبل إنهم كانوا في شك مريب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: محمد راتب النابلسي، دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم الدعوة إلى الله، فكأن الدعوة إلى الله خلق من أخلاق المؤمن، يعني سلوك ثابت. ذلك أن الإناء لا يفيض إلا إذا امتلأ، فإذا امتلأ فاض على غيره. أما أن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن ثم لا تعبر عنها بحركة نحو الآخرين فهذا مستحيل. ما دامت قد استقرت حقيقة الإيمان في قلب المؤمن لا بد من أن يتحرك بها، داعياً، ناصحاً، مرشداً، موجهاً، آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر. يعني الدعوة إلى الله حركة نحو الخلق. أما أن يبقى الإنسان معجباً بهذا الدين إعجاباً سلبياً لا يعنيه من حوله، هذا يعد مأخذاً كبيراً في إيمانه. علامة إيمانك أنك تسعى لهداية الخلق. وعندما نقول هذا الكلام لا نطالبك أن تكون عالماً جهبذاً ولا متبحراً ولا متوسعاً ولا متعمقاً، يكفي أن تنقل إلى الآخرين ما سمعته في حدود ما تعلم ومع من تعرف. كل واحد من الإخوة الكرام في محيطه يعد شيخاً. أنت لك درس علم، لك مرجع ديني، فأنت أمام من حولك تعد داعية إلى الله عز وجل، تسأل، تستشار. فما في إنسان يحضر درس علم وله طلب للعلم إلا ينبغي أن يفيض على من حوله. لذلك في أخلاق المؤمن عدت الدعوة إلى الله من بنود أخلاقه. أولاً، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها فهي لا تحصل إلا بالعلم. ما كل عالم بداعية، لكن كل داعية ينبغي أن يكون عالماً. تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الله بعلم. إذاً إذا كانت الدعوة أشرف مقامات العبد لا تحصل إلا بالعلم. قيل في تعريف الدعوة إلى الله: هي دعوة الناس إلى الإسلام بالقول والعمل. إذا بقيت بالقول لا تؤثر أبداً، بالقول والعمل. لذلك لا بد من أن نلحظ أن هناك دعوة صامتة، وهي دعوة بليغة، بل يمكن أن تكون أكبر داعية دون أن تحرك شفتيك. يعني أمانتك دعوة، عفتك دعوة، أن تكون صادقاً دعوة، أن تؤثر الحكم الشرعي على مصالحك في من حولك فأنت داعية بهذا. يعني الدعوة تتوسع دائرتها إلى درجة أن كل موقف أخلاقي تقفه هو في الحقيقة دعوة إلى الله. بعضهم قال في تفسير قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمتشوق إلى الحق، الطالب له، الباحث عنه، هذا يدعى إلى الله. لكن الذي غارق بالباطل لكن منصف هو توهم أن هذا هو الحق، فلو

0: معته بالحق لانضم إليك. هذا يدعى إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة الترغيب والترهيب، أما المعاند المصر على ما هو فيه المنتفع قال هذا وجادلهم بالتي هي أحسن. صار في دعوة بالحكمة، وصار في موعظة، وصار في جدل. المعاند يحتاج إلى جدل، والبعيد لكنه لا ينتفع بكفره هذا يحتاج إلى موعظة حسنة. أما الأول الطالب يكفي أن تدعوه إلى الله وينتهي الأمر. الحقيقة الآيات كثيرة، على رأسها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة فلست متبعا لرسول الله، والذي لا يتبعه ولا يتبعه لا يحب الله، بدليل أن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. من الأحاديث التي وردت في الدعوة عن أم سلمة رضي الله عنها في حديث هجرة الحبشة، ومن كلام جعفر في مخاطبة النجاشي قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا واتبعنا على ما جاء به. في ملمح في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث أيها الإخوة يعد أصلاً في التدرج في الدعوة. لا معنى أن تأمر إنسان بالصلاة وهو لم يؤمن بالله بعد، إيمانه بوجود الله موضع شك، هذا لا يصلي. فإذا أحرجته صلى بلا وضوء إذا أحرجته، ولكن ابدأ معه بالإيمان بالله. إن أطاعك في الإيمان بالله أدعوه إلى الصلاة، إن أطاعك في الصلاة أدعوه إلى الزكاة. هذا الحديث أصل في التدرج. أما يدخل إنسان إلى بيت يرى صورة، أهل هذا البيت لا يصلون، أهل هذا البيت بعيدون عن الدين بعد الأرض عن السماء، ووضعوا صورة على الحائط من جزئيات الدين منهي عنها طبعا، لكن أن تبدأ بهذه، هذا الحديث يعلمك التدرج وأن تبدأ بالأصول قبل الفروع. عبادة ابن الصامت من أصحاب النبي عليهم رضوان قال بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إنسان يأتي بالرخاء يبتعد في الشدة، إنسان يتفوق قبل الزواج ينحسر عنه دينه بعد الزواج، إنسان في الغنى يصلي في الفقر لا يصلي، هذا مرفوض. الإيمان موقف مصيري، ينبغي أن تبايع الله على طاعته في المنشط والمكره، في إقبال الدنيا وفي إدبارها، في الغنى وفي الفقر، في الصحة وفي المرض، هذا قرار يسموه مصيري. لذلك الله عز وجل أثنى على هؤلاء فقال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لا يغير ولا يبدل. في حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام خطبة شهيرة، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم، قال اللهم فاشهد. أول شيء بالدعوة أن يكف المدعو عن الحرام، دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فإذا في خرق بهذه القاعدة لا معنى للدعوة أصلاً. الحد الأدنى في المدعو أن يكف عن مال لا يحل له، أو عن عرض لا يحل له، أو عن مال أو عرض أو عن دم لا يحل له. يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكبشارة للدعاة إلى الله يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. قال بعض أصحاب النبي رضوان الله عليهم حينما تلا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله. لذلك أجمع المفسرون على أنه ما من إنسان أقرب إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني دعا إلى الله لا إلى ذاته، ودعم دعوته أنه كان قدوة، الذي قاله طبقه، ثم عزى كل فضائله إلى الله عز وجل وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة، كختام لهذا الموضوع، الدعوة إلى الله فرض عين وفرض كفاية. فرض كفاية هي التبحر والتعمق والتفرغ، والقدرة على الإتيان بالأدلة التفصيلية، والقدرة على مواجهة الشبهات بالحجج الدامغة. هذه دعوة هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. ولكن الدعوة إلى الله التي هي فرض عين، فرض عين أن تبلغ ما سمعت، بلغوا عني ولو آية، وتواصوا بالحق، ربع أركان النجاة، ليس لك فيه خيار إطلاقا. لذلك الدعوة كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف، فلا بد من أن تسعى لنقل إنسان من الضياع إلى الإيمان. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ويل لكل همزة لمزة.
2: Woe to every scorner and mocker.
1: الذي جمع مالا وعدده.
2: Who collects wealth and continuously counts it.
1: يحسب أن ماله أخلده.
2: He thinks that his wealth will make him immortal.
1: كلا لينبذن في الحطمة.
2: No, he will surely be thrown into the crusher.
1: وما أدراك ما الحطمة.
2: And what can make you know what is the crusher?
1: نار الله الموقدة.
2: It is the fire of Allah, eternally fueled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
2: Which mounts directed at the hearts.
1: إنها عليهم مؤصدة.
2: Indeed, hellfire will be closed down upon them.
1: في عمد ممددة.
2: In extended columns.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم برامجنا لهذا اليوم الخميس الأول من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، السادس عشر من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة

القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. كل الحوادث الهامة التي وقعت على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 14:47، أذان المغرب عند الساعة 5:06، أذان العشاء عند الساعة 6:36. غدا الجمعة أذان الفجر يرفع عند 5:29، وشروق الشمس عند الساعة 6:57. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم هناك احتمال كبير بسقوط الأمطار، 17 درجة نهارا. غدا الجمعة الطقس ماطر، 17 درجة نهارا، 12 درجة ليلا. يوم السبت أمطار متفرقة، 18 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. الأحد والاثنين غائم جزئيا، 19 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. يوم الثلاثاء غائم، 19 درجة نهارا، 8 درجات ليلا. الأربعاء والخميس والجمعة القادمين، 18 درجة نهارا، 7 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وسرور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرعاكم.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 16 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن إنشاء مكتب وطني للذكاء الاصطناعي يتبع مكتب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء في خطوة تهدف إلى تعزيز الإشراف الحكومي على هذه التكنولوجيا المتسارعة ووضع إطار تنظيمي جديد لاستخدامها في أستراليا. وسيتحدث ألبانيزي في خطاب يلقيه في مدينة سيدني عن تأثير الذكاء الاصطناعي، حيث سيقول إن تأثيره على المجتمع سيوازي التحول الذي أحدثه ظهور الطيران المدني قبل نحو 100 عام، مؤكدا أن أستراليا تسعى إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنية مع الحد من مخاطرها. وسيتولى المكتب الجديد تنسيق العمل الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي والإشراف على إعداد معايير أسترالية جديدة، إلى جانب توحيد الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية. ويأتي الإعلان في ظل تزايد المخاوف بشأن القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتوسع مراكز البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين والناشرين الأستراليين. وفي السياق نفسه، قال النائب العمالي الفيدرالي ووزير الصناعة والعلوم السابق إد هوسيك إن الحكومة تدرس فرض تنظيمات أكثر صرامة على شركات الذكاء الاصطناعي، معتبرا أن الاكتفاء بالتنظيم الذاتي لم يعد كافيا. كما كشفت وثائق حكومية نشرت مؤخرا أن شركة أنثروبيك المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي اعتبرت حالة عدم اليقين بشأن السياسات الأسترالية عائقا رئيسيا أمام ضخ استثمارات جديدة، فيما طلبت توضيحات حول قواعد حقوق النشر من دون أن تسعى إلى الحصول على استثناءات من هذه القوانين. وقال هوسيك لشبكة سكاي نيوز إن تجربة التنظيم الذاتي التي اعتمدت عليها شركات التكنولوجيا خلال العقدين الماضيين أثبتت عدم فاعليتها. وقال هوسيك لقد جربنا التنظيم الذاتي على مدى عقدين تقريبا واتضح أنه لم ينجح، ولن تبادر أي من هذه الشركات بمفردها إلى فرض ضوابط تحد من المخاطر، لأن المستثمرين سيتساءلون لماذا تقومون بذلك بينما تعمل شركات أخرى من دون قيود. لذلك تقع على عاتق الحكومات مسؤولية وضع قواعد وطنية موحدة تحمي الأستراليين. وتشير الخطوة الحكومية إلى توجه أستراليا نحو دور أكثر فاعلية في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي في وقت تتسابق فيه دول العالم لوضع أطر قانونية توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع والاقتصاد وحقوق أصحاب المحتوى. سيدني. قتل رجل بالرصاص داخل سيارة في شمال غرب سيدني، واستدعيت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث في شارع نورث روكس كارلينغفورد بعد الساعة 7 صباحا بقليل. وعثرت الشرطة على رجل في 30s من عمره داخل السيارة، وكان قد أصيب بجروح بالغة من جراء إطلاق نار وتوفي في مكان الحادث. ولم يتم التعرف على هوية القتيل رسميا حتى الآن، وأغلق شارع نورث روكس وينصح الجمهور بتجنب المنطقة. ملبورن. اعتقلت شرطة ولاية فيكتوريا رجلا بعمر 20 عاما في منطقة أسندن صباح أمس، وبحسب الشرطة فإن هذا المعتقل هو من كبار المسؤولين عن حرق المحلات وعمليات الخطف في ملبورن، وهو أحد كبار رجال المجرم كاظم الموجود حاليا بالسجون العراقية. وتتهمه الشرطة أيضا باستخدام تطبيق هاتفي لتجنيد الناس ليقوموا بعمليات الخطف وحرق المحلات. ووصفت الشرطة عملية الاعتقال بأنها غاية بالأهمية في إطار مطاردة المجرمين الذين يحرقون أرزاق الناس ويطلبون منهم الخوات والأتوات. كامبرا. توفي المذيع المخضرم والسياسي الأسترالي السابق دارون هينش عن عمر ناهز 82 عاما، وكان هينش ركيزة أساسية في إذاعة 3AW وذلك منذ ثمانينيات القرن الماضي، واشتهر بأسلوبه الجريء في التغطية الإخبارية مما أكسبه لقب العنوان البشري. وأكدت إذاعة 3AW جهة عمله السابقة نبأ وفاة الشخصية الإعلامية على الهواء مباشرة. وتوفي هينش أثناء نومه في منزله وعلى سريره كما كان يتمنى. وكان هينش يعاني من تراجع في قدرته على الحركة في الأشهر الأخيرة بعد تعرضه لعدة سقطات في شقته في مدينة ملبون العام الماضي. وامتدت مسيرة هينش المهنية الطويلة والتي شهدت في بعض الأحيان جدلا واسعا كصحفي في الصحافة المطبوعة والإذاعة والتلفزيون على مدى 6 عقود قبل أن يتجه إلى العمل السياسي. وفي أوج مسيرته المهنية كان هينش أعلى الشخصيات الإعلامية أجرا في أستراليا، وكان يتنقل في ملبون بسيارته الروس رويس الزرقاء المميزة برفقة سائق خاص. وكانت هذه الشخصية الكاريزمية تستمتع أيضا بوجبات غداء ماراثونية تمتد لـ12 ساعة، تبدأ في 1 ظهرا وتستمر حتى ساعات الفجر الأولى. وقد تفاخر ذات مرة بأنه كتب عمودا صحفيا بعد تناوله 4 زجاجات من النبيذ، وهو أمر كان معتادا بالنسبة إليه كونه معروفا بشربه المفرط للكحول. في النهاية أثر إدمانه للكحول على صحته، حيث شخص هينش بتلف الكبد ثم لاحقا بسرطان الكبد. وفي عام 2011 خضع لعملية زرع كبد ناجحة، وكشف لاحقا إنه كان سيموت في غضون 2 أسبوع لولا قبوله عضوا من مدمن مخدرات. ثم امتنع عن شرب الكحول لمدة 8 سنوات بعد عملية الزرع تكريما للمتبرعة، لكنه كشف لاحقا إنه عاد لشرب الكحول، مصرحا في بودكاست نيل ميتشيل يسأل لماذا عام 2025 إنه في سن 81 يريد الاستمتاع بما تبقى له من عمره، وقال إن ذلك يرجع جزئيا إلى أنني لم يتبقى لي سوى 2 سنوات وأريد أن أعيش حياة كريمة، ولكن جزئيا لأن المتبرع كان مدمنا للمخدرات، وأعتقد أنني أبرمت معه صفقة. وولد هينش في نيوزيلندا في 9 فبراير شباط 1944، وكان في 9 من عمره عندما وقع ضحية لمتحرش جنسي داخل منزله. وروى هينش الحادثة التي وقعت خلال حفلة في منزل والديه عام 1953 في حلقة من برنامج جوليا زيميرو التوصيل المنزلي عام 2017، عندما عرض عليه أحد أصدقاء والده شراءه، ولاحقا دخل الرجل غرفة نومه التي كان يتقاسمها مع شقيقه والذي كان آنئذ نائما، وقال: كنت أرتدي بيجامتي واقفا هناك وتجمدت في مكاني، ولا أتذكر كم من الوقت استمر اغتصابي، لكن أخي بدأ يتحرك وكأنه يستيقظ، وهرب الرجل من الغرفة وعدت إلى سريري وأنا مرعوب. وقال إن والديه طردا المتحرش من منزلهما لكنهما لم يتخذا أي إجراء قانوني. كامبرا. زار أمس السفير الأسترالي لدى لبنان توم ويلسون المني في شمال لبنان، حيث توجه أولا إلى مركز البلدية، وكان في استقباله رئيس البلدية توفيق زريقة بحضور فضيلة الشيخ فايز سيف مع عدد من أعضاء المجلس البلدي. كما توجه ويلسون إلى بيت الزكاة يرافقه الشيخ فايز سيف، وكانت هناك كلمة للنائب أحمد الخير أشاد فيها بالعلاقة التي تربط المني بأستراليا. وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التواصل والاطلاع على واقع المنطقة، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول سبل التعاون بما يخدم المني وأهل المني. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة كاملة للأنباء. نبدأ بنشرتنا من روما. أسفرت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما عن اتفاق مبدئي على تحديد منطقتين تجريبيتين لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي في أول اختراق محدود منذ توقيع اتفاق الإطار أواخر يونيو حزيران الماضي، مع الإبقاء على القضايا الأكثر حساسية معلقة بانتظار جولات لاحقة واجتماع عسكري تكميلي. ويمنح الاتفاق زخما جديدا للمسار التفاوض الذي ترعاه الولايات المتحدة بعدما تعثر تنفيذ اتفاق الإطار بسبب الخلاف على هوية المناطق التي يبدأ منها الانسحاب وآليات التحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية وسط تمسك كل طرف بتفسيره لبنود الاتفاق. ويقول المراسلون إن مفاوضات روما انتهت من دون إعلان رسمي عن اتفاق نهائي، لكن أجواء تفاؤل حذر سادت اليومين اللذين صادفتهما السفارة الأمريكية بعدما وصفت مصادر مطلعة ولا سيما أمريكية وصفت المحادثات بأنها إيجابية وبناءة ولم تصل إلى طريق مسدود. وأوضح أن الملفات التنفيذية بقيت العقدة الأساسية، حيث تمسك الوفد اللبناني بضرورة وضع جدول واضح للانسحاب الإسرائيلي، بينما واصل الجانب الإسرائيلي التركيز على آليات التحقق من تفكيك مجموعات حزب الله، وهو ما أبقى الخلافات الجوهرية قائمة رغم التقدم المسجل. وأضاف المراسلون إن الولايات المتحدة قد تعلن لاحقا تفاصيل إضافية بشأن نتائج الجولة، مرجحين عقد جولات جديدة في روما أو في غيرها، لأن القضايا العالقة ما زالت تتطلب مفاوضات تقنية وسياسية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل. وفي السياق ذاته كشف مصدر رسمي لبناني إن الجولة السادسة انتهت بالتوافق على منطقتين تجريبيتين، إحداهما واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي والأخرى متاخمة لمواقعه، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع عسكري تكميلي برعاية أمريكية لاستكمال البحث في التفاصيل التنفيذية. وقال مراسلون إن هذا التوافق يمثل قوة في الجدار بعد تجاوز العقدة التي عطلت الجولات السابقة والمتمثلة في رفض لبنان أن تبدأ التجربة في مناطق لا تعدها أراضي محتلة فعليا. وأوضح أن التسوية التي طرحها الوسيط الأمريكي قامت على الجمع بين منطقة محتلة وأخرى غير محتلة، بما يحقق قدرا من التوازن بين موقفي الطرفين، وإن ظلت أسماء البلدات المشمولة بحاجة إلى تثبيت نهائي خلال المباحثات المقبلة. وقال المراسلون إن المعطيات الأولية تشير إلى أن المنطقة غير المحتلة قد تشمل بلدة فرون ومحيطها مع احتمال امتدادها إلى الغندوري، بينما يرجح أن تكون المنطقة المحتلة عند التقاطع بين زوتر الشرقية وزوتر الغربية في صيغة توفيقية أنهت الخلاف الأولي. وأشار المراسلون إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على اجتماع عسكري يضم ضباطا لبنانيين وإسرائيليين برعاية أمريكية لم يحسم بعد مكان انعقاده أو موعده، وقد يتم حضوريا أو عبر وسائل اتصال مغلقة بحسب الترتيبات التي يجري إعدادها. ويقول المراسلون إن هذا الاجتماع سيبحث الآليات التقنية المرتبطة بانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني داخل المناطق التجريبية، باعتبار أن الانتقال من الانتفاق السياسي إلى التنفيذ الميداني يتطلب ترتيبات تفصيلية بين الجانبين. ويقول المراسلون إن لبنان يتمسك أيضا بأن تتولى جهة ثالثة التحقق من تنفيذ الجيش اللبناني التزاماته، رافضا أن يكون الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي فقط صاحب صلاحية التقييم، مع انتفاحه على دور لقوات اليونيفيل أو جهة دولية أخرى.
كما يسعى الوفد اللبناني وفق نفس المصدر إلى الاتفاق على جدول زمني واضح للمراحل اللاحقة، خشية أن تتحول المناطق التجريبية إلى مسار طويل يؤخر الانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية التي ما تزال القوات الإسرائيلية تسيطر عليها. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع سيتولى التعامل مع حزب الله في لبنان، لكنه سيفعل ذلك بطريقة مختلفة عن إسرائيل بحسب تعبيره. وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أشار ترامب إلى أن الشرع لن يلجأ إلى هدم المباني، مضيفا أنه لم يكن يرغب في رؤية الدمار الذي لحق بها، وإن الرئيس السوري سيكون أكثر دقة من الإسرائيليين في تعامله مع حزب الله وفق قوله. وعند سؤاله عما إذا كان الشرع يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي للقيام بذلك، اكتفى ترامب بالقول إنه يفكر في الأمر. وحول رغبته في رؤية انسحاب القوات البرية الإسرائيلية من جنوب لبنان، أجاب ترامب بأن إعادة الانتشار هي الكلمة الأدق، موضحا أنه يتعامل بشكل جيد مع لبنان وإسرائيل، وهو أمر قال إنه يحدث للمرة الأولى منذ سنوات. وألمح الرئيس الأمريكي إلى أن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان قد يكون خطوة مناسبة بما يسمح لإسرائيل بالتركيز على ما وصفه بالقضية الكبرى، في إشارة إلى إيران. وفي أواخر الشهر الماضي أكد الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده بادرت بالتواصل مع الرئيس الأمريكي ترامب في إطار السعي لوقف الحرب في لبنان، مؤكدا الاستعداد للجلوس مع جميع الأطراف اللبنانية بما فيها حزب الله إذا كان ذلك يصب في مصلحة سوريا ولبنان. وقال الشرع في مقابلة تلفزيونية إن لدينا من الشجاعة ما يكفي لإعلان دخولنا أي صراع أو حرب بشكل علني إذا ما قررنا ذلك، مؤكدا أن الدور السوري إيجابي بحت ويتحدد وفق المصالح المشتركة بين البلدين بما يخدم استقرار لبنان وسوريا على حد سواء. وأوضح الشرع إن الرئيس ترامب أبدى انزعاجه لما يجري في لبنان ويسعى إلى وقف الحرب الدائرة هناك، مؤكدا أنه يمكن الاعتماد على سوريا في الوصول إلى حل إيجابي يخدم استقرار لبنان. ولفت الشرع إلى أن ترامب تحدث عن دور محتمل لسوريا في البحث عن حل آمن وهادئ، إلا أن هذا التصريح فهم بشكل خاطئ وكأن دمشق تستعد لدخول لبنان عسكريا، وذلك بعد أن قال ترامب إنه يقترب من تسليم ملف حزب الله لسوريا ومنح القوة للرئيس السوري أحمد الشرع. وأشار الشرع إلى أن الرؤية السورية للحل طرحت بالتنسيق مع الولايات المتحدة وتقوم على وقف الحرب أولا، ثم معالجة تداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على البلدين. وشدد على أن الحلول المجتزأة لا تحقق الاستقرار بل تخلق مشكلات أكبر، مؤكدا ضرورة بناء صلات ربط بين مختلف القوى اللبنانية بما فيها حزب الله للوصول إلى معالجات شاملة ومستدامة. وفي تصريحات سابقة أيضا نفى الشرع ما وصفها بالشائعات التي تتحدث عن تدخل بلاده في الشؤون اللبنانية، مؤكدا في الوقت ذاته إن دمشق وبيروت رأتا تأجيل الحوار التفصيلي بشأن ملف ترسيم الحدود بين البلدين والتركيز في المرحلة الراهنة على أولويات أخرى، منها تعزيز الاستقرار وتطوير الربط الاقتصادي ودعم التنمية. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأربعاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية والمسؤول السابق عن مستودعات غاز السارين خلال عهد النظام البائد المخلوع. وقالت الوزارة في بيان إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت عملية أمنية نوعية تمكنت من خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي المختص بالأسلحة الكيميائية،
وأشارت إلى أن علي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السيرين والتصنيع الكيميائي في الوحدة رقم 417. وبحسب التحقيقات الأولية لوزارة الداخلية، يعد المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع 20 قنبلة محملة بغاز السارين يزن كل منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عامين 2013 و2017. وأوضحت قائلة إنه ما تزال التحقيقات مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. ويرتبط غاز السارين بهجمات عديدة شنها نظام الأسد المجرم على المناطق التي كانت ثائرة ضده، ومن أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية لدمشق ومعظمية الشام في 21 من أغسطس آب 2013، والذي خلف 1400 قتيل بينهم مئات الأطفال. وفي فبراير شباط 2014 أصدرت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بيانا يقول إن غاز السارين استخدم في مناسبات متعددة في سوريا، واستخدم غاز السارين في سراقب بريف إدلب في نهاية إبريل نيسان 2014، وبعد فترة قصيرة اعتبرت الأمم المتحدة سراقب واحدا من 5 مواقع اختبرت هجمات بغاز الأعصاب بما فيها خان العسل والغوطة الشرقية وجوبر وأشرفية صحنايا. وفي واحدة من أكثر الهجمات المماثلة من حيث عدد الضحايا تعرضت مدينة خان شيخون بريف إدلب الغربي في 4 إبريل/نيسان 2017 لهجوم بغاز السارين، مما خلف 91 قتيلا منهم 32 طفلا و23 امرأة، إضافة لإصابة 520 شخصا حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبعد ذلك بنحو عام وتحديدا في 7 إبريل/نيسان 2018 تعرضت مدينة دوما لهجوم مماثل وثقت الشبكة السورية إنه أودى بحياة 43 مدنيا بينهم 19 طفلا. فلسطين المحتلة رام الله. اقتحم مستوطنون إسرائيليون أمس الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية التي بلغت 26 اقتحاما للمسجد خلال شهر واحد هو يونيو حزيران الماضي. وقالت محافظة القدس في بيان نشرته عبر حسابها على الفيسبوك مرفقا بمقطع مصور للاقتحام، إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ورددوا أغاني وهتافات استفزازية داخل باحاته. وذكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في تقرير صدر يوم الأحد إن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد 26 مرة خلال الشهر الماضي. ووفق التقرير اقتحم 4212 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربي خلال فترتي الاقتحام الصباحية والمسائية بحماية قوات إسرائيلية. وفي سياق متصل اقتحم عضو من اليمين المتطرف في الكنيسة الإسرائيلي مدرسة للأيتام في البلدة القديمة بالقدس وحطم لافتة تحمل اسم المدرسة والعلم الفلسطيني متوعدا بإغلاقها والمؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة. ونشرت سيفي سوكوت المنتمي إلى حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف مساء الثلاثاء مقطع فيديو يوثق اقتحامه المدرسة وتحطيم اللافتة قائلا إن مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية لا يمكن أن تستمر في الوجود داخل الأراضي الخاضعة للسيادة الإسرائيلية. وأضاف سوكوت وهو رئيس لجنة التعليم البرلمانية إننا سنغلق هذه المدرسة وجميع المؤسسات التعليمية الأخرى المماثلة داخل القدس. وقوبل اقتحام المدرسة بإدانة النائب العربي في الكنيسة أيمن عودة الذي اعتبر ما جرى اعتداء على مؤسسة تعليمية فلسطينية، وقال في منشور على منصة إكس
إن اقتحام رئيس لجنة التعليم في الكنيسة مدرسة في القدس الشرقية وتخريبها لمجرد وجود علم فلسطيني عليها هو أمر لا يمكن تصوره. وأشار عودة إلى أنه لو اقتحم رئيس لجنة التعليم في أي دولة أخرى مدرسة يهودية وخربها بسبب وجود علم إسرائيلي عليها لكانت صدمة العالم أجمع حاضرة. وهذا حقا ما يجب أن يكون مضيفا أن المدرسة مكان يفترض أن يتعلم فيه الأطفال وينمو، لا ساحة للفوضى والعبث بين السياسيين وشباب متخبطين في حملاتهم الانتخابية. وفي القدس الشرقية المحتلة التي يقطنها 390 ألف فلسطيني تدرس جل مدارس المدينة المنهاج الفلسطيني تحت ضغوط إسرائيلية متصاعدة، لا سيما في عهد حكومة نتنياهو لفرض المنهاج الإسرائيلي على المدارس الفلسطينية. ويحدث هذا في ظل ترقب ومراقبة من كل الشعوب العربية والإسلامية التي لا تبدي حراكا على الجرائم المتصاعدة التي تحدث في المدارس العربية وفي كل الأراضي المحتلة. ماليزيا. أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن ماليزيا سترحل أي إسرائيلي يدخل أراضيها، مشددا على أن الحكومة متمسكة بسياسة عدم الاعتراف بإسرائيل ولن تتنازل عنها. وبحسب وكالة الأنباء الماليزية فقد جاءت تصريحات إبراهيم في مؤتمر صحفي الأربعاء، قال فيها إن جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة تجري تحقيقا شاملا في مزاعم رصد إسرائيليين داخل ماليزيا. وأضاف إننا نجري تحقيقا الآن ولن نسمح بذلك لأننا لا نعترف بإسرائيل ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا كان هناك إسرائيليون في ماليزيا فسيتم ترحيلهم على الفور. وبحسب صحيفة مالاي ميل المحلية فإن رئيس الوزراء قال إن جميع الوكالات تجري تحقيقات، واعتقد أن وزير التعليم العالي الدكتور زنبري عبد القادر سيقدم توضيحا. وجاءت تصريحات إبراهيم عقب انتشار تقارير إعلامية تحدثت عن رصد إسرائيليين في ولاية جوهور كانوا يستخدمون وثائق سفر لجنسية أخرى. وحثت حكومة ولاية جوهور يوم الثلاثاء وزارة الداخلية والوكالات ذات الصلة على إجراء التحقيقات بشأن هؤلاء الأشخاص الذين يزعم أنهم إسرائيليون والذين قدموا للمشاركة في برنامج تابع لمؤسسة نتورك سكول لرواد الأعمال وصناع المحتوى بحسب وكالة الأنباء الماليزية. ونقلت صحيفة مالاي ميل المحلية عن رئيس وزراء ولاية جوهور حافظ غازي قوله إنه يعتقد أن الأفراد استخدموا جوازات سفر من دول أخرى لدخول ماليزيا للمشاركة في البرنامج. واشنطن. تتسارع الضربات الأمريكية على الجزر والمواقع العسكرية الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، وبالتزامن مع تجديد الحصار البحري وتصاعد الحديث في واشنطن عن خيارات قد تشمل تدخلا بريا محدودا إذا اتسعت رقعة المواجهة. ويأتي ذلك بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية استهداف عشرات المواقع العسكرية داخل إيران، بينما أظهرت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة القطرية آثار ضربات جديدة قرب جاسك وبوشهر وخنداب. وأوضحت سلام خضر عبر الشاشة التفاعلية إن القيادة المركزية الأمريكية تواصل تركيز ضرباتها على الجزر المطلة على مضيق هرمز مستهدفة مخازن صواريخ كروز البحرية الإيرانية في جزيرة طنب الكبرى بعد هجمات مماثلة طالت قشم وهنجام وجاسك وسيريك وبندر عباس وكيش وأبو موسى. وأضافت أن واشنطن ترى أن هذه الصواريخ تشكل أحد أبرز التهديدات للملاحة نظرا لإطلاقها من مسافات قصيرة تجعل احتراضها أكثر صعوبة، وهو ما يفسر تركيز العمليات على البنية العسكرية المنتشرة في الجزر القريبة من خطوط عبور السفن.
كما استعرضت حجم الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة مشيرة إلى وجود نحو 50,000 جندي إلى جانب حاملتي طائرات وسفن قتالية، فضلا عن سفينتي الإنزال البرمائي USS تريبولي USS بوكسر اللتين تضمان آلاف الجنود المدربين على عمليات الإنزال والقتال البرمائي. ورغم ذلك لفتت إلى أن هذه القوات تمثل وحدات تدخل نوعية أكثر من كونها قوة كافية لشن عملية برية واسعة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة أي تدخل محتمل وحدوده العسكرية. وفي هذا السياق قال الخبير العسكري والاستراتيجي إن جزيرة خارق التي تعد أهم مركز لتصدير النفط الإيراني تبدو هدفا حساسا لأمريكا، إلا أن السيطرة عليها تتطلب عملية إنزال معقدة، كما أن البقاء فيها سيجعل القوات المهاجمة عرضة لهجمات إيرانية متواصلة. غزة، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون فجر أمس الأربعاء بغارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام محلية إن طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة أبو قاسم في محيط دوار البركة غرب دير البلح، وأضافت أن الشهداء هم عمر سامي أحمد أبو قاسم وزوجته أسماء غازي أبو قاسم وطفلتهما حبيبة وعمرها 6 أعوام. ويأتي القصف بعد يوم من استشهاد 11 فلسطينيا بينهم طفل وامرأة وإصابة آخرين بنيران إسرائيلية في مناطق متفرقة من قطاع غزة وفق مصادر في مستشفيات القطاع. وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت نقطة للشرطة داخل سوق شعبية في منطقة الفلوجة بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مدير مركز شرطة جباليا محمد سالم مع عدد من الضباط والأفراد. وتأتي هذه التطورات مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي خروقاته منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 20 تشرين الأول الماضي. ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة فقد أسفرت هذه الخروقات منذ ذلك الحين عن استشهاد 1123 فلسطينيا وإصابة 3616 شخصا مع انتشال 800 جثة من مناطق مختلفة. رام الله، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم واقتحاماتهم ضد الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابات وتوقيف العشرات وهدم منازل ومنشآت. فقد هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية واعتدوا على سكانه بالضرب، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 منهم بجروح وكسور. وقال الناشطون في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية إن الهجوم استهدف أسرة من عائلة شنران في منطقة وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، ونتجت عنه إصابة 3 منهم نقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. وجنوب مدينة الخليل أيضا ذكر مخامرة إن مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في خربة الخراب شرق بلدة السموعة. من جهتها قالت منظمة البيدر الحقوقية إن جرافات إسرائيلية نفذت أعمال توسيع لطرق تربط بلدات فلسطينية غرب مدينة الخليل بهدف تهيئتها لمرور المستوطنين نحو بؤرة استيطانية مستحدثة في جبل طاروسة وشمال غرب المدينة. ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن جرافات الاحتلال هدمت مصنعا وغرفا زراعية وجرفت أرضا ذات ملكية خاصة في بلدة بيت أولى. كييف، شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا جديدا في البحر الأسود أمس الأربعاء بتبادل الهجمات على السفن والموانئ،
في حين أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين من جراء قصف روسي لمدينة أوديسا. وقال قائد القوات المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي إن قوات بلاده استهدفت خلال الليل 20 سفينة روسية في البحر الأسود، بينها 17 ناقلة نفط وناقلتا غاز وقارب سحب. وأضاف بروفدي إن الهجوم يأتي بعد استهداف 116 سفينة خلال الأيام الماضية في بحر أزوف. وفي المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها واصلت قصف الموانئ الأوكرانية التي قالت إنها تستخدم لنقل إمدادات إلى الجيش الأوكراني. وأوضحت الوزارة إن ضربات بأسلحة جوية دقيقة وطائرات مسيرة استهدفت منشآت في ميناءي أوديسا وتشيرنومورسك، بينها مرافق لتفريغ الوقود وخزانات للمحروقات وورش لإنتاج وتجميع الطائرات المسيرة. وأضافت إن القصف أصاب 4 سفن بحرية في ميناءي تشيرنومورسك وديمبورو بوغوسكي، قالت إنها كانت تنقل شحنات إلى القوات المسلحة الأوكرانية. أنقرة: 10 أعوام على محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 من يوليو تموز عام 2016، غير أن المساجد التركية لا تزال تحتفظ بمكانتها كأحد أبرز الرموز التي ارتبطت بتلك الليلة الاستثنائية. ومع حلول الذكرى 10 تعود مآذن البلاد لتصدح بنداء واحد في توقيت موحد في نحو 90,000 مسجد في تركيا، في مشهد بات جزءا من مراسم إحياء هذه المناسبة والتي تسمى يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، ورسالة سنوية تستحضرها الذاكرة في تركيا. وأعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية تنظيم برنامج وطني يشمل جميع الولايات، يتضمن صلوات وختمات للقرآن الكريم على أرواح ضحايا المحاولة الانقلابية، وكذلك تلاوات قرآنية وبرامج دينية من ليلة 15-16 من يوليو تموز في جميع مساجد تركيا، في حين ستظل المآذن مضاءة حتى صلاة الفجر. وتبقى المساجد المركزية وتلك القريبة من مواقع الفعاليات الرسمية مفتوحة أمام المصلين والزوار طوال الليل. ويستحضر هذا البرنامج الدور المحوري الذي اطلعت به المساجد خلال الساعات الأولى من المحاولة الانقلابية، حين تحولت إلى منصات للتواصل المجتمعي وبث رسائل الطمأنينة. ومع تصاعد الأحداث استجابت المساجد للدعوات الرسمية وارتفعت من مآذنها أصوات الذكر والصلوات، فقد تجاوبت ليلتها المساجد مع الدعوة التي وجهها أردوغان للجماهير للنزول إلى الشوارع ومواجهة الانقلابيين. وفي تلك الليلة تعالت أصوات المآذن، كما رفعت الدعوات للمواطنين للنزول إلى الشوارع دفاعا عن البلاد ومؤسساتها الدستورية. وتقول تقارير تركية إن المساجد أدت دورا مهما ليلة المحاولة الانقلابية، وانطلقت منها النداءات والدعوات لتحث المواطنين على النزول إلى الساحات والميادين والتصدي للانقلابيين. وقالت تقارير تركية إن الأتراك سمعوا أصوات الأذان والتكبيرات التي ملأت الأجواء في تلك الليلة، مما أسهم في رفع المعنويات وتعزيز الشعور بالثقة والطمأنينة وسط حالة الارتباك التي رافقت تلك الأحداث.

ضد أردوغان والنصر التركي. أنتم مع إذاعة الصوت الإسلامي، قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل عيد ينعون إليكم بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج علي عيد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في سيدني أستراليا، وصلي على جثمانه الطاهر يوم الأربعاء أمس في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكمبا، ووري الثرى في مقام الركود عند الساعة 11. الداعون أولاده ربيع وعمر عيد، أشقاؤه الحاج أحمد وبهاء ومصباح وفايز وبلال والحاج خالد، والمرحومون الحاج محمد سعيد وفضل وهاني ورياض عيد، أصيرته لبناته الحاج وسام القادري وعلي المصري. تقبل التعازي ابتداء من هذا اليوم للرجال والنساء من الساعة 6 وحتى 9 مساء على العنوان التالي 13 نيوكاسل ستريت وايكلي. وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة عقب صلاة العشاء يوم الجمعة غدا في مسجد البيت الإسلامي في ليفربول. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الغزاوي في لبنان والمهجر وجمعية أبناء بحنين أستراليا ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الشهيد الشاب محمد رياض غزاوي، أشقاؤه ملك وإيهاب وميسرة وأحمد غزاوي، أعمامه خليل ونبيل ووليد ومفيد ومحمد وخالد غزاوي، صهره لشقيقته حسام دندن، خاله سعيد شوكة علم الدين، الدعوم في أستراليا صهره لشقيقته حسام دندن وعموم الغزاوي. وستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة هذا اليوم الخميس الواقع في 16 من يوليو تموز عقب صلاة العشاء في مركز جمعية أبناء بحنين على العنوان 98 أوبن رود أوبن، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل عثمان عمر أيوب وعموم أهالي بيت أيوب في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله محمد خضر أيوب أبو بلال، والده المرحوم الحاج خضر محمد عثمان أيوب، أولاده بلال وطه وسارة أيوب، أشقاؤه الحاج عثمان والحاج خالد والحاج عبد الرحمن ومحمود أيوب وأحمد أيوب في أستراليا، شقيقاته لميا وفاطمة والمرحوم أمن أيوب، أصيرته لشقيقاته أسامة الحلواني ومصطفى كساب. تقبل التعازي هذا اليوم الخميس وغدا الجمعة من الساعة 5 وحتى 9 مساء، كما ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه الطاهرة عقب صلاة العشاء من يوم غد الجمعة للرجال والنساء في منزل شقيقه أحمد خضر أيوب على العنوان 58 فارل رود باس هيل. وإن لله وإنا إليه راجعون.